0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة القرآن في حوار قرآني خاشع ممتع لذيذ في سورة يوسف. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن المشهد الذي انفتح في السورة على سؤال الفتيين اللذين في السجن ليوسف عليه السلام حول الرؤى التي رأياها. أحدهما قال ليوسف: إني أراني أعصر خمرة، والآخر قال ليوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وذكرنا وقتها أن كلام هذين الفتيين بهذه التلقائية مع يوسف عليه السلام حول اللجوء إليه باعتباره محسنا من المحسنين، باعتبار هذا السمت الطيب وهذا السلوك الراقي حتى في السجن حيث تضيق الأخلاق. تعرفوا يا جماعة، الإنسان قد يتجمل إذا كانت رفقته مع صاحبه بالساعة والساعتين، لكن إذا كانت الرفقة طويلة تنكشف عند ذلك أخلاق الرجال، ولذلك جعلوا السفر
3: يسفر
2: عن أخلاق الرجال. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله. إحنا قبل أن نستكمل الحديث أرحب بأخوي الحبيبين الكريمين عبد الله التميمي ومحمد عقل، وأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات من بعد ومن قبل كذلك على مائدة القرآن لنتناول بقية هذا المشهد فيما تكلم به يوسف عليه السلام وما أجاب به على سؤال هذين الفتيين. لكن أنا أقترح أنه محمد يقرأ علينا من قول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، ولنأخذ المشهد بعموميته لكن عند التدبر نبدأ حيث توقفنا في المرة الماضية. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك، تلاوة طيبة خاشعة، لكن انظروا إلى أنه أول ما يثير انتباهي أنه حتى هذه اللحظة التي ختم محمد تلاوته فيها لم يأتي جواب يوسف على سؤال الفتيين، الجواب في الآية التالية.
2: وبعدين في شغلة فعلا واضحة جدا، متقمص رد أبوه عليه في تفسير الرؤية تقمص رهيب، وهذا فعلا بيبين أنه يعني الولد في الصغر إذا أبوه بيرد عليه رد سواء جيد أو سيء بنقله عنه. فأبوه إيش صار يحكي له؟ أنه أنت يعني ربنا بنعم عليك ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. وهو لما أجي يفسر لهم الحلم برضه أو الرؤية برضه استعمل هذا الشيء، أنه كذلك ربنا يعني علمني واتبعت ملة أبائي إبراهيم. فالتقمص هذا جميل، وهي فعلا إشارة للوالد والوالدة، لما يجي ابنك الصغير يسألك سؤال كون حريص على الرد، لأنه تقريبا راح يتقمص هذا الرد بس يكبر.
1: صحيح، إحنا نلاحظ هذا. أولا جزاك الله خيرا، يعني مثل هذا الربط رائع جدا ما بين جواب يعقوب على سؤال يوسف لما قص عليه الرؤيا وهو صبي صغير، هذا الذي ذكرته السورة في أولها، وما بين رد يوسف على سؤال الفتيين إذ يقصان عليه الرؤى. فعلا في رد جميل والله، كأن يوسف يتقمص شخصية أبيه إذ يرد على هذين الفتيين وهما يقصان عليه الرؤى. للأمانة هذه النقطة التي ينبه إليها عبد الله نقطة جميلة. إحنا ترى بالعموم نتأثر بوالدينا بالعموم، يعني حتى في الكلمات العادية، حتى في المزح، حتى في إلى آخره. يعني الوالد عندي مثلا حفظه الله يستعمل بعض الألفاظ، وحفظ الله أهلكم وأحباءكم، يستعمل بعض الألفاظ وجدتني أستعملها مع أولادي، وأولادي الآن يستعملونها، وقد تكون هذه من قبيل المزح ومن قبيل التعليقات ومن يعني مما يشبه ذلك. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بمنهج الحياة؟ كيف إذا كان الأمر متعلقا بعقيدة الإيمان؟ كيف إذا كان الأمر متعلقا بدستور الأخلاق؟ فلذلك فعلا هذه مسألة مهمة يمكن أن نبدأ بها ملاحظاتنا في سياق تدبر هذه الآيات، أن هناك تقمصا أو اقتباسا أو استفادة من كلام يعقوب الذي سمعه يوسف في صغره يقصه الآن ويفيد به هذين الفتيين. كمان خلينا نشوف هذه النفسية الرسالية ليوسف. الواحد مرات بيعرف بعض الأشياء لكنه لا ينقلها، بل بعض الشباب يخجل أن يخرج أمام أصدقائه بمظهر الحكيم اللي بيفهم، اللي بيخاف يعني أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه؟ يعني هناك بعض الشباب اليوم لا يحب أن يظهر بمظهر المثقف أمام أصدقائه، يحب أن يظهر بمظهر يشبه مظهرهم. يعني إيش الاعتناءات؟ ما هي اهتماماتكم؟ والله الكرة، الموبايلات، ألعاب الكذا، إيش بيسموها، الكلاش والببجي وإلى آخره. طيب أنت قرأت هذا الكتاب، لماذا لا تكتب مثلا على الفيسبوك كما تكتب عن الأشياء الأخرى إنك قرأت الكتاب الفلاني وأنصح أو لا أنصح به؟ لا والله يعلق علي أصدقائي، يعني لا هناك،
0: عشان هيك الصاحب ساحب.
1: ولأجل هذا نعم الصاحب ساحب. قوة شخصية المرء تفرض منهجه في كل تجمع. بعضنا مع الشيوخ شيخ ومع الزعران أزعر، يعني بعضنا يتأثر

0: يتأثر بالظرف الذي حوله أو البيئة التي تحتضنه، إن خيرا وإن شرا. أنا مع غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، شيء ما كهذا. لا، يوسف عليه السلام هو يوسف. المرة الماضية تكلمنا عن التناقض، يوسف ليس عنده تناقض، هناك انسجام تام في شخصيته. يوسف الصغير هو يوسف الكبير، يوسف في بيت النبوة هو يوسف في بيت العزيز، هو يوسف في السجن يحمل رسالة واضحة المعالم. ونعطف على هذا الكلام أنه فعلا استغل بعض الناس، بيكره كلمة استغل، بيقول كلمة استغل يعني كلمة هيك استغلال، لا، استغل من الغلة، لا بأس باستعمال، استغل أو استثمر، لا بأس، استثمر فرصة سؤال الفتيين. إلى المقطع الذي أتم محمد فيه التلاوة ما كان جاء سؤال يوسف عن الفتيين. الآية التي تليها: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، هذا تأويل الرؤية، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وسنتلوها بعد قليل إن شاء الله. لكن الإنسان صاحب الرسالة يستثمر كل فرصة أو يستغلها لينقل رسالته إلى صدور الناس. هذا فعل يوسف عليه السلام، كان يمكنه أن يقدم هذا الجواب ويكون الجواب على قدر السؤال وانتهى الأمر، لكن الداعية ينظر أي شيء يمكن أن يحتاجه الناس فيه، أو يحتاجه هو إلى الناس، أو أن يرى نفسه في موقف، أو يصنع هو هذا الموقف ليبث من خلال ذلك هذه الرسالة. وبعدين الواحد يا جماعة لا يدري أين يقع كلامه، في أي قلب يمكن أن ينبت هذا الكلام ويزهر. يوسف عليه السلام تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام هل أزهر في قلب أحد الفتيين بطبيعة الحال الذي بقي على قيد الحياة كما سيظهر بعد قليل،
1: وحتى في الذي صلب،
0: وحتى في الذي صلب لعله تاب إلى الله، لعله إلى آخره.
1: يعني أنا الآن أنظر في الآيات ويوسف عليه السلام يتكلم مع هذين الفتيين في الدعوة إلى الله عز وجل، ويبين لهما العقيدة التي يعتقدها في قلبه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بعد آيتين يتكلم لهم عن تأويل رؤياهم: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. كل الهم الذي في قلب يوسف عليه السلام أن هذا الفتى الآخر لا يكون مصلوبا إلا بعد أن يتبع ملة آباء يوسف عليه السلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: أحسنت، كلام جميل. همه أن يدرك هذه النفس قبل أن تموت. هناك إشفاق من يوسف عليه السلام تجاه هذين الفتيين، ولذلك لهجة الصدق الساخنة على لسان يوسف ظاهرة. خلينا نحاول هيك نحلل ونتدبر خطاب يوسف عليه السلام مع هؤلاء الفتية أو مع هذين الفتيين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اللي راحت عليه الحلقة الماضية يرجع يعرف ما معنى هذا الكلام، إذ لجأنا قبل التدبر إلى التفسير. ثم قال: ذلكما، طبعا ذلكما مثل ذلك، ذلكما لأنه يتكلم مع اثنين، ومع ذلك لغة صحيح لو تكلم مع واحد أو اثنين أو جمع قل ذلك فلا بأس، لا بأس في ذلك. لكن إذا كنت تتكلم مع اثنين فقل ذلكما فلا بأس، وإذا كنت تتكلم مع مجموع ذلكم فلا بأس، كل هذا متاح في لغة العرب. ذلكما مما علمني ربي، هذه أول كلمة تطرق أسماع هذين الفتيين تتعلق برب يوسف عليه السلام. وانظروا إلى استعمال لفظ الربوبية، اللي رباني، سيدي، الذي أتلقى منه المنهج، مضافا إلى ضمير يوسف ربي، وكأنه يشعرهم من البداية أنه قد يكون لكم أرباب متفرقة، أرباب غيرها الرب، لكن أنا عندي رب هو الذي علمني، فماذا علمتكم الأرباب المتفرقة؟ هناك إشارات، كل كلمة يقولها يوسف وراها مساحة من المعاني،
2: بيأصل عقديا،
0: يؤصل عقديا برسائل بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. راح أحكي عن قصة المباشر وغير المباشر، وإذا نسيت ذكروني، في قضية مهمة لابد أن ينبه عليها. ثم عطف لما قال ذلكما مما علمني ربي. طيب من ربك؟ قد يتبادر إلى ذهن هذين الفتيين أن ربه هو سيده يعني العزيز، فأراد أن يدفع هذا الوهم. لا لا، ربي غير هذه الأرباب التي يتخذها الناس. ولذلك قال إني تركت ملة قوم إيش؟ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف عن أي قوم يتكلم؟ هو تاريخيا ما كان عنده إلا قوم. شو رأيكم؟
1: صحيح،
2: والده وإخوته والعزيز وزوجته
0: والمجتمع المصري. هو يقصد من؟
2: المجتمع المصري طبعا
0: 100%،
1: لأن الفتيان لا يعرفان إلا
0: وهما والفتيان لا يعرفان إلا المجتمع المصري الذي نشأ فيه يوسف عليه السلام. لكن انظروا إلى أنه لم يقل إني تركت ملتكم، ملة قومكم، إني تركت ملة قوم، لكن الكلام عند تقرير العقيدة كان في غاية الوضوح. لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فانظر سددك الله إلى مقدار الصراحة في عرض العقيدة. أنا أتلطف في الأسلوب، لكن المضمون عندما يتعلق بالعقيدة ما بيصير نجامل فيه. لا تجعل المبطل محقا مجاملة له، لأنك بذلك تخدعه، أنت تخدعه بهذه الطريقة، أنت تقوم بما لا ينبغي أن تقوم به في حقه قبل أن يكون ذلك في حقك. إن مقتضى النصح أن تخبر المخطئ بأنه أخطأ في القضايا العقدية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هو ينقل إليهم الصورة كما هي، من غير تجميل، من غير مجاملة، من غير مداراة في المضمون، وإن كان الأسلوب فيه شيء
2: من التخفيف.
0: نعم. واتبعت، تركت ملة، واتبعت، ترك ملة قوم واتبع ملة آخرين. هو عمليا لم يكن على ملة المشركين. يعني لو جئنا لنفكر في اللفظ بدقة،
1: تركت.
0: إني تركت ملة
1: يعني
0: قوم،
1: كنت على،
0: يعني هل يفهم من ذلك إني كنت على هذه الملة؟ قد يتبادر إلى الذهن أنه نعم كان على هذه الملة، لكن الذي نجزم به أنه لم يكن أبدا على ملة الشرك، وحاشا أن يكون مثل هذا العنصر الفريد من البشر على ملة الشرك. لكن لماذا استعمل إني تركت ملة قوم؟ طبعا طيب ممكن واحد يقول لي يعني كذب عليهم.
2: لا، هو ممكن أنه يعني عرضت عليه كونه كان في بيتهم،
0: عرضت عليه لم يلتفت إليها، تركت، فالترك لا يقتضي أنه كان لزوما، لا يقتضي أنه كان قبل ذلك على هذه الملة. طيب إذا لم يكن كذلك فلماذا استعمل كلمة الترك هنا؟ أنا أظن أنه يحفزهم لترك الملة التي هم عليها من الشرك، لكن بأسلوب كمان غير مباشر.
2: يا سلام.
0: الرسائل الخفية. فلما قال لهم تركت ملة قوم في مقابل الترك، طيب تركت الملة ومكثت بلا ملة، قال لا، واتبعت ملة مين؟
1: آبائي.
0: مين آبائي؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وظاهر أن هذه الأسماء كانت معروفة، ومن لا يعرف إبراهيم عليه السلام وأبناء إبراهيم وذرية إبراهيم؟ الذي لم يكن معروفا أن يوسف الصديق هذا
1: هو ابن
0: السجين هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه القصة. طيب استحضار هذه الأسماء الكبيرة لماذا؟ ما الفائدة منه؟ يعني يمكن أن تجول أذهاننا في محاولة فهم الرسائل التي يريد يوسف عليه السلام أن ينقلها الآن.
1: إن هذه الأسماء يرتبط معها دائما توحيد الله عز وجل.
0: أحسنت، هذه نقطة مهمة،
2: وإنه ما جاء بملة جديدة،
0: وهذه نقطة أخرى جميلة جدا. والانتساب إلى مثل هؤلاء الأكابر مما يلقي الثقة في نفوس هذين الفتيين. يعني أنت من سلالة عريقة، عريقة في التوحيد، عريقة في الدين، وإبراهيم الكل يقدره ويعظمه، الكل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انظروا إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المسلمين وإلى المشركين عبدة الأوثان من قريش الذين كانوا يعظمون بيت إبراهيم، فإبراهيم معظم في كل الديانات وعلى كل الألسنة وعند كل الشرائع السماوية. إذا كان ذلك كذلك فهو يتوسل بذكر هذه الأسماء وانتسابه إلى هذه الأسماء ليدخل إلى قلوب أو إلى قلبي هذين الفتيين. شوفوا يا جماعة ما أجمل البعد العشائري إن وظف في الخير.
2: يا سلام،
0: بعد عشائري كلهم أنا ابن فلان وعلتان، بس مش أنا ابن فلان وعلتان فبذلك أنا أريد أن أخذ وظيفة غيري ممن هو أحق مني به، مش أنا ابن فلان وعلتان لذلك يجوز لي ما لا يجوز للآخرين. ليس معنى أنا ابن فلان وابن علتان معنى ذلك أنا أظلم الآخرين وأتكبر عليهم وأستعلي، لا. ما أجود وأجمل العشائرية، هذه نقطة قوة ليست نقطة ضعف بالمناسبة، بعض الناس يتذمر. شو بالمناسبة العرب عشائر، العرب عشائر، يعني ليس هناك عربي بلا عشيرة. ما يقابل العشائر في العرب الأسباط في بني إسرائيل، بنو إسرائيل أسباط هكذا يقول المفسرون، والعرب عشائر. العشائرية قد تستخدم استخداما إيجابيا كما فعل يوسف، وقد تستعمل استعمالا سلبيا كما أنه في بعض الأحيان نرى مثلا في الجامعات مشكلة صارت يعني بالمعنى السلبي لقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما بالمعنى السلبي لذلك.
2: وكما قبائل قريش يعني كما فعلت بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يعني من بنو هاشم يطلع منهم رسول، ليش مش منا؟
0: هذا بعد سلبي كذلك، أحسنت.
2: صحيح.
0: يعني من المواقف هي المضحكة والمبكية أو المؤلمة لكنها ظريفة. يتحاور أحد الصحابة مع أحد أتباع مسيلمة، مسيلمة من بني حنيفة، محمد صلى الله عليه وسلم من مضر، مضر أصل قريش. فالصحابي بيقول له بالله تظن أن مسيلمة صادق؟ بيقول له لا والله أنا عارف أن مسيلمة كذاب، لكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضر.
2: يا سلام.
0: والله هاي المشكلة اللي بتصير مرات أحكي لكم بشكل مباشر في الانتخابات. أنا بعرف أنه ابن عيلتي أو ابن عشيرتي أزعر عفوا، وبعرف أنه المرشح الثاني محترم صاحب عقل ودين ونظيف إلى آخره، بروح بقدم هذا البعد بشكل سلبي على البعد الآخر، بعد النزاهة والشفافية والصدق، وهذه أمانة وهذه خيانة للأمانة، لابد أن يوضع الأمر بهذا النصاب تماما. طيب إحنا قبل أن نستكمل قرأنا قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا، خلينا نخرج إلى فاصل ونعود من بعده لنواصل، فخليكم معنا حياكم الله.
3: إنتاج إذاعة حتنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مرة أخرى ومرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قبل الفاصل نتدبر خطاب يوسف عليه السلام للفتيين، وقفنا عند قول الله تعالى على لسان يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم
1: جد أبيه.
0: آبائي، هذه هنا مسألة لغوية، الأب والجد وإن على يسمون
1: أب،
0: يسمى أبا. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك. ما كان، انظروا إلى هذا الكلام وهذه الطريقة. هناك فرق بين قولي لا نشرك بالله وبين قولي ما كان لي أن أشرك بالله. نفي الكينونة هنا أبلغ في نفي الفعل، وهذا أسلوب قرآني في بعض الأحيان: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ما كان كذا، تكررت في القرآن عدة مرات. هذا الأسلوب أبلغ في النفي، إذ مجرد النفي يحصل به المعنى، لكن نفي الكينونة، كينونة الفعل ما كان ليفعل كذا، هذا أبلغ. يوسف عليه السلام يرى أن الشرك جريمة كبيرة لا يقادر قدرها، وبالتالي هذا ينافي هذه السلالة الذهبية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذا أعلى بكثير وأجل من أن يقع منهم مثل هذا الفعل المنكر والقبيح.
1: كأنه هون يوسف عليه السلام لأول مرة يظهر منهم أباؤه، أو من أين هو، من أين يسمى.
0: والله لعله هو، على أي حال فيما نعلمه هذا أول تصريح من يوسف عليه السلام في السورة. هذا التفاتة لطيفة،
1: من هو
0: أول تصريح ليوسف في السورة؟ أنه أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان. هل قال هذا الكلام من قبل؟ لا نعلم إن كان قد قاله، لكن ما قصه علينا القرآن. لكن فعلا إحنا الذي نراه والذي يبدو أنه هذا أول تصريح يصرح به، لعل الأمر اقتضى هنا أن يصرح، ولعل ادعاءه هناك في بيت العبودية لم يكن مقبولا، أو لعله سيكون في محل التكذيب إذ هو عبد ثم يقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ومن الذي سيصدق ذلك؟
1: وأول مرة يصرح بعبادته لله وحده،
0: وهذا أول مرة يصرح بها مما نرى. يعني هل يمكن أن يكون قد صرح بذلك أو دعا بعض الناس أثناء وجوده في بيت العزيز؟
1: ممكن دكتور، السؤال بنفس السياق، أنه ربما يعني جاءه وحي النبوة أن يكون نبيا وهو في السجن،
0: وهذا كذلك محتمل. إن لم يكن كذلك، يعني كل هذا احتمالات بطبيعة الحال، يعني إحنا
1: كون القصة فيها
0: فجوات
1: كثيرة لا فائدة من وجودها
0: بالضبط،
1: لكن في مجال التدبر ممكن أن الواحد يسرح.
0: نحن نتداولها على سبيل التدبر سريعا. أنا أستبعد أنه يوسف مكث كل تلك السنوات في بيت العزيز ولم يدعو إلى الله تعالى، لكن يمكن لم يدعو إلى الله تعالى بأسلوب إيش؟
1: صريح.
0: لعله دعا إلى الله تعالى، بل نحن واثقون تقريبا أنه دعا إلى الله، وأنه ترك أثرا، حتى ترك أثرا في امرأة العزيز. صحيح ما ظهر الأثر في امرأة العزيز في أول القصة، لكن حتشوفوا والآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم، إلى قولها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. يعني احتمال أنه كل هذا الكلام من كلام امرأة العزيز، واضح أن هناك بذرة ألقيت في صدرها في يوم ما فأزهرت اليوم أو أشجرت.
1: ربما دكتور، يعني النقطة قبل ما يتكلم أخوي عبد الله، أنه ربما ما لم يكن يدعو إلى الله عز وجل، لكن عند قوله تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ثم بالآية التي تليها ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، والآية التي بعدها أأرباب متفرقون، يبدو أنه كان يسفه مثلا ما كان يعبدوه أو ما آلهتهم.
0: صحيح، هذا كذلك يعني قريب. عبد الله عندك شيء
2: في تأدب وتأصيل جميل في أسلوب كلام سيدنا يوسف. كان بإمكانه يحكي أنه أنا بعرف تأويل أحاديث وأنا ابن فلان وفلان وفلان، هذول اللي كانوا يدعوا لربنا. بس في كل خيرية أو في كل ميزة عندهم كان ينسب الفضل إلى الله. فلما حكى إلا نبأتكما بتأويله ذلك مما علمني ربي، بعدين لما حكى عن آبائه ذلك من فضل الله علينا. أحسن. فهو تأصيل جميل على أنه الشيء مش منا.
0: ما أصابك من خير فمحض تفضل. والله مقتضى الأدب أن لا ينسب الإنسان إلى نفسه خيرا قط، وإنما يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. أما نسبة الخير

0: إلى النفس فهذه سنة قارون، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الذي قال الله تعالى على لسانه، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه الأموال أنا بشطارتي جبتها. لا، الإنسان المؤدب مع الله هذا لسان حاله. قال ما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهون لما قال واتبعت ملة آبائي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا، وهكذا. يعني لو أردنا تتبع كلام يوسف عليه السلام في السورة كلها لوجدنا هذا حاضرا تماما. ملاحظة جميلة عبد الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى
1: الناس.
0: طيب ذلك من فضل الله علينا واضح، طيب كيف يكون هذا من فضل الله على الناس وكثير منهم مشركون والمخاطبون مشركون وهم من الناس، فكيف يكون هذا من فضل الله على الناس كذلك؟
2: أن الله بعثهم، يعني ربما أن الله بعث الأنبياء حتى يكونوا
0: منارة
2: وفي سبيل إنقاذ الناس المشركين.
1: يعني هي الغاية من الدين هو فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة.
0: أحسنت.
1: فإرسال ربنا إلهم يعني هذول الرسل إنما هي لفلاحهم في الدنيا والآخرة.
0: صحيح. بتعرفوا يا جماعة الدراسات الاجتماعية تثبت أن الأديان خففت من انفلات غريزة البشر في غريزة. طبعا إحنا الآن لما نتكلم عن المادية الرأسمالية الليبرالية الأمريكية اللي هي الآن الثقافة الغالبة كما يقولون، هناك سلطة للثقافة الغالبة، الأمور اختلفت. لكن بعيدا عن الثقافة الغالبة الأمريكية أو الرأسمالية أو الليبرالية، الأديان بتقلل من انفلات الغريزة، الغريزة المتعلقة بحب التملك، الغريزة المتعلقة غريزة. طبعا إذا صار في مبالغة في حب التملك بروح الأمر إلى حيز الاعتداء على أموال الآخرين بالسرقة والغصب والكذا. الغريزة المتعلقة بالجنس الدين هذبها، لو انفلتت هذه بتروح للإباحية والاغتصاب والجرائم التي من يعني كما يقولون أبناء الطريق الذين لا يعرف لهم والد أو والدان وهكذا. كل هذا من البركات أو من آثار بركات الأديان السماوية ومن بقية رسالات الرسل عليهم السلام. هذا انظروا هذا من الآثار البعيدة، وهناك آثار قريبة جدا تظهر على من التزم بهذا الدين، الإنسان الملتزم بهذا الدين. ولا نقصد بالملتزم بطبيعة الحال الذي يؤدي العبادات المحضة فقط، مش اللي بيصلي بالصف الأول فقط، لا، هناك معنى عام للدين. والله تعالى سمى الالتزام بالدين اصطباغا كما في سورة البقرة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. المطلوب فيما يتعلق بالتدين أن تصطبغ، الصبغة بتاخذ تعطيك لون كامل. فكذلك الدين المطلوب منك ما تكون مصبوغ في جهة وفي الجهة الأخرى بلا صبغة، هذه الصبغة ينبغي أن تعمك في الظاهر والباطن، في المسجد وفي السوق، في الشركة وفي البيت وهكذا.
2: يعني كلمة صبغة هيك حلقت فينا بعيد
0: لحالها، الكلمة رسمت لنا صورة.
2: نعم، ذلك من فضل الله علينا الأنبياء وعلى الناس، فهذه الصبغة حلت أو جعلها الله في الأنبياء لتحل على الناس.
0: هذا كلام جميل جدا، جزاكم الله خيرا. يا صاحبي السجن، هو يناديهم عليه السلام، يعني ما أجمل ظاهره وما أجمل باطنه، ما أطيب أخلاقه وما ألين جانبه
2: عليه الصلاة
0: يوسف
2: والسلام.
0: عليه السلام يناديهم يا صاحبي السجن، صحبة السجن يعني هذه يبدو إنها صحبة، يعني عندما نجربها بيكون لها تاريخ خاص، ليل نهار في السراء وفي الضراء بيتألموا معا وبيضحكوا مع بعض. أراد في ظني أن يستدعي قلوبهم إلى الاستماع إلى كلامه، لأنه باعتبار أنهما صاحبان له صحبة سجن هو حريص عليهما، فيريد الآن كلامه القادم تلخيص أو دخول بشكل مباشر. شو اللي بدي إياه منكم؟ هو يعرض القضية العقدية الآن بشكل مجرد. أأرباب متفرقون خير؟

0: قياسا على كلام والده: يا بني لا تقصص
1: أحسنت
0: يا صاحبي.
1: جميل جميل أحسنت، أبدعت في الربط عبد الله، أبدعت في الربط في بداية القصة. يا بني استعطاف هنا، يا صاحبي السجن استعطاف كمان. شوفوا القضية العقدية
2: دكتور، قبل القضية العقدية يبدو أن الصديقان متشوقون لسماع تفسير الرؤى، فالآن بده يجذبهم. يا صاحبي السجن خليكم معي.
1: الجواب.
2: خليكم معي.
1: جميل جميل. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ القضية هو يطرح القضية بتجرد. يا جماعة، أي واحد يطرح عليه في العالم هذا السؤال بغض النظر عن دينه، أيهما أفضل؟ أرباب متفرقون يتشتت هم العابد بينهم ويتفرق عزمه بينهم، هذا خير ولا إله واحد قهار إياه تخشى ومنه ترجو وإياه تعبد وبه تستعين، همك مجموع عليه، لا تخاف إلا منه ولا ترجو إلا إياه، أي حالة من هاتين الحالتين هي خير؟ هل يمكن لأي صاحب عقل في العالم أنه يقول لا والله الأرباب المتفرقون خير؟
0: يعني قياسا مع فارق التشبيه، لما تشتغل في شركة عائلية بحكي لك مين أحسن لك، تشتغل في شركة مديرك واحد ولا كل العيلة مدراءك؟
1: أحسنت أحسنت، هذا بيأمر وبتخاف من هذا وبتخاف من هذا وترجو هذا وترجو هذا. القضية فعلا مجردة، لا يملك عاقل على وجه الأرض أن يقول حتى لو كان مشركا أن يقول لك الأرباب المتفرقون خير، وهذا من براعة يوسف. نحن نحتاج في كثير من الأحيان إلى تسويق الخير على بتجرد. انسى أنني أتكلم معك باعتبار أنني مسلم، أنا أتكلم معك بتجريد عقلي تام. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر عباده على مشيئته، وبالتالي هؤلاء العباد لا يخافون إلا منه ولا يرجون إلا إياه ولا يخرجون عن طوعه.
2: والله ذكر في عدة مواطن مثل في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخر الآيات سيقولون لله، إذن كلهم مقرون.
1: أحسنت، يعني مشكلتهم في التناقض، مشكلة الشرك في التناقض. وقد قال الله تعالى على ألسنة المشركين: ما نعبدهم يعني هذه الآلهة إلا
2: يقربون
1: إلى الله. طيب تقرب إلى الله أنت مباشرة، لماذا تجعل بينك وبين الله تعالى آلهة من صنع خيالك وذهنك؟
2: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: ثم تكلم معهم بشكل مباشر جدا: ما تعبدون.
2: دكتور، يمكن قبلها أنه نتخيل المشهد، إنهم جاوبوا مباشرة، يعني لما سألهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، نتخيل المشهد أنهم جاوبوا.
1: والله ممكن، لكن انظر في الوقت نفسه، لو أردنا تخيل حوار كهذه الحوارات يتكلم فيها أحدنا ويستمع الآخرون مثل هذا، بالمناسبة هذه الهمزة أأرباب، الهمزة الأولى همزة استفهام،
2: استفهام،
1: والاستفهام قد يكون السائل يطلب فيه جوابا، فإذا كان يطلب جوابا فنتخيل الجواب، أقول لك كم الساعة، كم بقي من الحلقة، أنا أطلب جوابا إذن. لكن إذا قلت لك ألم أزورك الأسبوع الماضي، أريد أن أقول لك يعني أنك زرت، أني زرتك وأنت للآن ما زرتني، ألم أزورك الأسبوع الماضي، أنت ما بتفهم من هذا السؤال أنني أريد جوابا فتقول لي نعم أو لا، أنت تفهم أنني أريد استحثاثك نحو زيارتي. أنا أظن أنه لما قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هو لم ينتظر منهم جوابا،
0: استفهام استنكاري،
1: هو ما بنسميه هون استنكاري بقدر ما بنسميه أشبه بالتقرير، أشبه بالتقرير، يعني هو ليس كذلك تقريرا تاما، لكن الجواب واضح، لا أختلف أنا وإياك، لا يختلف السائل والمسؤول في الجواب. ولذلك هذه الأسئلة دائما لا ينتظر فيها السائل جوابا. أنا أظن أن يوسف كان متدفقا في الحديث. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه؟ شوفوا الكلام كله كان قبل هذه اللحظة عمومي، لم يتوجه إليهما بالخطاب إلا عند النداء يا صاحبي السجن، هذا أول خطاب. ما تعبدون من دونه إلا
2: أسماء،
1: أسماء يعني لها من الألوهية الأسماء فقط، أما هي خلية من الألوهية لا علاقة لها بالآلهة إلا أسماء. ومين سماها آلهة؟ سميتموها أنتم وأباؤكم، وهذا لا يغير الحقائق ولا يجعل العبد إلها ولا يجعل الإله عبدا ولا يغير شيئا أصلا، هو مجرد كلام أنتم سميتموه ولا تأثير له بالحقائق. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هناك أي دليل على ألوهية هذه الآلهة، بل كل الأدلة على عكس ذلك. إن الحكم إلا لله، خليني أوقف شوي قبل أن نذهب إلى إن الحكم إلا لله. قبل دقائق قلت لكم في إشي بنسميه أسلوب مباشر في التأثير وأسلوب غير مباشر بالتأثير، يعني إذا أردت أن أوصل بعض الأفكار أو أغرس بعض القيم يمكن أن أستعمل في إيصال هذه الرسالة إما أسلوبا مباشرا أو أسلوبا غير مباشر، الطريقتان مهمة. لكن الدراسات تتكلم عن أن العقل البشري يكون أغلبه الرسائل غير المباشرة، بتكلموا من 80-85% من بنيتنا الذهنية تشكلت بالرسائل غير المباشرة، ومن 15-20% هي من بنيتنا الذهنية هي الرسائل المباشرة. الرسائل المباشرة لما أقول لابني لا تدخن، ولما أقول له صلي على وقتها، ولما أقول لبنتي البس الحجاب ولا تخضعي بالقول، ولما أقول للموظف في الشركة انضبط بالدوام وإياك أن تتعاطى ما يتعلق بالفساد من رشوة أو ما أشبه ذلك، هاي رسائل كلها إيش؟
0: مباشرة.
1: لكن قولوا لي بالله عليكم أيهما أبلغ؟ إنه واحد كل ما جاء الأذان قام نشيطا وأدى الصلاة، الأم التزمت باللباس المحتشم الشرعي إلى آخره، ومدير الشركة كان عبارة عن رجل مستقيم في سيرته يطبق القوانين والقواعد على نفسه قبل تطبيقها على الموظفين. هذه رسائل كذلك لكنها غير مباشرة، بدون ما أقول لابني صلي في الوقت هو يراني أصلي في الوقت، قبل ما أقول للعائلة اقرأ الورد أنا أقرأ الورد، قبل ما أقول لبنتي لا تخضعي بالقول وإلبسي لباس محتشم أنا بدي أكون كذلك. هذه الرسائل غير المباشرة لا تستدعي دفاعات المستمع. أرأيتم لو أن يوسف من بداية الطريق قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وأباؤكم، شو بده يصير؟
0: مشكلة.
1: دفاعات تلقائيا، إحنا في اللاوعي لما واحد يجي ينتقدك بشكل مباشر دفاعاتك النفسية تنهض لمقاومة الطرح. لكن يوسف تكلم إني تركت ملة قوم، مين هم القوم؟ واتبعت ملة آبائي ما كان لنا أن نشرك، ما نقع في مثل هذه الجريمة، وهكذا. إحنا انتهى الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة، نستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية الآية وبقية المقطع إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله. أنا أحثكم جميعا على يعني أن نجعل لأنفسنا وردا من التدبر، كما ينبغي أن يجعل كل منا لنفسه وردا من التلاوة. السلام عليكم ورحمة الله، نلقاكم على خير.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور ممتعة، وهذا من التفنن في البراعة. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك. أهم أسباب المتشابه، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي. أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ لهذه المصطلحات. الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. السائل يسأل: لماذا عبر في الحسنة بكسبة اللي هي إيه على وزن فعل، صيغة فعل، وعبر في السيئات في الشر باكتسبة اللي هي صيغة افتعل؟ فدي جاءت على فعل ودي جاءت على افتعل، ليه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى إطلالة تدبرية جديدة. كثيرة هي الآيات المتشابهات والتي تحتاج منا إلى تركيز شديد في قراءتها وفي حفظها، كما أنها تحتاج إلى تدبر أكثر. ومعنا في هذه الإطلالة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وصاحب العديد والعديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أهمها موسوعة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مرحبا بكم دكتور.
3: أهلا بك.
2: في البداية نود أن نؤصل لعنوان هذه الحلقة ونتعرف على ما معنى المتشابهات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تعريف المتشابهات وأفاجئ القارئ بتعريف نظري، أحب أن يعني أقرب له الأمر بمثال. يعني هو حينما يقرأ في سورة البقرة يجد مثلا تصادف آيتان في سورة البقرة متشابهتان، آية 48 آية الشفاعة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لاحظ هنا قدم الشفاعة وأخر العدل. الآية بعد ذلك تأتي بعد فترة وتقريبا 131 أو نحو من ذلك، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل.
2: نعم.
3: وليس شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
2: نعم.
3: ولا هم ينصرون. تجد الآيتين متشابهتين تشابها كبيرا، مع اختلاف في بعض الألفاظ واختلاف في الترتيب ونحو ذلك. فهذا مثال للمتشابه. مثال آخر، آيتان، آية في سورة ياسين وآية في سورة القصص، وكلاهما رقم 20.
2: نعم.
3: يعني التشابه

0: إلى هذا الحد حتى في الرقم،
1: رقم الآية
0: في سورة ياسين، يقول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل، أخر رجل من أقصى المدينة رجل يسعى. في سورة القصص يقول وجاء رجل، قدم الرجل على الأصل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فهذا مثال للمتشابه. نأتي لتعريفه، يسهل الآن تعريفه. عرفه بعض العلماء مثل الزركشي والسيوطي، عرفوا بأنه إراد القصة الواحدة بصور مختلفة وطرق مختلفة من التعبير، كما في قصة موسى عرضت في القرآن الكريم بطرق مختلفة من الإيجاز والإطناب والحذف والذكر ونحو ذلك، التقديم والتأخير. قال فهذا تعريف المتشابه عند طائفة من العلماء. طائفة أخرى من العلماء مثل الإسكافي صاحب درة التنزيل، ومثل الكرماني صاحب المتشابه، ومثل ابن جماعة صاحب كشف المثاني، يعرفونه بأنه المعاني المتفقة، اتفاق المعاني مع اختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: يعني معاني تأتي متفقة مع اختلاف الألفاظ. وأنا يعني في الحقيقة أعارضهم في هذا التعريف أو لا أقبله.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن عندنا نحن يعني أهل البلاغة، يعني دارس البلاغة، أن كل اختلاف في اللفظ يؤدي إلى اختلاف في المعنى.
1: صحيح.
0: لكنهم في الحقيقة إنما يتحدثون عن أصل المعنى، يعني إن الموضوع واحد والمعنى الأصلي واحد. وهؤلاء العلماء أجلاء لا ينكرون ولا يخفى عليهم أن المعاني الدقيقة الفنية تختلف باختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: فلذلك أقول كان التعريف غير دقيق وإن كانت هذه الأمور لا تخفى عليه. فهذا تعريف المتشابه.
1: نعم.
0: أسبابه ترجع لأسباب كثيرة، لكن أهم أسباب المتشابه يعني أستطيع أن أجملها في أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. نجد مثلا من لهجات العرب مثلا الضمير الغائب، كما في عاهد عليه عليه الله، الضمير الغائب في الغالب عند أغلب في أغلب لهجات العرب يكون مبنيا على الكسر،
1: عليه
0: عليه الله. في لهجة أهل الحجاز يبنى على الضم، عاهد عليه الله، ويورث تفخيم ما بعده من لفظ الجلال. فهذا يعني تيسير قراءة القرآن بلهجات مختلفة، ده فائدة المتشابه. أيضا فائدة المتشابه تحقيق مقصود البلاغة ومقصود علم البيان، بالذات علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في التعبير.
1: نعم.
0: فهنا تورد القصة الواحدة والموضوع الواحد بطرق مختلفة في التعبير، وهذا يقودنا إلى السبب الثالث وهو إظهار التفنن والبراعة وإعجاز القرآن الكريم.
1: نعم.
0: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور حقيقية وكلها صور ممتعة.
1: نعم.
0: وهذا من التفنن في البراعة، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك.
1: نعم.
0: لكن حينما تقول كأنه كذا أو كذا أو كذا أو، هذا يدل على تمكنك من اللغة.
1: نعم.
0: فهذه أهم أسباب ورود المتشابه في القرآن.
1: نعم. نعم. لكن هل هناك أنواع أو تصنيف للمتشابه؟
0: نعم، هناك تصنيفات عديدة قدمها العلماء، يعني منهم من قال المتشابه بالزيادة والنقص، المتشابه بالإبدال، المتشابه بالتقديم والتأخير، المتشابه بالحذف، المتشابه إلى آخره. فلكن أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي، وبالأمثلة سيتضح، يعني أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ.
1: نعم.
0: لهذه المصطلحات، الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. فالنظام الصوتي يعني بتكلم على الاختلاف في الأصوات، يحدث هذا في المتشابه، يعني مثل المثال الذي أوردته، عاهد عليه وعاهد عليه.
1: نعم.
0: عاهد عليه الله وعاهد عليه الله، ده اختلاف صوتي، فيبقى ده قسم المتشابه الصوتي. المتشابه المعجمي في اختلاف في لفظة في مادة معجمية، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. نجد مثلا في سورة الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست.
1: نعم.
0: ونجد في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يبقى.
1: نعم.
0: هنا اختلاف في لفظة لفظة معجمية، مادة معجمية، هنا انفجرت وهنا انبجست وهكذا. اختلاف صرفي، صرفي يعني ايه؟ يعني الصيغ الصرفية، الاسم الفاعل، اسم المفعول، الماضي، المضارع، كذا كذا. نجد مثلا صيغ المبالغة المختلفة، نجد يأتوك بكل سحار عليم، صيغ نعم. مبالغة، في موضع آخر يأتوك بكل ساحر عليم، موضع يأتوك بكل ساحر وموضع يأتوك بكل سحار. فهذا من الاختلاف الايه؟ الصرفي.
1: نعم.
0: يعني نسميه المتشابه الذي يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب الصرفي. متشابه يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب النحوي، كما قدمنا من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده في تقديم وتأخير في آية الشفاعة وهكذا. وهذا كله يرجع إلى الجانب النحوي. فأنا أقسم المتشابه إلى متشابه صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، حسب درجة الاختلاف التي تكون. نعم.
1: أو لو أخذنا مثالا آخر، يعني نسمع أحيانا بسم الله مجريها ومرساها.
0: نعم، هذا في الجانب الصوتي.
1: نعم.
0: يعني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الكلام على السفينة.
1: نعم.
0: السفينة التي صنعها نوح عليه السلام ليحمل فيها البشر الذين والكائنات المختلفة، الإنس والجن والحيوان والدواب والطير وكذا، لتكون أصلا للخلق الجديد والذرية الجديدة وعمارة الكون من جديد. فقال الله تعالى يعني شيء عجيب، يعني سفينة مصنوعة من خشب في على اليابسة، ولسه ليس هناك بحر ولا مطر ولا شيء، فكيف ستسير؟ فطمأنه وطمأن من معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهم يتعجبون كيف ستجري، كيف ستجري. فهنا نجد قراءتان، قراءة بالإمالة بسم الله مجريها، وقراءة بسم الله مجراها، بسم الله مجراها هكذا. طيب ما المطلوب؟ يعني ماذا نريد في حركة السفينة؟ نحن في التعبير عن حركة السفينة نريد، يريد الله عز وجل أن يعبر عن أنها ستتحرك بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، ويريد أن يعبر أنها ستتحرك بقوة واندفاع في البحر. فتأتي قراءة الإمالة مجريها لتعبر عن تمايل السفينة مع الأمواج وسهولتها ويسرها، بسم الله مجريها. تشعر كده كأن يصور لك تصوير كاريكاتيري. نعم. لحركة السفينة وتمايلها مع الأمواج وسهولة سيرها مع هذا التسهيل وهذه الإمالة، بسم الله مجريها ومرساها. أما قراءة مجراها فهذه إنما تعبر عن القوة والفخامة والاندفاع إزاء هذه الأمواج. فكل من القراءتين تعبر عن حالة وتصور صورة لتكتمل الصورة، لتكتمل الصورة في التعبير عن السفينة. لكن لاحظ هنا مجريها وبعدين قال إيه مرساها. مرساها ما فيهاش إمالة، ليس فيها إيه إمالة. ليه؟ الرسو الثبات، فليس مطلوبا فيه الإمالة.
1: نعم نعم، واضح واضح. هناك أيضا يعني لو استزدنا من الأمثلة، هناك قوله تعالى يحببكم الله ويحبهم ويحبونه.
0: نعم.
1: يعني الإدغام وعدم الإدغام.
0: نعم. نجد هذا في يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب هؤلاء قوم يجاهدون وقوم يعني يطيعون الله و قوم عندهم جد في الطاعة والعبادة، فيناسب ذلك التفخيم ويناسب ذلك القوة والإدغام، فقال يحبهم ويحبون. لكن تعال إلى الموضع الآخر يحببكم، يحببكم بفك الإدغام.
1: نعم.
0: اللي هي في قوله تعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم.
1: نعم.
0: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما تسمع كلمة يحببكم تستشعر كأن هناك تدليلا لهؤلاء المؤمنين، الله تعالى ينعمهم ويدللهم، هذا معنى.
1: نعم.
0: معنى آخر مضاعفة فك الإدغام وتكرار الباء يشعر

0: أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لمزيد من التدبر لو نستزيد من الأمثلة في سورة الكهف، لم تستطع عليه صبرا ولم تستع عليه صبرا.
1: نعم، وهذا في الجانب الصرفي. نعم. يعني هذا من أمثلة الجانب الصرفي، وأيضا يدخل في الجانب الصوتي لأنه يؤثر في الناحية الصوتية. نعم. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع تستطع عليه صبر. لما سيدنا موسى يعني حدث المخالفة منه 3 مرات وقال له يعني أنت لما خرقت السفينة، لما قتلت الغلام، لما فعلت بنيت الجدار. نعم. كذا قال له أنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع.
0: نعم.
1: تستطع تجد فيها تثقيل وتجديد، وعلماء البلاغة والصرف وكذا يقولون زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى. تستطع، فالأمر ثقيل عليه قبل أن يعلم الحكمة وقبل أن يعلم السر. نعم. فثقيل على النفس، لماذا قتل الغلام؟ لماذا خرق السفينة؟ لماذا فعل كذا؟ فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما أخبره قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وأما الغلام فكان كذا كذا، وأما الجدار فكان كذا. بعد ما أخبره قال له ذلك تأويل ما لم تستطع.
0: نعم.
1: لما خفف؟ خفف لأن الأمر أصبح خفيفا على موسى.
0: نعم، يعني قبل التأويل وبعد التأويل.
1: في الأول كان ثقيلا فقال تستطيع، ومثلها نجد أيضا في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروه أن يصعدوا فوقه ويعلوه، اللي هو اللي هذا السد الذي بني، فعشان يطلعوا على هذا السد الأملس الناعم المبني بالنحاس وكذا وكذا صعب، لكن نعم. الأصعب منه أن هم يخرقوه أو ينقبوه.
0: نعم.
1: قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. النقب هذا السد أشد من الظهور
0: طبعا.
1: والطلوع عليه.
0: طبعا.
1: نعم.
0: أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لو انتقلنا إلى الجانب المعجمي، وهناك آيتان متشابهتان في سورة الأنعام وسورة الأعراف.
1: نعم.
0: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين.
1: نعم، بارك الله فيك. الجانب المعجمي نقصد به كما ذكرنا في أول حلقة يعني أن يكون هناك آيتين متشابهتين أو أكثر من آية، آيات متشابهة، يكون في اختلاف في لفظة من ناحية المادة المعجمية. يعني إيه المادة المعجمية؟ يعني مادة الإسلام وهنا مادة الإيمان، أنا أول المسلمين وهنا أول المؤمنين. في آية الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا طبعا الفعل المادة انبجس، بجس غير مادة ايه انفجر، هذه مادة وهذه مادة. طيب نتكلم الأول على هذه، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، ونرجع تاني لإيه، لإنبجس وانفجر وغيرها كمان إذا تسعى. فعندنا هنا في آية الأنعام قل إن صلاتي، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكلام هنا عن ماذا؟ عن شعائر ظاهرة، الصلاة والنسك العبادة، أو هي مناسك الحج أو كذا، أو الذبح على اختلاف، يعني عبادات.
0: نعم.
1: صلاة ونسك ومحياي كل حياتي، كل ما أمارس فيها من عبادات، ومماتي أيضا، مماتي ينبغي أن أموت في سبيل الله في طاعة الله. قل إن صلاة ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين كل ذلك لا شريك له وبذلك أمرت. نقول وأنا أول المسلمين أولى ولا وأنا أول المؤمنين؟ الكلام هنا كان عن شعائر ظاهرة، والشعائر الظاهرة هي من أركان الإسلام.
0: نعم.
1: ومن إيه؟ قواعد الإسلام. فلذلك ناسب أن يختم وأنا أول المسلمين المنقادين لله بطاعته في شعائره وأحكامه وأوامره.
0: نعم.
1: فهنا كان الأنسب أن تختم الآية وأنا أول المسلمين. طب تعالى في الأعراف، في الأعراف موسى قال لربنا سبحانه وتعالى قال ربي أرني.

0: أنظر إليك.
1: نعم.
0: أنا أريد أن أراك، أريني أنظر. قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا نسأل أيهما أولى في السياق وأنسب للسياق؟ يقول أنا أول المؤمنين ولا أول المسلمين؟ الكلام هنا ليس عن شعائر ظاهرة، وإنما عن حالة إيمانية ارتقى فيها موسى إلى مقام أنه يكلم ويخاطب الرحمن سبحانه وتعالى، ومقام طمع فيه أن يرى الله وتجلى ربه للجبل الذي أمامه. بعد كل هذا يعني يتحدث عن منزلة أو مرتبة الإسلام فقط؟ لا، ارتقى إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيمان. وكما نعلم أن الدين ثلاثة مراتب، كما جاء في حديث جبريل لما نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو، قال كذا، وعن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل إلى آخره، ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. فهذه مراتب. فهنا موسى عليه السلام في المرتبة الأعلى وهي مرتبة الإيمان، فلذلك قال وأنا أول.
1: نعم.
0: إذا انتقلنا إلى موضع آخر في الناحية المعجمية، مثلا انبجست وانفجرت.
1: نعم.
0: نلاحظ أن سورة الأعراف مكية سابقة لسورة البقرة المدنية. طيب، فالذي نزل أولا أن يضرب بعصاك الحجر في قصة موسى عليه السلام، لا، وإذ استسقى موسى لقومه طلبوا السقيا فربنا قال لموسى اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عام. انبجست أولا فين؟ في الأعراف. الأعراف نزلت أولا، فالذي نزلت أولا كلمة انبجست، التعبير بإيه؟ بانبجست. ما معنى انبجست؟ تقول انبجس الشيء يعني انفتق فتقا صغيرا أو حدث فيه ثقب صغير.
1: نعم.
0: تقول يعني إذا حدث ثقب صغير في مصورة مياه.
1: نعم.
0: ثقب صغير. تقول انبجست أم تقول انفجرت؟
1: انبجست.
0: ثقب صغير. طب إذا جئتها بعد يوم أو يومين والثقب يتسع والماء ينفجر انفجارا تقول انفجرت.
1: نعم.
0: فهذا ما حدث. في أول الأمر خرج الماء قليلا قليلا ينبجس ويبض هكذا من الحجر بثقب صغير، فقال فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين، خرجت 12 عين على قدر أصباط بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لكي لا يختلف. في سورة البقرة يتحدث عن مشهد آخر ومرحلة لاحقة بعد ذلك، الماء اشتد شيئا فشيئا فقال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا الانفجار.
1: نعم.
0: اتسع هذا الثقب واتسعت عيون الماء وخرجت منه 12 عين بقوة شديدة وانفجار شديد. فهنا جاءت مادة بجسة في الأعراف لأنها السابقة، وجاءت بعدها مادة انفجرة في البقر.
1: نعم.
0: هل تريد أمثلة أخرى للناحية المعجمية؟
1: بالفعل، يعني نتدبر أمثلة أخرى.
0: طيب، مثال آخر.
1: نعم.
0: عندنا في قوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: نعم.
0: أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هنا يقول وسارعوا وهنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
1: نعم.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر. طيب، تعالوا نقارن آية سورة آل عمران. هذه نزلت بعد مخالفة من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما حدث في غزوة الحديبية، قصة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عليهم ألا يبرحوا أماكنهم في الجبل وكذا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بجمع الغنائم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة.
1: نعم.
0: فنزلت الآيات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول ولا تخالفوا أمره، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا معصية، والمعصية والمخالفة حالة عارضة من العوارض التي تعترض المؤمن في حياته. الأصل في علاقة المؤمن بربي علاقة الطاعة والعبودية والقنوت. الحالة العصيان والمخالفة حالة عارضة يمر بها من كيد الشيطان ووساوسه. إذا حدث هذا عليه أن يسارع بالرجوع إلى طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فلذلك قال وسارعوا، لأنها جاءت بعد إيه؟ بعد مخالفة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات. أما آية سورة الحديد يقول الله عز وجل سابقوا، ولم يقل سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. طيب واحد يسأل أيهما أقوى، المسارعة أم المسابقة؟ المسارعة تعني العمل بسرعة، سارع يعني أن هذا طالب متأخر فنقول سارع إلى الامتحان أو إلى اللجنة أو إلى كذا يعني لتدرك الأمر. لكن المسابقة فيها منافسة،
1: فيها تنافس.
0: منافسة. المسارعة لا، ليست فيها منافسة، كل ما فيها أنك تسرع لإدراك الأمر. طيب المسارعة جاءت مع من؟ جاءت أعدت للمتقين. المسارعة جاءت في الحديث عن المتقين، عليهم أن يسارعوا ليدركوا الأمر قبل أن يتخلفوا عن المنزلة العليا. لكن المسابقة جاءت لمن؟ جاءت لعموم المسلمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكل المؤمنين. طيب هنا تظهر المسابقة حينما تكون أنت بين عشرة، يعني أنا داخل مسابقة بين عشرة، فعلي أن أسابق، علي أن أسابق. لكن حينما أن يصف الأمر وهؤلاء الثلاثة هم المتفوقون، ففيما أسابق؟ المسألة أصبحت هينة يعني ليس. فلذلك لما اتسع العدد قال سابقوا لكي تصلوا إلى سلة المتقين الذين يسارعون. فهنا الذين آمنوا بالله ورسله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. نلاحظ أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، لم يقل السماوات.
1: السماء.
0: أيهما أعظم وأوسع، السماوات أم السماء؟
1: السماوات.
0: السماء وليس السماوات. السماوات معدودة، محدودة. ومعدودة بعدد، لكن السماء تعني الكون كله. السماء كلها عرضها كعرض السماء والأرض، كل ما هو سماء وكل ما هو إيه؟ أرض الجنسية. عرضها كعرض السماء والأرض، فهذه أوسع. ولذلك الطائفة التي ستدخلها الذين آمنوا بالله ورسله، كل المؤمنين. لكن اللي يدخلوا اللي هي الجنة عرضها السماوات مين؟ المتقون. أعدت لمن؟ للمتقين. فهذه يعني فروق جوهرية بين هاتين الآيتين المتشابهتين والمتشابه المعجم.
1: هل يدخل في هذا الإطار أو المستوى المعجمي قوله تعالى خلق الإنسان من علق؟ وبدأ
0: خلق الإنسان من طين. وخلق الإنسان من عجل. هذه ثلاث آيات تتحدث عن موضوع واحد، خلق الإنسان. ففي سورة العلق يقول خلق الإنسان من علق، ويقول سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني بعض الذين يعني يدسون الشبهات ويطعنون في القرآن ويشككون، يقول لك القرآن مضطرب، هو خلق الإنسان من طين ولا من علق ولا من عجل ولا، فتقول له لا، هذه أحوال ومراحل وأطوار مختلفة. فالطور الأول الذي خلق منه أصل الخلقة الآدمية وخلق منه آدم عليه السلام من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين. الطور الثاني الذي اللي هو ناموس الخلقة للبشر، خلق من إيه؟ من علق، نطفة نطفة، وعندنا في آيات تانية نطفة من ماء المين ثم خلقنا النطفة علقة ثم، فهذه مراحل.
1: نعم.
0: فهنا ذكر هناك ذكر مرحلة النطفة، هنا ذكر مرحلة العلقة، والعلقة هي يعني علقة الدم التي تعلق بالإيه بالرحم بعد ما تكون نطفة تصير إيه علقة، علقة، ولذلك سميت علقة لأنها تعلق بالإيه بالرحم.
1: نعم.
0: فهذه مرحلة من مراحل الإيه الخلق. أما من طين هذه المرحلة الأولى الأصلية، مرحلة الخلق الأصل. أما خلق الإنسان من عجل فهذه تعبر عن حالة وعن هيئة.
1: نعم.
0: وليس عن أصل الإيه الخلق، يعني خلق الإنسان عجولا. نعم. العجل في غريزة في طبعه من غرائزه.
1: نعم. نعم.
0: هذا أيضا من الاختلاف المعجم.
1: نعم.
0: هذه مادة طين وهذه مادة عجل وهذه مادة علق وهكذا.
1: دكتور لو انتقلنا إلى محور آخر وهو التشابه على المستوى الصرفي.
0: نعم.
1: ما المقصود بالمستوى الصرفي؟
0: المستوى الصرفي يعني الصيغ الصرفي، يعني أبسطها للسامع والمشاهد، يعني أنت عندك دلوقتي مادة، مادة كتبة.
1: نعم.
0: مادة معجمية، مادة كتبة، تشكل منها قوالب صرفية، تجيب منها اسم فاعل، صيغة اسم كاتب، تجيب اسم مفعول مكتوب، كاتب هو الذي قام بالكتابة ولذلك نسميه. نعم. اسم فاعل، مكتوب ما وقع عليه الايه كتاب، كتيبة مكتبة، كتب
1: كتاب.
0: مكتب كتاب. نعم. وهكذا كتب يكتب اكتب، كل هذه صيغ ايه صرفية. هل هي معانيها سواء؟ لا، المادة المعجمية الاصل واحد.
1: نعم.
0: لكن هنا ستتفرع الى معاني مختلفة. يعني
1: نعم.
0: مثلا في اسم الفاعل لما اقول فلان هذا الموظف هو المستخرج لشهادة الميلاد، مستخرج اسم فاعل.
1: نعم.
0: وهذه الورقة
1: مستخرج
0: هي المستخرج.
1: نعم.
0: فرقت فيه، فرقت في الكسرة والفتحة، لكن الكسرة دي دلت على الفاعل الذي فعل الفعل، والفتحة دلت على المفعول.
1: نعم.
0: الذي وقع عليه الايه الفعل. طيب بعد كده نعطي أمثلة بقى للايه للجانب الايه الصرفي. طيب يعني ماذا تحب يعني في الجانب الصرفي أن نتحدث عنه؟
1: مثلا لها ما كسبت
0: مثلا
1: عليها ما اكتسبت.
0: في سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. من القرائن يقول لها، فنعلم أن لها يبقى حسنة، لها ما كسبت يعني بيتكلم عن الإيه الحسنة، وعليها ما اكتسب، عليها إذن يتكلم عن الإيه السيئات.
1: نعم.
0: طيب نسأل السائل، يسأل لماذا عبر في الحسنة بكسب اللي هي ايه على وزن فعل، صيغة فعل.
1: نعم.
0: وعبر في السيئات في الشر باكتسب اللي هي صيغة افتعل.
1: نعم.
0: فدي جاءت على فعل ودي جاءت على
1: افتعل.
0: ليه؟ تعال نتأمل. هو لكي نتأمل ونحل المتشابهات ننظر الى امرين، ننظر الى الكلام ما على ما يدل في اللغة العربية دلالته في اللغة العربية،
1: باب التدبر،
0: خصائصه ودلالته في اللغة العربية.
1: نعم.
0: ثم ننظر إلى السياق اللي هو الموقع، هل الموقع يحتاج هذه الكلمة بهذه الخاصية وبهذه الدلالة؟ يعني إيه؟ أنت عندك مكان فاضي هنا في العمل، مكان شاغر، وظيفة شاغرة في قناة الهدى، في قناة الرحمة، في قناة كذا، في مؤسسة كذا، في كلية كذا، أي مكان.
1: نعم.
0: وظيفة شاغرة في موقع ما، موقع هذا له أهداف وله استراتيجيات وله كذا له كذا. طيب جاءك رجل يحمل مؤهل لغة عربية، واحد مؤهل هندسة، واحد مؤهل تجارة، فأنت تنظر تقارن بين مؤهله الذي يحمله وبين الموقع الذي سيقوم به.
1: نعم.
0: ويكون فيه، وهذا ما نصنعه في النظر إلى هذه الآيات. فصيغة فعل هل هي مناسبة للتعبير عن الحسنات؟ صيغة افتعل اكتسب هل هي مناسبة للتعبير عن السيئات؟ تعالوا ننظر. فالله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. هناك معنيان، المعنى الأول واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل، يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة هم، لم يفعل، فكر بس وهم، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
1: نعم.
0: تكتب حسنة هو لسه ما عملش حاجة. طيب ومن هم بحسنة فعملها كتب الله عنده إيه؟ عشر حسنات. نعم. طيب ده في الإيه في الحسنات. طب في السيئات إزاي بقى النظام؟ في السيئات إن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيء، فكر فيها.
1: نعم.
0: ولكن لم يعمل شيء أما بها. طيب وفي رواية للحديث إن هم بها فلم يعملها، مش لم تكتب شيئا، لا شوف الكرم بقى، انظر إلى كرم الله عز وجل، كتبها الله حسنة كاملة. هلا هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة؟ نعم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما تركها من جرائي من مخافتي. هو ترك السيئة دي، قال تركها من مخافتي، إذا تركها من مخافة الله فهذه حسنة الله.
1: نعم.
0: طيب إن هم بها فعملها تكتب عشر حسنات. تعال بقى نقيس ذلك على إيه؟ على كسب واكتسب. قال لك لأجل ذلك عبر في الإيه في الحسنات بلفظ إيه؟ كسب، اللي هو الخفيف، إنما اكتسب ثقيل.
1: نعم.
0: فعبر بكسب بفعل لتدل على أدنى كسب، مجرد ما يفكر بس كده، أنا أريد أن أزور أخي المريض، أريد أن أزور جاري، أنا أريد، ولم يفعل،
1: مجرد فكرة
0: حسنة. الملائكة تكتب حسنات.
1: نعم.
0: وهو بيفكر. نعم. أو الله عز وجل يكتب له حسنات، يأمره بكتابة حسنات له، مجرد. فلذلك قال كسب. لكن في السيئة لا تكتب إلا إذا اكتسب.
1: نعم.
0: صيغة افتعل اكتسب إيه؟ يعني كسب محقق.
1: نعم.
0: ولذلك صيغة افتعل اللي هي اكتسب دي، صيغة افتعل تأتي للاجتهاد والتكلف.
1: نعم.
0: وللطلب، ويعني الاجتهاد في طلب الشيء والتكلف له.
1: نعم.
0: فخلينا من التكلف، خلينا في الاجتهاد، يبقى ايه؟ اكتسب فيها ايه؟ انه يجتهد ويتحقق من فعل الايه الشيء. فلا تكتب السيئة الا اذا حققها فعلا.
1: نعم.
0: اما الحسنة تكتب مجرد الايه التفكير فيها. هذا وجه آخر. قال لك كسب جاءت على فعل لأنها سهلة على النفس، خفيفة على النفس، ويقصد نفس مين؟ نفس المؤمن اللي هي على الفطرة الصافية، فطرة الله التي قبل أن تلوث.
1: نعم.
0: يعني إنسان على الفطرة تلاقيه محب للخير، محب للحسنات، محب للصلاة، محب للحج، محب للزكاة، وهكذا سهل على نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال.
1: يا بلال. نعم.
0: في ناس الصلاة ثقيلة على قلوبهم زي الجبال، رايح يصلي كأنه كأنما يساق إلى الموت.
1: نعم.
0: لأن فطرته إيه؟ تلوثت. لكن المؤمن صاحب الفطرة السليمة فالصلاة والعبادة وفعل الخير خفيف على إيه نفسه. فلذلك الفعلة.
1: نعم.
0: كسب لها ما كسبت، سهلة على الإيه النفس.
1: نعم.
0: طب وفي السيئة؟ قال وعليها ما اكتسبت. اكتسب صيغة افتعل، صيغة افتعل تأتي للتكلف.
1: نعم.
0: من المعانيها
1: تكلف.
0: التكلف تقول فلان يحتمل ما لا يحتمل غيره، يعني يتكلف احتمال هذا الأمر، يصطبر.
1: نعم. نعم.
0: يعتمل لهذا الأمر،
1: يبقى لا يؤدي الأمر بسهولة ويسر.
0: تأتي فيها إيه؟ فيها تكلف لفعل هذا الايه. لا فلان يفتعل المشاكل، ما فيش مشكله ولا حاجه، هو بيفتعلها. فقال ولها وعليها ما اكتسبت. قال لك ليه قال اكتسبت؟ بيتكلم برضو عن صاحب الفطره السليمه.
1: نعم.
0: اذا هم بمعصيه ومخالفه لا يقبل عليها الا متكلفا. والشيخ الشعراوي رحمه الله كان ايه يضرب لك مثل كده، يقول لك ايه؟ يقول لك يعني مثلا ايه، واحد ماشي مع مراته. نعم. ماشي في البلد كده وايه وفرحان كده وفخور وبتاع، انما بقى واحد ماشي مع واحد كده ماشي كده بالداري كده ومستخبي كده وعامل واخدك.
1: نعم.
0: ليه؟ لانه متكلف. خدك. نعم. لانه يتكلف فعلا يخالف فطرته.
1: نعم.
0: شوف سبحان الله. فهنا عبر في الايه في الخير الذي يناسب فطره المؤمن بالفعل السهل الخفيف على النفس
1: بسيط.
0: كسب. وفي الفعل اللي هو الانسان يتكلفه مخالف لفطرته بالفعل الاثقل اكتسب.
1: نعم.
0: لا ما كسبت علي ما اكتسبت. هذا. نعم. في الجانب الايه الصرفي.
1: الصرف.
0: نعم.
1: حضرتك ضربت مثالا من قبل بالآية وجاء من أقصى المدينة رجل.
0: هذا الناس. في النحوي. نعم.
1: لا تدخل في المستوى الصرف.
0: في الصرف ممكن لو حبينا نكمل في الصرف كمان ناخد ساحر وسحار.
1: نعم.
0: وهذا موضع عجيب.
1: موضع.
0: موضع عجيب. هلا عندنا موضعين. موضع في الأعراف والأعراف أولا.
1: نعم.
0: وموضع في الشعراء والشعراء تالي. موضع في الأعراف بيقول إيه؟ موضع في الأعراف اللي بيتكلم الملأ.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم على موسى. إن هذا لساحر إيه؟ عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ بيقولوا الفرعون ماذا تأمرون بصيغة التعظيم كده. قالوا أرجه وأخاه وأرسل.
1: نعم.
0: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. قالوا الصحاء. الموضع ده الموضع المتشابه ده هيدخلنا في الجانب الصرفي ودخلنا في الجانب المعجمي وغير. طيب فهنلاقي بقى في سورة الشعراء قال للملأ حوله. مين اللي قال؟ فرعون بيقول للملأ جمعهم عشان يستشيرهم في أمر إيه؟ موسى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
1: نعم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لاحظ الموضع الأول في الأعراف ما قالش بسحره، ما قالوش بسحره، قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا قال إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. إيه بسحره. الموضوع قال لك في الموضع الأول الأعراف نزلت الأول كان بيتحدث عن بداية الأمر، لم يكونوا يعتقدون أن موسى بلغ من السحر مبلغا يخرجهم من إيه؟ من أرضه.
1: نعم.
0: فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم ولم يذكروا سحره.
1: نعم.
0: من أرضكم فماذا تأمرون. طيب في الموضع الثاني تأكدوا قالوا لا لا لا ده ساحر، هذا ساحر خطير.
1: نعم.
0: ولا نقدر عليه، وهذا في ادعائهم ودعواهم لينفروا الناس منه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره.
1: نعم.
0: لأنهم إيه يعني يلبسون على الناس ويزعمون أن سحره قد بلغ مبلغا شديدا لما كثر أتباعه وكذا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وإيه وابعث، وابعث في المدائن حاشر. لاحظ الموضع الأول قالوا له إيه؟ أرسل، أرسل في المدائن حاشرين. في الموضع الثاني قالوا له إيه؟ وابعث. طب أيهما أقوى؟
1: نعم.
0: أرسل، الإرسال يكون الواحد والاثنين، أنت
1: نعم.
0: ترسل رسولا أو رجلا أو رجلين، لكن البعث، البعثة، البعوث التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، البعثة يكون فيها عدد.
1: نعم.
0: بعثة الجيش يكون فيها عدد، كتيبة. فقالوا له لا ما ينفعش تبعت واحد ولا اثنين، ترسل واحد لا ابعث بقى، بعث حاشرين ومنادين ينادون في الايه وابعث في المدائن حاشرين. في الاول قالوا له ايه؟ قالوا يأتوك بكل ساحر، عشان هو لسه في البداية مش لا يعتقدون ان سحره ايه بلغ ما بلغنا. لما قوي موسى وقويت شوكته وكثر اتباعه قالوا لا ما ينفعش.
1: نعم.
0: ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار،
1: صيغة مبالغة،
0: صيغة مبالغة.
1: نعم.
0: كل سحار يعني. فتلاقي في الأولى ساحر، لما اعتقدوا أن أمره صار يعني عظيما قالوا عازل له بقى، نجيب له إيه كل سحار إيه عليم.
1: نعم.
0: سحار صيغة إيه مبالغة. ونلاقي الاختلافات المعجمية والاختلافات النحوية، في الأول قالوا له ابعث أرسل، وفي الثاني قالوا له إيه ابعث. في الأول قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، في يخرجكم من أرضكم فقط، وفي الثانية قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، وهكذا. في الموضع الأول أيضا الملأ الذي يتكلم.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون. الموضع الثاني الذي ازداد الأمر، فرعون هو الذي يتكلم.
1: نعم. نعم.
0: الطاغية الأكبر هو الذي جمع الإيه الملأ. قال للملأ حوله، فرعون الذي يتكلم، فالأمر هنا استفحل. فانظر هذا يعني يصل بنا إلى قيمة المتشابه.
1: نعم.
0: أن المتشابه من أسبابه أنه قد يعرض أكثر من قصة أو أكثر من موقف أو أكثر من حال.
1: نعم.
0: لتكتمل حلقات القصة وتكتمل الصورة. هذا وغير اللي هو عنده خبرة بالقرآن ومعرفة به
1: طبعا.
0: يظن أن هذا تناقض، والمشككين في الإسلام وكذا في القرآن يقول لك عندكم تناقض في القرآن، هو ساحر ولا صحار، هو كذا ولا كذا، هو بعث ولا أرسل، أرسل ولا بعث.
1: نعم.
0: تقول له لا، هذا مشهد في الأول وهذا مشهد آخر،
1: وهي من أوجه بلاغة.
0: نعم. من أوجه بلاغة
1: الكريم.
0: نعم.
1: نعم. الأمثلة كثيرة وكثيرة لكن الوقت لا يتسع. ففي نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لكم يا دكتور.
0: بارك الله فيك.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، يتلو علينا ما تيسر له من سورة القصص بدءا من الآية 5 وحتى الآية 18.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا خاشعين لتلاوة مباركة لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية. تلا علينا ما تيسر له من سورة القصص بدءا من الآية 5 وحتى 18.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
0: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أهله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: نحن طبعا مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. عرفنا بالأمس أن شخصية حلقة اليوم هي للإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
1: نعم.
0: من هو هذا الإمام؟
1: هو طبعا غني عن التعريف، وهو إمام من أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم وعليهم السلام والرحمات والبركات من الله تعالى. موسى بن جعفر ولد رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 28 و100، وقيل 29 و100، وكان في المدينة المنورة، وكان يتنقل بسبب الظروف بين المدينة وبغداد. وكان يكنى بأبي الحسن الهاشمي، وكان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه. وكان والده الإمام جعفر رضي الله عنه كثيرا ما يجلسه أمامه ويوجه إليه نصائحه وتوجيهاته حتى تكون زادا له يبلغ بها أتباعه وأصحابه والأمة التي
0: هل هي قاعدة عامة في تربية الشباب؟
1: نعم، يعني على الآباء حقيقة أن يجعلوا أوقاتا كبيرة وكثيرة مع أبنائهم ينصحوهم ويحدثوهم بتجاربهم وبأحوالهم حتى تكون لهم زادا في الحياة. الصغير، يعني الإنسان يظن أن الصغير لا يسمع، إنما هو يسمع ويرى ويعقل، وحينما يشب يتتبع أخبار والده، وخاصة إذا كان إماما وقدوة، فيحاول تطبيق ما رأى وما سمع. فإذا يعني من حيث التربية على الآباء أن ينصحوا أبناءهم ليس بصفة النصيحة بالصورة الدائمة، بل لو كان الحديث عن تجربة أو عن موقف أو عن حادثة يستوعب هذا الفتى أو هذا الولد هذه القصة بكل ما فيها، فتعطيه ملكة في مستقبله لمواجهة أمثال هذه المواقف.
0: نعم.
1: فكان رضي الله عنه مثالا للعبد الصالح الذي يجتهد بالعبادة ويجتهد بقيام الليل، وكان كريما حليما. الكرم صفة مهمة جدا، والحلم أيضا صفة لا تقل عن صفة الكرم، وكأنما الحلم والكرم
0: صنوان
1: مرتبطان ببعضهم البعض، كما أن البخل واللؤمة مرتبطان ببعضهم البعض.
0: سبحان الله.
1: فلا يمكن أن يكون كريما ولئيما، كريما حليما. وكذلك البخيل لا يمكن أن يكون حليم، يكون لئيم. فهذا هاتان الصفتان مرتبطتان ببعضهما البعض سلبا وإيجابا، ولا يمكن أن يكون ولي لله تعالى إلا أن يكون كريما. صفة الكرم أي البذل، فالذي يكون قادر على بذل المال يكون قادر على بذل الروح، أما الذي يبخل بالمال فهو لا يستطيع أن يبذل الروح. ومن هنا كان اختبار المؤمنين بالبذل والعطاء. أعطانا الله تعالى المال وأمرنا ببذله، فمن بذله بحقه نجا، أما من أمسكه
0: هلك.
1: حتى كان لحلمه وكرمه رضي الله عنه أنه كان إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بغيبة أو بكلام فيه تطاول بعث إليه بمال، وكأنما يشكره على هذا الإيذاء، أو وكأنما يقطع لسانه بهذا العطاء. لما يرسل له المال مقابل الإيذاء، فهنا الرجل يخجل من نفسه، بدل أن يهاجمه أو أن يرد عليه بكلمة مثلها، فهو يرسل إليه عطاء كأنما يكافئه على ما فعل، وبالتالي كأنما هؤلاء الرجال وهؤلاء الأئمة يطبقون دائما قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
0: إذا وكأنه يعني يهدي لأنه كسب حسناته.
1: نعم، حقيقة يعني قال أحد الصالحين: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. ولا يعقل أن يغتاب الرجل والديه، لأن المؤمن يقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هؤلاء الأئمة على علو مكانتهم ومقامهم كانوا يتعرضون للوشاية ممن ينافقون ويداهنون الحكام، وبالتالي كانوا يتعرضون لمواقف فيها صعوبة وفيها شدة، وهي إن كانت تدل على قوتهم، على ثباتهم، على صبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم. ومن هذا الباب يروى عن الفضل ابن الربيع عن أبيه أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفر، المهدي من الخلفاء العباسيين وهو من الأوائل،
0: هو أخ أبو المنصور.
1: نعم، هو أخو أبو جعفر. نعم، والله أعلم. لما حبس موسى بن جعفر وحبسه المهدي، رأى المهدي في النوم علي بن أبي طالب الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو يقول: يا محمد، لأن المهدي لقب،
0: نعم،
1: اسمه محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الربيع: فأرسل إلي، أي المهدي أرسل إلى الربيع ليلا، فراعني ذلك، يعني خاف، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية، وكان أحسن الناس صوتا. المهدي هذا كان يظن نفسه أنه المهدي الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان كريما في عطائه ويعطي عطاء كبيرا تيمنا بصفة
0: أنه كأنه يغرف ويعطي
1: يغرف، نعم، دون حساب. ولكن لم يكن هو المهدي الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو من ولد علي وليس من ولد العباس، من ولد علي من فاطمة، والله تعالى أعلم. فقال: فجئته، قال علي بموسى بن جعفر،
0: يأتوني به.
1: نعم، فجاءوا بموسى بن جعفر، يعني أخرجوه من السجن. قال: فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه، وقال: يا أبا الحسن، رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذا، فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟
0: يعني
1: تعطيني الأمان،
0: نعم،
1: ألا تخرج علي ولا على أحد من أولادي. فقال: والله لا فعلت ذلك. يعني
0: ما وعده
1: بالله. نعم، لا فعلت ذلك. هنا الكلمة فيها
0: إشارة إلى شيء ما،
1: يعني فيها تورية، كأنما أجابه: والله لا فعلت ذلك، أي لا أفعل أن أخرج عليك أو على ولدك. وتحتمل أنه: والله لا فعلت ذلك، أي لا أفعل، لا أستجيب لك بهذا الطلب. وهذا من العلم الذي أعطاه الله تعالى لهؤلاء الرجال من نباهة وذكاء،
0: يعني كلامه يؤول. نعم، إما هذا وإما
1: صحيح
0: هذا،
1: يحتمل صحيح الوجهين. قال الربيع: فأحكمت أمره ليلا، يعني هيأ له حاجاته وكل ما يحتاج في السفر، فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق، يعني خاف الربيع من أي وشاية تؤثر على هذا القرار، فجهزه ليلا، لم ينتظر إلى الصباح حتى يجهزه في الصباح. جهزه ليلا، فما أن كان الصبح إلا وهو في طريقه إلى المدينة. نعم. وعن شقيق ابن إبراهيم البلخي، وهذا رجل من الكبار ومن التابعين
0: من أهل بغداد،
1: نعم، قال: خرجت حاجا في سنة 49 و100 فنزلت القادسية، فبين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، قال: فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة، يعلو فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس،
0: عالة عليهم،
1: نعم، كلا أي يعني يعيش على صدقاتهم وإحسانهم، يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولأوبخنه، فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم.
0: عرف ما دار في خلده.
1: قال: ثم تركني ومضى، فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظيم، قد تكلم على ما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولأسألنه أن يحالني، يعني يطلب منه المسامحة.
0: نعم، من الحل.
1: نعم، كأنما يستحله، يطلب مسامحته. قال: فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني، فلما نزلنا واقصة منطقة،
0: نعم،
1: إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله، فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، أتلو، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم تركني ومضى. فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال.
0: ما معنى الأبدال؟
1: الأبدال هي مرتبة من مراتب الأولياء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث في هذا بعضا من الأحاديث، فقال: الأبدال 40، وفي رواية: الأبدال 30، ولكن الأرجح أن الأبدال 40 على مقام إبراهيم عليه السلام. كلما مات واحد أبدل الله مكانه واحدا آخر.
0: ماذا قصدت
1: على مقام إبراهيم؟ بمعنى كأنما هم كل واحد من هؤلاء 40 يمثل أمة، لجهة الحلم ولجهة العبادة ولجهة التوكل على الله.
0: إن إبراهيم كان
1: أمة بهذا المعنى. نعم، بهذا المعنى. فهؤلاء الرجال سموا الأبدال لأنهم يرون في أكثر من موقع،
0: يعني عددهم يبقى إلى يوم القيامة 40.
1: نعم، لا ينقصون عن 40. كلما مات واحد
0: ليس في مكان واحد من الأرض،
1: أكثرهم في بلاد الشام.
0: أكثرهم
1: في بلاد الشام.
0: نعم، يعني فلسطين ولبنان والأردن وسوريا.
1: نعم، هذه هي بلاد الشام.
0: نعم،
1: فالأبدال أكثرهم في هذه المنطقة، ويوجد قسم آخر في العراق. يعني سمعت من بعض الصالحين يقول أن الأبدال في العراق 18 والباقي في الشام،
0: يكادون يكونون النصف.
1: نعم. المهم أن الأبدال هي مرتبة حقيقة. نعم، مرتبة عظيمة، ولا يعرفهم هؤلاء الرجال إلا أهلهم. الأبدال لا يعرفهم إلا أهلهم، وقيل أنه سمي بدلا كأنما لو انتقل من مكان إلى آخر رؤية في المكان الأول كما يرى في المكان الآخر.
0: نعم،
1: هذا يعني أمر لا نريد أن ندخل في تفصيله، لأنه من الأمور التي لا يعرفها كثير من الناس.
0: نعم،
1: خلينا يعني نحدد، هي مرتبة من مراتب الأولياء الذين ينتقلون في أرجاء الدنيا. فقال إن هذا الفتى، نعم، قال إن هذا الفتى لمن الأبدال، وقد تكلم على سري مرتين، فلما نزلنا رمالا إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيت قد رمق السماء، وسمعته يقول، يعني نظر بطرفه إلى السماء وقال: أنت ريي إذا ضمئت من الماء، وقوتي إذا أردت الطعام، اللهم سيدي ما لي سواها فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئرة قد ارتفع ماؤها، فمد يده فأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب، فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. حسن الظن بالله تعالى هو التوكل عليه في كل حال. قال: ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا سويق وسكر. سويق هو الطحين المقلي بالسمن،
0: كان مثل السميد تقريبا.
1: نعم، ولكن هو الذي وضع بالركوة تراب من رمال الصحراء، ولكن الله تعالى يخلق ما يشاء. يقول: فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا منه، فشبعت ورويت، فأقمت أياما، يقول شقيق، لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخلنا مكة، فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب، يعني قبة زمزم الله أعلم، في نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس في مصلى يسبح الله، ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعا، أي 7 أشواط، وخرج فتبعته، فإذا له حاشية وموال، يعني عبيد وخدم، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ قال: هذا موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. يعني إذا أردنا أن نتفكر بأحوالهم ومقاماتهم وبركاتهم، فهذه قصة تدل على عظيم صلتهم بالله وعلى عظيم توكلهم على الله تعالى. ولذلك تعرض رضي الله عنه أيضا للحبس في زمن الخليفة الرشيد، وكما قلت لا لعداوة بينهما، بل لوشاية وخوف لموضوع السلطان والملك. فبعث موسى ابن جعفر يوما إلى الرشيد من حبسه رسالة كانت فيها يقول له فيها: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. يعني هنا إشارة إلى أن البلاء ينتهي والنعيم ينتهي، وكلنا سنقف بين يدي الله تعالى، وذلك اليوم المبطل يعني الظالم الذي أخذ الحق وجار بالحق يخسر فيه أمام رب العزة سبحانه وتعالى، ولا ينفعه ندم في ذلك اليوم. توفي رضي الله تعالى عنه 5 بقين من رجب في 83 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الإمام موسى الكاظم لما استقدمه الرشيد إلى بغداد بقي في بغداد إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه لخمس بقين من رجب.
0: إذن هو دفن فيها.
1: نعم، ومقامه مشهور في بغداد ويسمى موسى الكاظم، كأنما لقب بالكاظم لكظمه الغيظ ولحلمه رضي الله تعالى عنه. والعجيب أنا تشرفت بفضل الله تعالى بزيارته، ومع هذه المواقف التي كانت أمراء المؤمنين السلاطين لم يستطيعوا أن يخرجوا عن احترام وحفظ مكانة هؤلاء الرجال، فكانوا يعني يعاملونهم بالاحترام والمحبة، إلا أنهم كانوا ربما يفضلون عزل الناس عنهم حتى لا تكن هناك مشاكل يتوقعونها. وطبعا نحن لا نقرهم على هذه التصرفات طبعا، لأن آل بيت النبوة هم الأساس، وعلينا أن نقوم باحترامهم ومحبتهم، وأن نعطيهم ليس أملاكنا بل أولادنا وأرواحنا وكل ما نملك. طبعا. إلا أن من ابتلي بحب الملك والسلطان ينازع عليه ولده وينازع عليه أباه، وهكذا الدنيا تفعل بأهلها. فدفن الإمام موسى الكاظم في بغداد وله قبة عظيمة الشأن.
0: هل هي الكاظمية كما
1: نعم موسى الكاظم نعم هي منطقة الكاظمية بنفس المسجد بالمقابل، يعني يوجد ساحة كبيرة بالمقابل تماما يوجد مقام وقبر الإمام أبو يوسف قاضي القضاة تلميذ الإمام أبي حنيفة. فهنا نؤكد على أن لم يكن هناك فرق بين المسلمين بمعنى سنة وشيعة، بل كانوا أمة واحدة، وهذا الذي نريد أن ندعو إليه، أن الأمة يجب أن تكون أمة واحدة، ولا يصح الدخول في خلافات المسائل ونسبب فرقة بين المسلمين، لأن أمثال هذه الافتراقات تنفع أعداء الأمة وتنفع اليهود وأعوان اليهود وكل من يريد شر أو يتربص شر بهذه الأمة. نحن نريد أن نوحد الكلمة ونوحد الصف، وعلينا أن نرشد العامة، يعني العلماء والأئمة والدعاة عليهم أن يرشدوا العامة، العامة بالمطلق عليهم أن يحبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرفوا عليهم، كما يجب عليهم أن يحبوا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتناولوا الخلاف الذي دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر لم نكن فيه شهداء، فكيف نتكلم فيه بغير علم وبغير مشاهدة. فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الأمة ويجمع لها كلمتها ويوحد لها صفها، إنه سميع مجيب.
0: آمين رب العالمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ وعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
8: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 695 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 26 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح الآية 83 اللي هي الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. اقرا معايا الآية 83. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. طيب، وقلنا أن الخطاب ليهود المدينة الذين تولوا إلا قليلا منهم، وذكرنا أسماء بعض من أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ بقى معايا الميثاق الثاني اللي في الآية 84 وحاول تلاحظ الفرق بين الميثاقين دول. اقرأ كده 84. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ايه الفرق بينهم؟ الميثاق الأول كان أوامر والميثاق الثاني نواهي. الأول ربنا بيأمرهم بالتوحيد والإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنة وأنهم يقيموا الصلاة وأنهم يؤتوا الزكاة، حاجات كلها جميلة جدا. في الميثاق الثاني ربنا بينهاهم عن أن يسفكوا دماءهم وأن يخرجوا أنفسهم من ديارهم. يعني ربنا أخذ هذا الميثاق على أسلافهم. الأسلاف يعني الآباء والأجداد، السلف الصالح يعني أجدادنا، وكلمة السلف الصالح معناها الصحابة. وممكن نتوسع نقول يبقى أول ثلاث أجيال هم خير القرون قرني، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير القرون قرني يعني الجيل بتاعي وجيل الصحابة، ثم الذي يلي ثم الذي يلي لهم جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، دول هم السلف. بعد كده مفيش سلف، بعد كده الجذاب بقى. طيب، يا رب ربنا أخذ على أسلاف اليهود بتوع المدينة يعني أباهم وأجدادهم ميثاق، وهذا الميثاق كان بيقيدهم هم كمان يهود المدينة في عهد النبي. الميثاق ده ايه بقى؟ اقرأ كده في 84 معايا. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يعني إيه لا تسفكون دماءكم؟ هو في حد هيسفك دمه بنفسه؟ التعبير باللغة العربية يعني ما تقتلوش بعض. لا تسفكون دم بعضكم بعضا. معنى تسفكون دماءكم يعني المقصود بيها لا تسفكون دم بعضكم بعضا. ونفس الكلام ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هو في حد هيخرج نفسه من داره؟ معناها ولا تخرجون بعضكم بعضا من دياركم. بدل لا تخرجون بعضكم بعضا ربنا قال لا تخرجون أنفسكم. يعني في اللغة العربية هي مستغربة، لا تسفكون دماءكم الطبيعي بعضكم بعضا، لا تخرجون أنفسكم الطبيعي لا تخرجون بعضكم بعضا. ومش بس دي اللغة العربية، ده هو القرآن كمان كده. يعني سورة فاطر، سورة فاطر الآية 40 ربنا بيقول إيه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ما قالش يعد الظالمون أنفسهم إلا غرور، الطبيعي بتاعها بعضهم بعضا. ها؟ ومش بس كده، وفي سورة الزخرف كمان ربنا بيقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. طيب مش ليتخذوا أنفسهم سخرية، ما فيش حد يتخذ نفسه يسخر نفسه. طيب ليه هنا بقى الآية 84 قال وإذ أخذنا ميثاقكم، استنى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هل دي وردت تاني في القرآن؟ وردت. فين أكتر مثال ليها؟ بحبه في سورة النور، لما المسلمين يسمعوا الشائعات عن بعض، الإشاعات اللي بتطلع على بعض، فربنا نهانا وقال إيه؟ الآية 12 في سورة النور، لولا إذ سمعتموه. يعني كان المفروض لما تسمعوا الكلام ده الشائعات، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الطبيعي ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم بعضا خيرا، تسمع إشاعة على أخوك فتظن بأخوك الخير، مش تظن بنفسك أنت الخير. بس ربنا بدل ما يقول ببعضهم بعضا، هنا هو بيكلم المؤمنين وبيوصيهم على بعض، ما يسمعوش شائعات عن بعض، ما يسفكوش دم بعض، ما يخرجوش بعض من ديارهم. فبيقول لهم أنفسكم بدل بعضكم بعضا، عشان ده بيسموه تعطيف، تعطيفا للمؤمنين على بعض، تعطيفا يعني لاستشعار العاطفة والعاطفة الحب، عاطفة الأخوة اللي يجب أن تكون بينهم. انت لما تسمع شائعة عن أخوك أو أختك، فانت في الحقيقة الشائعة دي بتسيء ليك انت اولا قبل ان تسيء لاخيك واختك. ليه؟ لان انت وهما المفروض واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. يبقى إحنا كلنا جسد واحد. يبقى بالتالي أنت لو مدت إيدك وقتلت أخوك فأنت في الحقيقة قتلت نفسك. فلما ربنا يكلم المؤمنين عن بعض يقول بأنفسهم، ما يقولش بعضهم بعضا، لأن احنا كلنا بعض واحد، احنا كلنا جسد واحد. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فهمتوا دي؟ طيب، يبقى لما ربنا بيكلم عن المؤمنين بيكلمهم وكأنهم جسد واحد. طيب، يبقى هنا ربنا بيكلم يهود المدينة وبيذكرهم ان في ميثاق بين اسلافهم وبين الله، هم ملتزمين بيه، هم كمان انهم ما يسفكوش دم بعض ولا يخرجوا بعض من ديارهم، يعني لا يقاتلوا بعض ولا يحتلوا قرى بعض ولا يهجروا بعض خارج قراهم وديارهم. وتم الإقرار والشهادة على هذا الاتفاق، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أنتم شهدتم على هذا اتفاق، يعني إيه اتفاق؟ أنهم ما يقاتلوش بعض. الأعداء المتقاتلين لما بيتقاتلوا وبعدين يعملوا اتفاقات صلح بينهم، بيبقى صلح بين الأطراف المختلفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية مع قريش، لكن الصلح بين المؤمنين والمعاهدات اللي بين فئات أو أفراد من المؤمنين بيبقى اتفاق بين المؤمنين وبين الله. ده ميثاق مع الله إن إحنا ما نتقاتلش، مش بيننا إحنا. ميثاق مع الله إن إحنا ما نخرجش بعض من ديارنا ولا نحتل دول بعض ولا نطرب بعض من ديارنا. الميثاق بين المؤمنين كلهم وبين الله. صح؟ طيب، ليه؟ عشان تعرف ان انت لو خنت اخوك انت خنت الله، خنت ميثاق الله. اقرا بقى معايا 85 و86. حصل ايه بقى؟ مش هو في ميثاق بينهم بين بني اسرائيل ما يقاتلوش بعض؟ طيب اسمع بقى اللي حصل، اقرا معايا 85. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون.

أنفسهم بيحاربوا بعض هم كمان، ما كل قبيلة منهم عاملة حلف مع قبيلة تانية عربية، فالقبائل العربية لما حاربت بعض اليهود خابوا نفس الخيبة هم كمان وراحوا محاربين بعض وسفكوا دم بعض واجتاحوا ديار بعض واخرجوا بعض من ديار بعض استولوا عليها بالضبط عكس الميثاق اللي ربنا اخده عليهم. ربنا اخد عليهم ميثاق لا يسفكون دماءهم ولا يخرجون انفسهم من ديارهم. عملوا ايه؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. عملوا بالضبط عكس الميثاق المتخذ. وبنعيب عليهم يعني طب الاوس والخزرج دول شويه جهله بيعبدوا حجاره بيعبدوا اصنام، لكن انتم موحدين عندكم انبياء عندكم كلام ربنا وعاهدتم الله انكم ما تسفكوش دم بعض. لكن لا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. يعني رحتوا استعنتوا بالكفر المشركين على بعض تظاهرون عليهم، وياريت مثلا بتنصفوهم ولا بتشاركوا في حرب عادلة. يعني الواحد ممكن يحارب أخوه لو أخوه ده ظالم. ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يلا كلكم مع بعض فقاتلوا التي تبغي، لأنهم بغاء ممكن يجوز قتال المؤمنين البغاء، لكن لا ده انتوا الاثنين مع بعض عن مسألة إثم وعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذا لا يليق ولا يجوز للمؤمن. اسمع بقى الكارثة اللي بعد كده كمان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني خيبة ما بعدها خيبة. التناقض العجيب انهم لما لقوا ان اخذ من الاخرين اسرى، يعني قبيلة يهودية حربت قبيلة يهودية وخرجوا بعض من ديارهم، ولما لقوا ان مثلا الاوس اخذت من بني قريظة اسرى راحوا بتوع بني النضير اللي بيحاربوا بني قريظة يدفعوا الفدية ويحرروا اليهود بتوع القبيلة اللي هم كانوا بيحاربوها. شيء عجيب جدا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إيه ده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مين اللي فتح يا جماعة؟ طيب العرب الأوس والخزرج كانوا بيضحكوا على فكرة على التناقض بتاع اليهود، ويعني بيحاربوا بعض ولما يجدوا فيه أسرى من الفريق المعادي هم اللي يدفعوا الفدية ويحرروهم. لما سألوهم عن هذا التناقض قالوا أصل لا يجوز لليهودي أن يرى يهودي آخر في الأسر عند أحد الجويم اللي هم الأميين بمعنى الأمميين الأمم الأخرى دون أن يحرروا اليهودي يحرره اليهودي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه؟ ما أنتم محرم عليكم تقاتلوهم أصلا برضو ومحرم عليكم تأسرهم أصلا. إيه التناقض ده؟ طيب سؤال بقى. طب احنا عمالين نضحك عليهم بص عملوا إيه وبتاع. طب كم واحد مننا بينتقي من القرآن أشياء سهلة يطبقها ويترك أشياء أخرى كثيرة؟ هو ده بقى التدبر. مش تقعد تضحك على الناس، لا تعالى الكلام ده نزل لك أنت. بنعمل كده أحيانا ولا لا؟ عشان نريح ضميرنا وكأننا متقين قوي ومتدينين قوي، نطلق اللحى بقى عشان نطبق السنة. لكن الحكم بغير ما أنزل الله ما عندناش مشكلة فيه خالص، ما بقاش حد يتكلم في الموضوع ده. رايحين جايين على العمرة وعلى الحج كل سنة بقى، ما احنا متدينين ومتقين. لكن التعامل بالربا ما عندناش مشكلة فيه خالص، ولا حد بقى يتكلم ولا يهتم بالموضوع ده. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دي لليهود. كفاية ضحك على نفسنا بقى. نقرأ 85 تاني. فما جزاء

من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. عقوبة اللي يستعين بالكفار على خوذة ويفرق كلمة الأمة ويقاتل إخوانه المؤمنين خزي في الدنيا. خزي في الدنيا ده عم زي حال مين؟ ده عم زي حال المسلمين النهاردة، خزي في الحياة الدنيا طبعا. ولسه اللي بيعملوا كده جزاؤهم يوم القيامة انهم يردون الى اشد العذاب. وانتوا فاهمين الكلام ده برضو محرم على بني اسرائيل بس انهم يسفكوا دم بعض. بني اسرائيل ربنا بيخاطبهم بصفاتهم، كانوا هم امة الاسلام 2000 سنة، ودلوقتي احنا امة الاسلام. هذا الكلام لينا احنا كمان، لينا احنا اصلا، احنا اولى بيه دلوقتي. وبيقول لهم اتسحب منهم ليه هذا الشرف، انهم يحملوا الدعوة، وسحب منهم وراح لأمة اخرى اللي هي أمة محمد دلوقتي، لانهم ما حافظوش عليه. وما الله بغافل عما تعملون. اوعى تقول عن اي معصية انها حاجة بسيطة وصغيرة ومش ممكن ربنا هيحاسبنا على حاجة بسيطة زي كده. لا يا حبيبي، وما الله بغافل عما تعملون. ربنا لا يغفل عن اي شيء، كله مكتوب والامر يرجع له هو، يسامح او ما يسامحش. لكن ما تسامحش انت نفسك من نفسك كده، لك دي حاجة بسيطة قوي، مش معقول الاله نفسه، مش معقول ربنا هيعاقب في حاجة زي كده، مش شغلتك انت. قال ده حرام يبقى ده حرام، صغير كبير حرام. لكن مفيش حاجة اسمها حاجة بسيطة فمش هتتكتب ومش هتتحسب، مش انت اللي تقول كده. وما الله بغافل عما تعملون. اللي عملوا كده وخانوا اخوانهم وسفكوا دماءهم وتسببوا في سفك دماءهم، باعوا اخرتهم عشان يشتروا ماديات الدنيا. اقرأ بقى 86، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ربنا لن يخفف العذاب عن هؤلاء اللي اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة بأنهم سفكوا دم إخوانهم. لن يخفف العذاب عن اللي تسببوا في حرق قلوب أمهات على أولادها. لن يخفف العذاب عن اللي تسببوا في تيتم أطفال كانوا محتاجين أبائهم. لن يخفف العذاب على اللي تسببوا في ترمل نساء كانوا متزوجات ومحتاجين رجالهم. اوعوا تظنوا ان الميثاق ده على بني اسرائيل بس، الميثاق ده بيتاخد على المسلمين كمان. فين بقى الحكايه تألف؟ فين ربنا واخد الميثاق؟ ما احنا قلنا الميثاق هو كل اوامر الله وكل نواهي الله، هي ميثاق بيننا وبين الله. ربنا قال في سوره النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألم يسفك المسلمون دماء بعض؟ ألم تلقى البراميل المتفجرة على الشعوب؟ ألم يقتل مئات الألاف؟ لو أنت بتقرأ هذه الآيات وفاكر أنها بتتكلم عن بني إسرائيل فقط، يبقى أنت ساذج، كفاية سذاجة. كل حرف في هذا الكتاب لك أنت، يخاطبك أنت، يعلمك أنت قصص الأمم السابقة عشان حاجتين اتنين. ايه هما؟ ربنا قال في سورة هود، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أول حاجة، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى القصص بتاع الأمم السابقة ده لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ يعني عشان يجمد قلبه لما يسمع المعاناة بتاعت زملائه اللي سبقوه، موسى وعيسى وإبراهيم وكل دول عانوا كتير ومع ذلك صبروا ولم يهنوا ولم يلينوا، فهو كمان قلبه هيجمد لما نثبت به فؤادك. قلبه هيجمد وهيكمل مشواره ولن يلين ولن يهن. حلوة. وبالنسبة لنا احنا بقى، وموعظة وذكرى للمؤمنين، عشان كل اللي وقعوا فيه ده احنا معرضين للوقوع فيه اما كناش بالفعل واقعين فيه. اقرأ بقى 86، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى خزي في الدنيا يعني فشل، وفي الآخرة بقى عذاب شديد لا يخفف. فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب لا يخفف، ولا هم ينصرون، ولا حد هيجي ينصرهم ويساعدهم زي ما هم راحوا ينصروا الكفار. لا الأوس ولا الخزرج هينفعوكم يا قبائل بني النضير وبني قريظة، لا الأمريكان ولا الروس هينفعوكم يا مسلمين يوم القيامة. ولقد اقرا معايا بقى 87، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. موسى أوتي التوراة وتعبتوه، ولقد آتينا موسى الكتاب، والآيات السابقة من أول الآية 40 لغاية هنا عمالة تخبرنا عن مواقفهم مع موسى صلى الله عليه وسلم ومع محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبهم له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبأ بعد موسى وقفينا من بعده بالرسل. يعني بعد وفاة موسى وقفينا، ربنا أرسل الرسل، يعني وقفينا في الفلاحين عندنا نقول فين فلان، واحد جاي يقول لك فلان ما جاش معاك ليه، يقولوا جاي في قفايا، يعني ورايا على طول. الرسل من بعد موسى فورا كان لكم شأن مع كل واحد منهم، إما كذبتموهم وإما قتلتموهم ما فيش واحد منهم صدقتوه وقبلتوه. وبتتفاخروا قوي بكثرة الأنبياء، مع ان دي علامة اصلا مش كويسة، معناها ان انتوا بتحتاجوا 10 أنبياء عشان يؤدوا ما يستطيع ان يفعله نبي واحد مع قوم اخرين، بس يبقوا قوم محترمين كده ومش مجادلين زيكم. ومن الأنبياء دول بقى مين؟ عيسى بن مريم. طب ليه عيسى بن مريم خاصة ذكر بالاسم مع انه ضمن انبياء بني اسرائيل اللي جم بعد موسى برضو وقفينا من بعده بالرسل؟ سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم له شأن خاص. ليه؟ بني اسرائيل لما قست قلوبهم مع طول الامد واصبحت كالحجارة بل اشد قسوة، ده سبب ان المادية طغت على العقلية بتاعت بني اسرائيل، والعقلية المادية ما يظبطهاش إلا الروحانيات والغيبيات. فسيدنا عيسى بن مريم كل شيء فيه كان غير طبيعي، كل شيء فيه غيبي وروحاني، من أول ولادته لوفاته لموته. ولادته بدون أب، وفاته بطريقة غريبة رفع إلى السماء، لما توفيتني رفع إلى السماء، وموته ينزل قبل قيام الساعة يكسر الصليب يقتل الخنزير وتقبض روحه هو والمسلمين في هذا الوقت حتى تقوم الساعة على لوكع ابن لوكع، يعني على المجرمين الكفرة والمكذبين وبتاع. فعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم خاصة رسالته كانت روحانية جدا، لم يأتي بشريعة جديدة، جاء تابعا لشريعة التوراة شريعة موسى مع بعض التيسيرات، وجي معاه الإنجيل اللي هو معظمه روحانيات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. البينات معجزات، كان عنده كم معجزات هائل، كان يبرئ الأكمه يعني يشفي الأكمه يعني المولود أعمى لم يرى أبدا في حياته، والأبرص اللي عنده مرض جلدي المرض البرص، وكان يحيي الموتى، ميت يحييه، كان يشكل من الطين على شكل طير فينفخ فيه فيصبح طيرا، يخلق من الطين على شكل طير وينفخ يطير الطير. كل هذا كان بإذن الله، كل هذه الغيبيات
ضد العقل المادي، العقل المادي لا يتقبلها. بالتالي دعوة السيد المسيح كانت تفيض بالروحانية علشان تعمل توازن ضد الثقافة السائدة المغرقة في المادية. فاهمين؟ الثقافة كانت مغرقة في المادية، فنزلت ثقافة مغرقة في الروحانية عشان تظبط، عشان تجيب تعمل توازن. خلاص. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وقلنا البينات المعجزات، وأيدناه بروح القدس. روح القدس اللي هو جبريل. بس اسمع، ما هو كل الأنبياء مؤيدين؟ لا، جبريل كان ملازم له طول الوقت. ليه؟ لأن رسالته كانت قصيرة، رسالة السيد المسيح كانت 3 سنين فقط، وكانت مليانة، معناها قصيرة مليانة معجزات كثيرة، بالإضافة لتلقي الوحي والإنجيل. فكان سيدنا جبريل شبه ملازم لسيدنا عيسى طول الوقت. وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، وهو ليه ما فيش رسول واحد لم يعارض؟ أفكلما جاءكم رسول، وكل رسول بقى جالكم بما لا تهوى أنفسكم، ما تعملوا فيه كده ليه؟ هو ما فيش رسول واحد برضو جه بما تهوى أنفسهم برضو؟ ما الناس معذورة، مش مفروض برضو كان ولو واحد بس يجيب لهم ما تهوى أنفسهم؟ ليه ما فيش ولا رسول جه بما تهوى الأنفس؟ عشان الأهوى بتاع الأنفس، هو الإنسان أصلا بطبعه إيه؟ بيميل للكبر. الإنسان موصوف أنه يأوس كفور، الإنسان جزوعة هلوعة منوعة الله. فبالتأكيد الرسل مش هيأمروا بحاجة على مزاج الناس طبعا، لا، هم جايين يصلحوا، هو جايين يطبطبوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اقرا بقى معايا 87، وانت بتقراها دلوقتي عايزك تتخيل نفسك مكان واحد من الصحابه. تخيل نفسك مثلا مكان سيدنا بلال، وبتسمع الايه دي دلوقتي. حاول تفهم الرساله اللي ربنا بيوجهها لك كانك واحد من المحيطين بالنبي عليه الصلاه والسلام، من الصحابه المحيطين بيه. اسمع كده، اقرا معايا 87 كده من اولها لاخرها. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حسيب بإيه؟ أنا لو قرأت الآية دي وقت ما نزلت في الوقت ده لن اترك عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار. ليه؟ خايف عليه، عفدي بحياتي يوم ما يجوا يقتلوه. الآية بتحذر ان هؤلاء هم قتلة الانبياء، وانت يا محمد نبي هذا الزمان فاحذر. واحذروا يا صحابة محمد، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حراسة خاصة، بودي جاردات بالفعل، إلى أن نزلت الآية في سورة المائدة والله يعصمك من الناس، فقال للحرس الحقوا بملاحقكم فقد عصمني الله. خلص الموضوع. ومن ساعتها مفيش بودي جارد للنبي عليه الصلاة والسلام، من ساعتها مفيش حراسة على باب النبي عليه الصلاة والسلام. معقول؟ هذا من دلائل النبوة، لأنه لو كذاب ومش نبي ولا حاجة أكيد مش هيخترع الآية دي بالذات، يدعي أنه مش محتاج حراسة وهو محتاج. ده من أدلة النبوة. طيب، هنا بقى في الآية ذكر قتل الرسل، صح؟ طيب، الآية هي 87، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريق من الرسل. ها، طب في سورة البقرة 61 مر علينا قتل الأنبياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هو إيه الفرق بين قتل الرسول وقتل النبي؟ إيه الفرق أصلا بين الرسول والنبي؟ يعني إيه الرسول والنبي؟ مش هما كلها على بعضه؟ مش هي كلها واحد؟ لا،
كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. يعني ايه النبي؟ النبي ده مصطلح عام اكثر يشمل كل الرسل والانبياء. النبي هو انسان يتلقى الوحي من الله، والرسول هو نبي بيتلقى الوحي من الله لكن مطلوب منه حاجة زيادة. ايه؟ انه يأخذ هذا الوحي يبلغ قوم معينين بيه، هو مرسل بيوصل رسالة. يبقى النبي شخص بيتلقى وحي، والناس بتاخده كمثل اعلى في تطبيق المنهج على نفسه، تطبيق المنهج. انما الرسول نبي مكلف بحمل منهج الله وتبليغه كرسالة بيوصلها. لذلك هتجد مثلا ايه ربنا يذكر بعض الـ الـ الـ الـ الرسل انه وكان رسولا نبيا، مثلا سورة مريم خاصة، واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وايضا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى أنا بقى لما أقرأ هذا الجزء من الآية وأتدبره، ركز بقى معايا خلاص، أنا خلص طولت عليكم أنا آسف. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنا لا أتبع حاليا إلى تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم لأن هي اللي عندي، والقرآن الكريم لأن هي رسالة محمد، القرآن والسنة ناسخة لكل ما سبق، خلاص بتشمل كل اللي فات. لكن أنا سأقرأ هذه الآية وأسأل نفسي، هو أنا بتبع كل ما جاء به النبي، أم أن الكبر أحيانا بيجعلني أمتنع عن بعض تعاليمه؟ ده سؤال لازم نسأله لنفسنا. هل إحنا بننقي حاجات؟ هل احنا بنؤمن ببعض الكتاب وبنكفر ببعض زي بني اسرائيل ولا لا؟ ونتوقفنا الليلة. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك احب الينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أولياء

0: إليك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، واحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم.

0: اتصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-999-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. تقوى الله هي أن تترك الحرام وتتقن الفرائض وتؤدي من النوافل ما استطعت. إذا سمعتم خطيبًا يقول أوصيكم بتقوى الله، يعني أنه يوصي ويذكر الناس بترك الحرام. أكبر فائدة تفيدها من خطبة الجمعة، لا سمح الله إن كان أحدنا مقيما على الحرام أن يتركه، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى صاحبه، أن يتوب، أن يعود إلى ربه من قبل أن يفجأه الموت. إذ أصعب شيء تلقى الله تعالى به أن تموت يوم تموت وأنت مصر على الحرام، أو للعباد عندك حق وأنت لا تعيده إليهم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض. فمن كان مؤديا للفرائض منا فليحمد الله تعالى وليثبت، ومن كان مقصرا فلا زال في الوقت فسحة ليقضي ما فات ويعود إلى فرائضه. ثم أدي من النوافل ما استطعت تكن من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحول الناس جميعا إلى أناس من أهل التقوى، فنسعد ويسعدون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسبه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة من الخطب عنوانها الحياة الأسرية. تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها.

خطبة اليوم اختيار الزوج. هذه الخطبة مهمة لكل شاب مقبل على الزواج، ولوالده ولوالدته ولمن حوله ممن سيعينه على اختيار الزوج، ومهمة لكل بنت يقرع بابها الخاطبون، ومهمة لوالدها ولوالدتها ولأخيها وأختها وكل من حولها وسيعينها على الموافقة أو عدم الموافقة عن هذا الزوج. الزوج في اللغة يطلق ويراد به كل من الرجل والمرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج وهما زوجان. والمراد بعنوان الخطبة اختيار الزوج، يعني اختيار الزوج واختيار الزوجة. أيها الإخوة، لعل أهم اختيار في حياة المرء بعد الإيمان هو اختيار الزوج، أهم من اختيار التخصص الجامعي، وأهم من اختيار السفر أو عدم السفر، وأهم من اختيار مكان المنزل، وأهم من اختيار العمل. أهم اختيار بعد الإيمان اختيار الزوج، لأن المرأة يعيش قريبا من 25 عاما عزبا، ويعيش ضعفها مع زوجه، فمسيرة حياته وتحقيق آماله وأهدافه يعينه عليها زوجه أو يصده عنها. وإذا ذكرنا مقاصد الزواج الخمسة التي سبقت في خطبة ماضية من حفظ النسل والنسب والتدين والإحصان وتحقيق المودة والرحمة، ذكرنا أن كمال تحقق هذه المقاصد مقاصد الأسرة بالزوج الموافق، وأن اضطرابها وتعثرها بالزوج المخالف. يعني الواحد بحياته يا بيحقق مقاصد الزواج، يحفظ النسب ويحفظ النسل ويحفظ الدين ويحفظ المودة والرحمة، يا أما ما بيحققهم، يا بيجي زوج موافق فينجح يسعد ويسعد، يا بيجي زوج بفرجي نجوم الظهر فيشقى ويشقي من وراءه. أهم اختيار في حياتك. أخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. بدك تتزوج، تزوج وحدة كفء، وبدك تزوج بنتك، زوجها لواحد كفء. قال عثمان بن أبي العاص: يا بني، الناكح مغترس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، فالعرق السوء قلما ينجب إلا مثله. أول سبب في نجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. أول سبب لنجاح الزواج، بل لنجاح الأسرة، يعني الأولاد من بعد وأولاد الأولاد والأحفاد والذرية، أول سبب لنجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى ترون وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استئثار النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك معايير عشرة ستأتي في الخطبة. ما مقبول أبدا من شاب يجي لعنا يقول: أنا حبيتها بدي إياها، بس حبيتها وشو مشان الشغلات الثانية، خلاص عم قلكم حبيتها. احذر أيها الأب أن ترضى من ابنتك أن تقول لك: يا بابا أنا حبيته بدي إياها، بس حبيتي يا بنتي، بس في عشر شغلات تانية بابا مو مهم. لا يقبل في الزواج، طبعا هذا لمن كان عاقلا، لا يقبل في الزواج أن تستأثر فيه نزوة أو عاطفة أو ميل قلبي من دون باقي المفردات العشرة. مدام أكثر من نصف حياتك ستعيشها أو ضعف حياتك ستعيشها مع هذا الزوج، ومدام أهدافك بالحياة يا بتتحقق يا ما بتتحقق، ومدام مقاصد الزواج ستظهر أو لا تظهر، إذن الأمر يحتاج إلى تروي وتعقل. وسامحني أيها الشاب، مين أنت؟ استشير هؤلاء الكبار، بدنا وصلنا 50 سنة متزوجين،

عليك. إذا كنت تريد أن تذهب تستشير طبيب، تذهب تستشير طبيب صار له 50 سنة يمارس الطب، أو طبيب تخرج البارحة، أكيد العاقل بيقول أنا سأذهب إلى هذا 50 سنة يعمل في الطب، خبرته أقوى بكثير من الذي تخرج البارحة. أنت البارحة تعرفت على المرأة والنساء، بس هذه اللي عمره 50-60 سنة صار له 50 سنة خبير بهن، فاستشر يا رجل، الأمر خطير جدا. إليكم هذه الأسئلة وأريد الجواب منكم. رأتها في حفلة عرس فأعجبها شكلها وأدبها فخطبتها لابنها، ترى هل هذا صحيح في الاختيار؟ بس لأنه الأم شافتها بحفلة العرس شكلها حلو ومؤدبة، كلهم قاموا جنوا وفنوا، هي ظلت قاعدة على الطاولة، قالت خلص أعطيني حبيبتي رقم تليفوني، دقولا لقيت لك عروس يا أمي خطبتها. ترى هل هذا الاختيار صحيح؟ رآها في الجامعة مجتهدة ولا تكلم الشباب، فأراد أن يخطبها. ليش بدك ياها؟ قال أنا صلي عم راقبها سنة ما بتحكي مع الشباب، وشاطرة، هي الأولى على الدفع أو الثالثة، بدي ياها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار صيدلانية للاستفادة من شهادتها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار بنت عمه لكي لا يأخذها الغريب، فهو أولى بها منه. هل صحيح هذا الاختيار؟ أحب والدها فخطبها. هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا بحب أبوها كثير كثير، عم خطبته. صح هيك؟ اختارها لأنها حافظة القرآن وتغطي وجهها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا لقيت لك واحدة حافظة القرآن تحط منديل، خلاص دي زوجك ياها. صح هيك يعني؟ خلاص بس حافظة القرآن وتحط منديل مشي الحال. هلا على الطرف المقابل، سألوا عنه، إجا خطب بنتهم فسألوا عنه، فقيل لهم آدمي من عمله لبيته من بيته لعمله، فوافقوا عليه زوجا لابنتهم. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ هذه قصص تجري أيها الإخوة في بيوتنا. هيك قالوا لي، آدمي من بيته لشغله من شغله لبيته، خلص والله منيح، شبك أحسن من هيك. قبلوا به لأنه يملك سيارة وبيت ويصلي ولا يدخن. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ قبلوا به لأنه صاحب شهادة عالية. هل صحيح هذا الاختيار؟ معه دكتورة. أي شو كمان شو؟ خلاص معه دكتورة، خير الله، مين معه دكتورة بيناتكم؟ فخلاص خلينا نعطيه. قبلت به لأنه جذاب ومرح ولسين، كلامه حلو خير الله. هل صحيح هذا الاختيار؟ وأحبته فاختارته. خلاص بابا يعني هالزلمة شو حبه أنا؟ إيه ماشي خلاص فهمنا، بتحبي شو كمان؟ بس بحبه عم بقول، وإذا ما بدكم تعطوني إياه بيشرب سم الفيران، بدي إياه بحرد، وأغمي عليها وأخذناها على المستشفى. قام أبوه قال شو عليك والله، أغمي عليها البنت، خلينا نجوزها بلا ما يصير لها شيء. صح أيها الإخوة، لعل عددا، احفظوا أجوبة هذه الأسئلة، لعل عددا لا بأس به منا نحن الجالسين هنا وممن حولنا يذهب للزواج وليست في ذهنه أي معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا. هلا أنا بدي اختبر الشباب اللي قاعدين هون، مو بس الشباب، بدي اختبر آباء البنات، بدي اقول له عدد لي 5 معايير في صهرك الذي تريدها عندما يأتي إليه، عدهم 1 2 3 4 5،
أنتوا يا شباب عد لي 7 معايير في المرأة التي تريد أن تتزوجها. أغلبنا نحن وممن حولنا نذهب للزواج وليست في أذهاننا معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا، فيختار هو أو توافق هي متذرعا ومتذرعة بالقسمة والنصيب. إن أخي واحد ما بياخذ إلا نصيبه، ودخيلك بدأ الشغل فيزياء وكيمياء، يعني مكتوب بالسماء بده يصير بهالأرض، أو بناء على رؤيا منام. إن شاء الله اليوم حبصلي استخارة وبقول لك شو بيطلع معي بكرة الصبح. بكرة الصبح بدأ قل له عريس لقطة، شفت لك مرج أخبار ونهر عم يخدق خدق وأنا عم بشرب مي كتير منيح خير. أو بيقول له أوعك والله شفت لك عفريت عم يخناني، هذا هو صهركم الجديد. هذا يحدث في بيوتنا أيها الإخوة. توافق أو يوافق بناء على التذرع بالقسمة والنصيب، أو على رؤيا منام، أو اعتمادا على رأي متسرع، أو اتباعا لعاطفة جياشة. أما معايير ما في معايير واضحة، يعني مهم يكون آدمي. شو يعني آدمي؟ اسأله، يعني اسأل الأب شو معنات آدمي؟ ما عنده جواب. بدنا ياها صاحب الدين. شو يعني صاحب الدين؟ ما في جواب واضح. ابن عيلة، شو يعني ابن عيلة؟ ما في وضوح. هيك في كلمات يعني عامة حلوة الكلمة، بس أول شيء غير محصورة، يعني ما بقدر عدهم، وغير محددة الكلمة. إني أحب أيها الإخوة أن أشبه اختيار الزوج، لا تنسوا يعني والزوجة، ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. أحب أن أشبه اختيار الزوج وجلسة الخطبة بمقابلة العمل. إن لدى مدير الموارد البشرية في المؤسسة معايير محددة يحتاجها شاغر العمل، يبحث عنها مدير الموارد في طالب التوظيف، سواء من معلوماته الشخصية أو كفاءاته العلمية أو مهاراته الحياتية أو خبراته المهنية. وهو عند قراءة سيرته الذاتية ومقابلته يبحث عن هذه المعايير. فجلسة مقابلة العمل تكون مركزة وواضحة ومضبوطة الوقت. يخرج بعدها مدير الموارد بقرار يقضي بقبول طالب التوظيف أو برفضه. أنتوا بتعرفوا يعني أنت قبل ما تروح لعند هذا مدير الموارد للمقابلة، هو في عنده 5 أسئلة بده يسألك ياهن وتجاوب عليهم، ولأنه هالأسئلة بده يكتشف منهم مهارات معينة، خبرات معينة، قضايا معينة يحتاجها في الوظيفة. إذا نجحت فيهم حيقول لك قبلناك، وإذا ما نجحت حيقول لك بعتذر. فمدير الموارد في جلسة واضح حرفان ليش بده يقابلك. لا ريب بأن مدير الموارد لا يعتمد على العاطفة الجياشة تجاه طالب التوظيف، ولا على رؤية المنام، ولا على القرار المتسرع، ولا إن فعل فلا يلومن إلا نفسه. إني أحب أن أشبه اختيار الزوج ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. فالمتوقع من الخاطب أو الراغب بالزواج أن يكون واضحا في عقل كل منهما المعايير المطلوب توفرها في الطرف الآخر. فإذا ما كانت جلسة الخطبة بحث عنها فيه، فإن وجدها اختاره وقبله، وإن لم يجدها اعتذر وانسحب. ولئن اعتمد الخاطب على العاطفة الجياشة أو على رؤيا المنام أو على القرار المتسرع فلا يلومن إلا نفسه. فما هي معايير اختيار الزوج وكيف يمكن اكتشافها فيه؟ أعتقد أن أفضل ما وفقني الله تعالى لتقديمه في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية هو إعداد هذه المعايير. نحن في عنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية من 17 سنة. أقوى ما في هذه الدورة معايير اختيار الزوج، معايير اختيار الزوجة، وهي 10 معايير وإعداد استمارة الخاطب واستمارة الراغبة بالزواج. عنا استمارتين. وبإمكان كل راغب في الزواج من الشباب أو الفتيات
أو من يشرف عليهم

هذا بيناتكم يروح يتزوج ليجيبها المعايير ولا حب لكم بتجيبها على ورقة وقلم بتكتبها هيك على دفتر وبتبلش بتعطي علامات. يمكنني هنا في الخطبة أن أسرد هذه العشرة سردا لأحيل سامع الخطبة إلى كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو إلى المحاضرات المنشورة على مواقع التواصل الحاملة للاسم نفسه. وإني لا أشكر مؤسسة الحياة الأسرية، إحنا الحمد لله صار في عنا مؤسسة اسمها مؤسسة الحياة الأسرية في الشام، لتدريبها المقبلين على الزواج والمقبلات على مفردات هذه الدورة. المعايير العشرة هي: بدك تتزوج أو تزوج ابنك أو تزوج بنتك أو أختك، أو أنت يا أختي بدك تساعدي ابنك أو بنتك بالزواج، نصيحة بتسجلي هالعشرة وبتبدأي تبحثي عنهم سواء في الخاطب أو أنت في المخطوبة. 1 الإسلام، 2 الصلاح. طبعا أنت ستراجع في الكتاب أو في الأشرطة حنحكي لك كيف تكتشف الإسلام، كيف تكتشف الصلاح، متى تكتشف الصلاح. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة للزوج إن كنا نتكلم عن الفتاة، والباء إن كنا نتكلم عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. هذه 10 معايير لا أحد يذهب للزواج إلا وهي موضوعة في ذهنه وبيعمل مقابلة عمل في بقلب الكتاب كيف تسأل وكيف تجاوب وماذا تقول مشان تكتشفه. وبعد مقابلة هالعمل تطلع من الجلسة بتقول نعم أو بتقول لا، ولعلك تحتاج جلسة تانية وينتهي القرار. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة إن كنا نتحدث عن الزوجة عن البنت، والباء إن كنا نتحدث عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. المقترح لكل خاطب أن يملأ الاستمارة في استمارة كمان، ثم يحمل ورقة وقلما ويعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، وعلى أن يقيم علامة كل معيار بجزء من 10. يعني الصلاح بدي أعطيها 7/10، 8/10، 10/10، 0/10، هيك بكتب. الطاعة بعطيها 5/10، لما 7/10، لما 3/10. الحياء بعطيها 9/10، لما 1/10. حسن الخلق بعطيه 10/10، لما 0/10. متوقع بعد أن تملأ الاستمارة أن تحمل ورقة وقلم وتعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، على أن تقيم علامة كل معيار بجزء من 10، ثم تجمع علامات التقييم جميعها. فإن حصل الطرف الآخر على 70% فصاعدا، وكانت أجوبة الاستمارة مناسبة لك فلتوافق على الطرف الآخر زوجا، وإلا فلا. والله الموفق. أيها الإخوة، أختم بما بدأت. لعل أهم اختيار في حياتك بعد اختيار الإيمان هو اختيار الزوج، لأن الزوج يعين أو يعيق تحقيق آمال المرأة وأهدافه، ولأن الزوج يرفع أو يضع مقاصد الأسرة، ولأن الزوج يدعم أو يدعس شريك حياته. يدعس باللغة العربية يعني يطعن بالرمح. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى تروين وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استثارة النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك المعايير العشرة لاختيار الزوج. ختاما، اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمه؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقه عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ولقد

0: بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم ولفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: نحن اليوم مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. الشخصية من هي؟
1: حديثنا اليوم إن شاء الله عن خامس الخلفاء الراشدين الذي ألحق بهم لعدلهم وثناء النبي عليه الصلاة والسلام لهم، حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن عبد الملك.
0: نعم مولانا، اللافت بالحديث النبوي الشريف أنه فيه إعجاز، يعني لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام عبثا لو لم يكن يعلم وأطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب بأن هؤلاء سيكونوا كذا وكذا وكذا.
1: نعم، يعني الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال
0: خير القرون،
1: نعم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين،
0: هو سماهم الراشدين،
1: هم أكثر من واحد.
0: صحيح.
1: وقال أولهم في بعض الأحاديث أن أول الخلفاء أبو بكر ولا يلبث إلا قليلا. وهنا الحكمة في أن علي رضي الله عنه كان رابع الخلفاء، ولو كان أول الخلفاء كما يتمنى البعض لما كان هناك الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان. وكان رضي الله عنه لا ينقصه شيء من الإمامة ولا من القيادة ولا من العظمة، بل كان الخلفاء لا يقطعون أمرا
0: إلا بمشورته،
1: إلا بمشورته رضي الله عنه. وهذه مرتبة كبيرة وليست مرتبة هينة أو بسيطة. وهو صاحب المشكلة إن كان هناك مشكلة ولم يكن يرى لها شيئا، يعني غير متأذي منها،
0: لا يرى فيها غضاضة.
1: نعم، فلما نحن نحاول أن نجعل منها مشكلة ونتكلم بمثل هذا الموضوع. ولذلك القول الفصل في هذه المسألة هو: هل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان؟ الجواب نعم، ما دام صاحب العلاقة رضي بأبي بكر خليفة ورضي بعمر خليفة ورضي بعثمان خليفة، فما بالك أنت لا ترضى بهم خلفاء.
0: يقال أنه تأخر في المبايعة، مبايعة أبي بكر الصديق.
1: لم يتأخر أبدا. المقولة التي تقال أنه بايع بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء، هذه رواية غير صحيحة. تأخر أسبوعا عن البيعة، ليس لشيء إلا لأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشغولين بحزنهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شغل أبي بكر وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار لموضوع الإمامة والخلافة هو صيانة للإسلام والمسلمين حتى لا يقع الخلاف فيما بينهم. ولذلك هي سنة، يعني سنة تتبعها الناس إلى زماننا هذا. فإذا ما مات الرئيس أو الملك قبل أن يدفن، يقوم نائبه أو يقوم ولي عهده ويبايع له بالملك حتى يستطيع أن يتابع المسيرة. وإلا إذا دفن قبل اتخاذ مثل هكذا قرار، تقع الفتن والمشاكل وتضيع مكونات الدولة القائمة أيا كانت الدولة.
0: نعم.
1: المهم أن عمر بن عبد العزيز هذا الإنسان هو له صلة بعمر بن الخطاب،
0: يعني حمل اسم جده.
1: نعم، هو يكنى أبا حفص، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب،
0: يعني هو ينسب إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من أمه،
1: من جهة أمه.
0: نعم، جهة
1: هذه المرأة الكريمة هي نفسها بنت بائعة اللبن.
0: التي نبهت أمها،
1: التي طلبت الأم، الأم طلبت من ابنتها يعني أم عاصم أن تخلط الماء باللبن. قالت يا أمة إن أمير المؤمنين عمر نهانا أن نخلط الماء باللبن، يعني أي لا نغش. قالت يا بني وأين عمر الآن؟ وكان عمر على الباب يسمع هذه المحاورة. هذه البنت بنت بائعة اللبن، لخوفها من الله تعالى وحرصها على عدم الغش، أدرك أمير المؤمنين عمر أن هذه الفتاة فتاة
0: أمينة
1: تقية مؤمنة، فزوجها لولده عاصم. عاصم أنجب هذه المرأة التي تزوجها عبد العزيز وأنجب عمر. فعمر ابن عبد العزيز جده لأمه عمر ابن الخطاب، جده من جهة أمه، لأن هذه المرأة هي زوجة عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وفي هذه القصة يعني اشتهرت هذه العائلة، ولما أراد عبد العزيز ابن مروان شقيق عبد الملك ابن مروان وكان أميرا على المدينة أن يتزوج أم عمر ابن عبد العزيز، قال لقيمه أي لخادمه اجمع لي 400 دينار من طيب مالي، يعني من الحلال الحلال صافي. الحلال، فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح. فتزوج أم عمر ابن عبد العزيز فولدت له عمر. ولذلك قال السفيان الثوري الخلفاء 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. والإمام أحمد بن حنبل يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: يروى في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يصحح لهذه الأمة دينها، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر ابن عبد العزيز، لأنه الإمام عمر ولد تقريبا عام 61 للهجرة، إذن هو ضمن 100 الأولى، يعني لما ولي الخلافة أو لما توفي رضي الله عنه كان قد مضى على خلافته 2 أشهر كخلافة أبي بكر رضي الله عنه،
0: يعني لم يضم في الحكم طويلا.
1: نعم، ومع ذلك كان له أكبر الأثر في هذه الأمة لجهة عدله وما توارث الناس عن عدل عمر بن عبد العزيز.
0: لقد كان فقيها وأمر بجمع حديث الرسول.

0: عبد الملك
1: ابنة
0: يعني
1: عمي.
0: ابنة عمه
1: أيضا اسمها فاطمة.
0: اسمها فاطمة.
1: نعم.
0: وكان له يعني مواقف عظيمة جدا رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقال فيما يروى عن سهل بن يحيى قال لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هدة أو رجة فقال ما هذه يعني ما هذا الصوت؟ فقيل له هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين قربت إليك لتركبها، يعني كأنما مجموعة كبيرة جدا من الخيول
1: تقدمت
0: والعربات لكثرتها رجت الأرض تحتها. فقال ما لي ولها نحوها عني قربوا إلي بغلتي. فقربت إليه بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشرط يعني رئيس الشرطة يسير بين يديه بالحربة بالسلاح
1: ممكن.
0: نعم. فقال تنحى عني ما لي ولك إنما أنا رجل من المسلمين. فسار رضي الله عنه وسار معه الناس حتى دخل المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم.
1: لم يرضى أن يكون هو الخليفة،
0: لم يرضى أن يكون ملكا، لأنه هنا جاءه الملك وراثة.
1: نعم.
0: فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فلأمرنا، يعني تولى
1: أمرنا. نعم.
0: باليمن والبركة.
1: إذن هنا حصلت المبايعة.
0: نعم.
1: وهذا الفرق بين الخلافة وبين أن يأتي الحكم بالإرث.
0: نعم. الخلافة هي أن يبايع الناس الخليفة مباشرة، يعني يكون اختياره من القاعدة.
1: نعم.
0: إنما الوراثة هو
1: الأب هو
0: أن تأتيه البيعة مسبقة ويأتي جاهز للملك. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال،
1: بدأت خطبته الآن.
0: نعم. أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء.
1: أفضل من كل شيء.
0: نعم. يعني إذا الله تعالى أنعم عليك بالتقوى فهي نعمة العطية ونعمة الموهبة.
1: نعم.
0: ليس من تقوى الله عز وجل خلف، أي لا يمكن أن يخلفها شيء. فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنيا. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات. وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق في الموت، يعني يصيبه عرق شديد في الموت،
1: يعني لم يترك الموت أحدا.
0: نعم. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها ولا في كتابها. يعني
1: ليس الخلاف جوهريا.
0: نعم. هذه الأمة مؤمنة بالله، مؤمنة بالنبي، مؤمنة بكتاب الله عز وجل، إذن لا خلاف. إنما اختلفوا في الدينار والدرهم
1: المال.
0: نعم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
1: أليست هذه وصف

0: هي الثمن قبله؟
1: نعم، هي وصية خلفاء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين.
0: نعم.
1: فإذا يعني هذه الخطبة، وهي عادة الخلفاء أن تكون لهم خطبة حينما يتولون الأمر، وكأنما هي عنوان سيرته وعنوان سياسته في أمته. فبين لهم أن أهم ما يمكن أن يستمسك به هو تقوى الله، وأن التقوى هي الأساس، ومن عمل لآخرته كفاه الله هم الدنيا، وعلى الإنسان أن يكثر ذكر الموت ويستعد له قبل أن ينزل هادم اللذات يعني الموت. وعلى الإنسان أن يذكر الآباء والأجداد الذين أخذهم الموت وحوسبوا بعد الموت على أعمالهم حتى يعتبر بهم. وبين أن الأمة لم تختلف في الأصول، إنما اختلفت في الدنيا. هذه الأمة آمنت بالله وآمنت برسول الله وآمنت بكتاب الله، وإنما الخلاف وقع على الدرهم والدينار.
0: مولانا، نلاحظ أنه عندما قام فخطب بالناس بعد أن بيعه الناس لم يحلف بالله ولم يقسم قسم اليمين كما يفعل الناس اليوم ولا يلتزمون بهذا القسم.
1: يعني ما يقوم به الحكام اليوم أو الرؤساء هي عادات وتقاليد أخذوها من الغرب، وأخذوا منها صورتها الظاهرة ولم يأخذوا معنى العمل الذي يقومون به. كم من أصحاب المناصب حلف يمينا، ولكن من أصحاب المناصب حفظ هذه اليمين؟ سواء كان طبيبا أو قاضيا أو رئيسا. فالقضية ليست قضية حلف، القضية هي قضية أمانة، وأكبر من موضوع أن يحلف، لأنه إن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وعمر خلع نفسه من الخلافة، ولذلك سمي خليفة ولم يسمى ملك. هو جاءه الملك على بساط من ذهب، ولكنه خلع نفسه وأعطى الناس حريتها في أن تختار من تريد، ولكن الناس بايعوه خليفة وأمروه عليهم ومشى بهم بسيرة الخلفاء.
0: إذا ما الخطوة التالية التي اتخذها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد بعد أن خطب بالناس خطبتهم؟
1: غير مظاهر الملك. وأعاد الناس إلى بساطة الخلافة.
0: بدأها عندما دفن سليمان رحمه الله ورفض أن يركب الخيل.
1: نعم، ثم بعدما خطب بالناس نزل من على المنبر، فدخل يعني إلى قصر الإمارة، فأمر بالستور فهتكت يعني البرادة ستائر، والثياب التي كانت تبسط السجاد والبسط للخلفاء فحملت، وأمر ببيعها وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين. ثم ذهب يتبوأ مقيلا، يعني يتبوأ يريد مكان حتى يقيل فيه ينام. فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني أقيل، أريد أن أنام.
0: قيلولة.
1: قال: تقيل ولا ترد المظالم؟
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: صلاح الولد هنا ليس بالأمر البسيط.
0: لا أبدا.
1: قال: أي بني، إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟
0: الله.
1: قال: أدن مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، يعني
0: لم ينم
1: القيلولة التي هي قبل الظهر. وهنا أريد أن أبين أن نومة القيلولة سنة وهي قبل الظهر. ونومت بعد الظهر تسمى فيلولة.
0: نعم.
1: لأنها وقت الفيء. والنوم بعد العصر تسمى غيلولة. يعني
0: هي ضارة.
1: ضارة، نعم. قال: فخرج ولم يقل، وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام إليه رجل ذمي
0: من أهل حمص.
1: نعم، من أهل الكتاب، أبيض الرأس واللحية، يعني مسن. فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس ابن الوليد ابن عبد الملك، اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال له: يا عباس، ما تقول؟ وهنا دور القضاء. يعني لا يقبل الإنسان كلمة مدع حتى يسأل الطرف الآخر. قال: يا عباس، ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك، يعني أعطاني إياها الخليفة الوليد ابن عبد الملك، وكتب لي بها سجلا،
0: سجلها باسمه.
1: نعم. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد ابن عبد الملك.
0: الله.
1: قم فردد عليه يا عباس ضيعته. فرد عليه، فجعل لا يدع شيئا مما كان في يده وفي يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة. فلما بلغت الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي سيرة عمر وما رد من المظالم، اجتمعوا فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل؟ فبلغ ذلك عمر بن الوليد ابن عبد الملك، فكتب إليه: إنك قد أزريت على من كان قبلك من الخلفاء، وعبت عليهم، وسرت بغير سيرتهم بغضا لهم، وشنأ لمن بعدهم من أولادهم. يعني هذا ابن عمه، هذا نعم. ابن عمه يعني
0: لم يعجبه ما فعل.
1: نعم، وقع في قلبه الغيظ، وكأنه يقول: هذه السيرة نقضت بها سيرة الخلفاء الأمويين، نعم، وأنت ستتعب، نعم، أولادهم من بعدك.
0: صحيح.
1: لأنهم الذين سيولون الخلافة. قطعت ما أمر الله به أن يوصل، إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم، فأدخلتها في بيت المال جورا وعدوانا، ولن تترك على هذا. فلما قرأ كتابه كتب إليه،
0: رد عليه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمر ابن الوليد، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: لم يسلم عليه.
1: نعم. أما بعد، فإنه قد بلغني كتابك، وسأجيبك بنحو منه. أما أول شأنك ابن الوليد كما زعم، فأمك بنانة أمة السكون كانت تطوف في سوق حمص، وتدخل وتدور في حوانيتها، ثم الله أعلم بها، اشتراها ذبيان من فيء المسلمين فأهداها لأبيك، فحملت بك، فبئس المحمول وبئس المولود. ثم نشأت فكنت جبارا عنيدا، تزعم أني من الظالمين، لما حرمتك وأهل بيتك من فيء الله عز وجل، والذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعملك صبيا سفيها على جند المسلمين، تحكم فيهم برأيك ولم تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولده، فويل لك وويل لأبيك، ما أكثر خصماؤكما يوم القيامة، وكيف ينجو أبوك من خصمائه، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك، كان عسوفا ظلوما،
0: نعم،
1: أعرابيا جافيا على مصر، أذن له في المعازف واللهو والشرب، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في خمس العرب. فرويدا يا ابن بنانة، فلو التقى حلقتا البطان ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك، فوضعتهم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق، ومن وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل، فإن لكل فيك حقا، والسلام علينا، ولا ينال سلام الله الظالمين. هذه الرسالة
0: فيها ما فيها،
1: فيها من العنف والقوة التي يواجه فيها الظالم المتغطرس، ويبين أخطاء تاريخية وقعت من البعض لا لشيء إلا لحب الوالد لولده.
0: مع هذه الوقفات المهمة بحياة سيدنا عمر بن عبد العزيز نتابع في حلقة الغد إن شاء الله، لأننا لم نكتفي بهذا القدر مما أوردت عن هذا الإنسان العظيم.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام،

0: مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على

0: 1, 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه راسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل أرفعها إليك، يا خير من مدت إليه يد. رباه غمرتني الأوحال وهاضتني الأثقال، وبت رهين شروري، أشتاق لمغفرة تغسلني ترفعني تبعث في يسروري. مع أشواق المغفرة نبحر في حلقتنا هذه بإذن الله.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: عبر مسيرة الحياة الطويلة يتخبط الإنسان إلا من رحم الله يمنة ويسرة، وتتناوشه سهام المعاصي والذنوب حتى يرجع جريحا مثخنا كليلا. وعبر مسيرة الحياة الطويلة يسلك الإنسان كثيرا من بنيات الطريق زائغا عن المنهج الحق وعن طريق القصد. وعبر مسيرة الحياة الطويلة تتلوث صفحة الإنسان البيضاء بكثير من الآثام والذنوب والسيئات، حتى إذا كثر على الإنسان ذنبه، حتى إذا أظلمت عليه حياته، حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى إذا أحس أنه من ذنوبه وآثامه في غابة موحشة تتناوشه فيها السباع، حتى إذا كان ذلك كذلك، تسلل إليه نداء الغفور الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتفتح له هذه الآية باب الأمل بعد أن كان مغلقا، وتنير له طريق العودة والإياب بعد أن ظن أنه لا سبيل له إلى العودة والإياب، وتسرج له سرج التوبة والإنابة في طريق كان مليئا بالمعصية والإعراض عن الله عز وجل. هذه الآية تشويق لهذا العبد ليتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، ليكون من أهل أشواق المغفرة التي يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ومن قرأ القرآن الكريم متأملا متدبرا وجد أن الله سبحانه وتعالى بعدة طرق يحاول أن يرغب عباده في أن يتعرضوا لمغفرته، وهم المحتاجون إليها، ولكنه لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو الغفور الرحيم الودود الحليم. فتارة نجد أن القرآن الكريم يأمر المؤمنين أمرا بأن يسارعوا إلى المغفرة ويتعرضوا لها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وتارة أخرى يبين لنا القرآن أن هذه المغفرة هي موعود الله عز وجل لعباده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. موعود الله بالمغفرة والرحمة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتارة يبين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة لذنوب عباده، كثير الستر لعيوبهم، ليكون من ذلك أيضا تشويق لهم ليقبلوا على هذه المغفرة. يقول جل جلاله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكلها آيات شواهد نواطق على عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى. وتارة يتعرض القرآن لعباد الله بذلك النداء الرباني الرقيق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. غاية التشويق للمغفرة وغاية الحث على التعرض لها. هذا النداء الرقيق هو الذي نجده كذلك في الحديث القدسي العظيم الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأي تشويق للمغفرة أعظم من هذا؟
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
2: الرسول من قبل علم من الله أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فازدادت طاعته وازدادت استغفاره لله عز وجل وقيامه لليل، وكان يكثر من الصدقات وفعل الخيرات. فما بالك بعبد مثلي؟ يعني
3: ما عرفش، ممكن يغمى علي، أتجنن، ما عرفش. دي طبعا فرحة العمر. يعني
4: استغفر الله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لي، وهذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان كما روي في ذلك أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة.
5: طبعا شعور لا يوصف بالسعادة، كل منا يطمع في مغفرة الله عز وجل، أسأل الله المغفرة.
6: أكون مسرورا جدا،
7: سيكون شعور يعني لا يوصف.
8: يا ريت الواحد يعلم ان الله غفر له. الواحد اصلا ما في الحياه يوجد ويعمل ويكد ويكدح الا لمن مغفره الله سبحانه وتعالى ودخول الجنه. يعني
9: طبعا كنت هقيم الليل على طول يعني، وهستمر في هذا القيام، لان شعور بان ربنا غفر لك وان ربنا راضي عنك ده شعور عظيم جدا، ومش سهل ان الانسان بيحس بيه.
10: ده تبقى قمة السعادة والفرح، ده يوم المنى ان الواحد يحس ان ربنا غفر ليه سبحانه وتعالى.
1: اشواق المؤمن ما احلى.
0: احبائي، ان من اعظم المشوقات لمغفرة الله سبحانه وتعالى تأمل ما ورد من النصوص في رحمته جل جلاله بعباده وفي مغفرته لذنوبهم مهما عظمت، فإن في ذلك أكبر حافز، وإن في ذلك أعظم مشوق إلى هذه المغفرة الربانية العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فادخر 99 جزءا لعباده يوم القيامة، وأنزل جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها. كل ما في الدنيا من صور الرحمة في الإنسان وفي الحيوان هو 1 من 100، والأجزاء الباقية 99 جزءا ادخرها الله عز وجل رحمة لعباده يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد فتح بابا قبل المغرب عرضه مسيرة 40 عاما أو 70 سنة على خلاف الروايات، فتحه للتوبة فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم جئتم بملء الأرض ذنوبا ثم تبتم لتاب الله عز وجل عليكم. بل من رحمة الله ومغفرته وحبه للمغفرة لعباده أنه يفرح بتوبته، كما في الحديث الشهير الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأضلها فأيس منها فأوى إلى ظل شجرة ينتظر أن يموت، فلما فتح عينيه بعد إغماض وجدها أمامه فاشتد فرحه بها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتنا أيها الإخوة والأخوات أعظم من فرحة هذا الرجل بناقته. بل روى الحارث بن شريح قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. وهذا فيه ما فيه من فرح الله عز وجل بتوبة العبد ورغبته في أن يغفر. يحب الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، ويحب الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من تأمل هذه الرحمة وهذه المغفرة امتلأ قلبه شوقا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لو فكرنا قليلا كيف سيكون حالنا لو أن الله عز وجل قد غفر لنا، حينها أي راحة ستملأ قلوبنا، وأي أنس ستضيء به حياتنا، وأي سرور ستفيض به جنباتنا. إذا غفر الله سبحانه وتعالى لنا فأي توفيق سيصيبنا في حياتنا الدنيا؟ إذا غفر الله عز وجل لنا فأي راحة سنجدها في قبورنا؟ إذا غفر الله عز وجل لنا فأي نعيم سنلقاه يوم القيامة؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إذا غفر الله لنا فكيف سيكون ما نحن فيه من حال في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هل ازداد شوقنا الآن إلى مغفرة الله عز وجل؟ أخي الكريم، هل تجد في قلبك الآن شوقا إلى أن يغفر الله عز وجل لك وتتمنى ذلك ومن ثم تأخذ بالأسباب؟ أختي الكريمة، هل تجدين في قلبك الآن شوقا إلى هذه المغفرة الربانية التي يسمو بها الإنسان ويرتفع قدره؟ وهل آن لنا أن نردد مع الإمام الشافعي رحمه الله أبياته الغوالي التي يقول فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود

له نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هو أصلا نزل عشان كده، فكرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وده اللي أنا كنت فعلا بدور عليه، بس أنا مش فاهم الطريقة ولا المنهج. وبناء عليه كنت خلاص بعمل الطلب مني في هذا الوقت، واثق في الخط اللي أنا ماشي فيه تعليميا في التعليم الشرعي، والدنيا تمام. فخلاص انت كده لحد ما حس ان انا طب ايه تاني، ما خلاص بقى انا عندي قدر لا بأس من العلم الشرعي وحفظت، انا ليه زي ما انا؟ بالعكس على فكرة على مستوى الكلام، لا بقى كلامي ايه، كلامي حلو، بقول كلام علمي، بقول كلام ضخم كده مجعلص وتحقيق المناط ومش عارف ايه، بقول كلام حلو
2: بس مش حاسس بأثر.
1: لا مش حاسس داخليا ان انا في حاجة، او يمكن اللي انا كنت بدور عليه ما حسيتش ان انا مثلا حصل لي الرقي الاخلاقي او السمو الاخلاقي اللي انا كنت مثلا شفتهم عليه. لا حاجات كثيرة لسه مثلا في شوائف في قلبي، ممكن بقى انت مثلا مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجة غلط.
3: ابو بكر لما كان عنده حصل ما حصل في ازمة الافك، ويعني ما قيل على أم المؤمنين الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من أعان فقته عن مصطح بن أثاثة، ويعني ده أقل حاجة تفعل لأن مصطح خاض في عرض ابنته. تخيل واحد بيتكلم يعني في عرضي أو عرضك ويقول كلاما صعبا، يعني هذا أمر لا يطاق. ورغم ذلك لم يفعل أبو بكر شيئا إلا أنه منع النفقة بس. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجث أبو بكر على ركبتيه وقال: بلى يا رب. أيوة أنا أحب أنك تغفر لي يا رب. ثم أعاد نفقته على مصطح بعدما قال ما قال، ولكنها الاستجابة السريعة لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى.
4: لله رحمات في هذا الخلق، الله خلقنا ووجدنا في هذه الحياة ويعلم ما نواجه في هذه الدنيا، وخلق الإنسان ضعيفا، يعلم الله سبحانه وتعالى تكويننا، أوجد لنا هذه الأبواب من الرحمة، والله سبحانه وتعالى بجانبنا دائما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني
5: فإني قريب.
4: في شرط: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية وراء آية تخبرك أن الله سبحانه وتعالى معك في كل اللحظات، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني شناعة الوصف اللي وصفه الله عز وجل مبتعد عن القرآن عجيبة غريبة. ركز معي شيخ:
6: أومن كان ميتا فأحييناه،
4: ميت

0: الوقت ميت وفي الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، مو بس كذي لا يخرج من هذه الظلمات، ميت في الظلمات لا يخرج منها. هذا الوصف، ما خلصنا. الوصف الآخر، حيران، يا الله، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. حيران، حيران بوسمية، ما تدري تودي يمين روح يمين روح يسار، لا لا ترى هذا الدرب في شوك، هذا ترى فيه قنابل، هذا حيران لا يعرف شيء.
1: ففي واحدة من الحلقات الشيخ سعيد قال إيه؟ قال إن القرآن بحر، وإن الفهم من القرآن رزق، والفهم ده مش بالضرورة للعالم، لربما مسألة المسألة دي تكون تحتاج لشدة من الذكاء ولكن لا يفهمها العالم لأنها مش من رزقه. وهو قالها كده بالضبط، يعني قال ويفهمها غبي لأنها رزقه.
2: سيدنا عمر كان استعمل رجل على أهل مكة، يعني إن هو يبقى يعني الوالي على أهل مكة في خلافة عمر. فالراجل ده قابل سيدنا عمر في مكان في سفر يعني، فسيدنا عمر سأله قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال استعملت ابن أبزة. يعني قال انت خلفت مين مكانك؟ قال استعملت ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده؟ قال يا أمير المؤمنين مولى من موالين، يعني مولى من الموالي. سيدنا عمر صدم، قال له انت استعملت على أهل مكة؟ قال استعملت على أهل الوادي أهل مكة مولى من الموالي. مكة دي يعني
3: عبد، يعني مولى يعني مملوك
2: يعني. كان يعني مش كان مملوك، مش عبد يعني، هو كان عبد واعتق بس لسه الولاء للاعتقه يعني. فقال مولى من الموالي، فقال استعملت على أهل الوادي مولى، يعني قريش لسه عارف النخوة بتاعت الجاهلية لسه، ده في عهد عمر يعني، لسه يعني قريب من فتح مكة. فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، حافظ لكتاب الله، عالم بالفرات. فقال سكت عمر خلاص. قال أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خلاص هي انتهت.
4: بس أنا من حوالي 10 سنين جات لي واحدة مسلمة مغربية في إنجلترا، قالت لي أنا كل يوم لازم أقرأ القرآن، بقالي 30 سنة ما فوتش ولا يوم، برافو عليك، تقرأ بالعربي. هي مغربية مولودة في إنجلترا لكن تعلمت عربي وفي مدارس العربية هناك وتقرأ عربي كويس، وهي بتكلمش عربي خالص، تقرأ بس قرآن عربي فبتفهمش عربي. فقلت لها طب إيه أفضل ترجمة قريتيها؟ هي ما قريتش ولا ترجمة، يعني ما عنديش أي فكرة الكتاب ده بيتكلم عن إيه. 30 سنة بتقري مش أنا حاجة، مش أنا ما فيه ولا كلمة. طب بتقري ليه؟ تعبدا كده، شيء مؤلم جدا. نفس الكلام ده بقى ينقله عندنا في العالم العربي. أتحداك شوف $1000 دلوقتي قدام المشاهدين بتوعك اهو، لو جبت لي اسم كتاب واحد في العالم غير القرآن الكريم، لما تطلب من حد يقرأ يقول لك أرى فهم ولا بدون فهم؟ مفيش. دي الإضافة اللي أضفناها لكتاب ربنا، جعلناه الكتاب الوحيد في العالم اللي يقرأ بدون فهم.
0: طب ده صح.
4: الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى لربنا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما قالش هجروه، استغفر الله عشان الله احنا حجرناه، لا بنقراه كل يوم وبنحفظه،
0: وأكبر حفظة في العافل في
4: وبنحفظه وبنعمل له مسابقات في المزمار الذهبي وجايزة مليون ريال لأجمل صوت وحفظ، والواد يقولك في الركن اليمين الكلمة دي على صفحة 352 وناس سقف وبتاع مش كده برضه، لكن ما بنفهموش، وإذا فهمناه مش هنتدبره ومش هنطبقه. عكس بالضبط طريقة الرسول في تعليم القرآن.
5: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كان إسلامه برضه بسبب آية، سبب آيات، كما أورد ابن هشام في السير أن عمر بن الخطاب كان يقول عن نفسه كان إسلامي بسبب آيات سمعتها من كتاب الله وكانت أول ما رق لها قلبي، آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان عمر بن الخطاب جلساؤه وندماؤه من أهل القرآن دائما، وهو خليفة لا يدني منه إلا أهل القرآن، الحديث صحيح البخاري من حديث ابن عباس. فكان يقول كان جلساء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القراء، وكان في حد من القراء دول عمه عاوز يجي يحضر مع مجلس عمر مجلس الخليفة، فاستأذن هذا القارئ، وكان عيينة بن حصن والحر بن قيس، حر بن قيس ده هو الجريس عمر، وعيينة بن حصن جاء عليه هو الضيف، فدخل فاستأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن فأذن له أمير المؤمنين. فعيينة تقريبا يعني كان رجلا قليل العقل، فأول ما دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له يا عمر اتق الله فإنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. هو الآن هو مش قدام برضو خليفة عادي يعني.
6: واحد يقول كده لعمر رضي الله
5: عنه، هو قدام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
6: رضي الله عنه.
5: فهم به عمر فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. يا أمير المؤمنين ربنا بيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وده اللي كلمك ده هو من الجاهلين. من الجاهلين. فابن عباس يعلق يقول فما جاوزها عمر حين تلاها، ما تحركش، الكلمة الأخيرة بقى هي دي الشاهد، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وكان عمر وقافا عند كتاب الله، أول ما تقلت خلاص خلاص انتهت الموضوع، انتهى. ده قال فيه اللي قاله، وده عمر الخليفة، وبعدين ده عمر يعني يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ده عمر
6: من غير ما يكون خليفة.
5: وقال له ما قال، لكن سبحان الله، وكان وقافا عند كتاب العمر ده اللي سيدنا عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، الله يحشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان علي وسيدهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس اللي كان عاوز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وينكل بالمسلمين، وكان يعني له ما له في الجاهلية، الآن اسمع كلمة. فهكذا يفعل القرآن بأهله.
6: دايما أقول إيه، الـ الـ القرآن هو القريب البعيد والحاضر الغائب، يعني هو أقرب ما يكون إلينا بألفاظه ومبانيه، لا موجود على الموبايل دلوقتي، بس أبعد ما يكون عنا بهدايته ومعانيه. حاضر جدا، حاضر، حاضر على ألسنتنا وحاضر في ذاكرتنا، بس مش حاضر في قلوبنا وفي حياتنا، فهو حاضر غائب.
7: القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، غير من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عظيمة جدا، وغير في الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كنا نعتقد أنها لا تتغير. ولو سمعنا عن قصص الصحابة بدون هذا القرآن، أو اعتقدنا أن القرآن لن ينزل، يعني مثلا شفنا قصص الصحابة وهم في أيام الجاهلية وما اعتقدنا أن القرآن بينزل، هل اعتقدت أن عمر بن الخطاب الرجل الجبار اللي يضرب في قومه ولا يرحم، هل اعتقدت أنه بيكون واحد من أعظم خلفاء الإسلام، من أعظم رجال التاريخ؟ إيش السبب؟ السبب هداية الله سبحانه وتعالى ثم القرآن. القرآن يغير كل شيء، حتى الصخور يؤثر عليه. لذلك ماذا عن قلب الإنسان؟ شيء بسيط جدا يمكن أن يؤثر عليه.
6: في ظاهرة كده إن إحنا المفروض لما مثلا نتفقه أكتر نتمسك أكتر نقرب أكتر. لا، بقى في ظاهرة كده إن أنت كل ما تتفقه تتفلت. تتفلت من النسك. ده إحنا كنا فاهمين الدين غلط في كذا، ده طلع يجوز، طلع يجوز، طلع يجري. ده حقيقي إن ممكن يكون فعلا أنت في مسائل كنت فاهمها على قول واحد. لا، بس دلوقتي اللي للأسف أحيانا أو بدأ يحصل ظاهرة إن التفقه يبقى معرج للتفلت.
1: فإياك نعبد وإياك نستعين، سلامة في القلب وسلامة في الحياة وراحة من القلق والخوف والتوتر اللي صايبنا كلنا على فكرة. مين من حضراتكم هو قاعد دلوقتي؟ يعني أنا متخيل إن عندنا كتير أمهات. مين من حضراتكم قاعد مش شايل هم ولاده، مش قلقان من بكرة الحاجات، حتى اللي هو يظن إن هي خارج نطاق سيطرته، لأن هو الإنسان ده شيء من العبثية، يظن إن في أشياء داخل نطاق سيطرته وأشياء خارج نطاق سيطرته، فالحاجات اللي هو حتى يظن إن هي خارج نطاق سيطرته بتبقى مقلقة جدا. فالإنسان بيبقى قاعد حاسس إنه أنا طب أعمل إيه؟
8: إحنا تحس الواحد حاسس إنه تايه، حيران، متضايق، في ظلمات، متخبط، مريض من جواه، شهوات مسيطرة عليه، حاسس ان انا مش ماشي صح. ده حالنا، ده حال اي حد، مش اللي هو بس اللي عايز يبقى كويس، ده حال اي حد سواء يدري او لا يدري. يعني ده حال الناس، شايف الحياة بمنظور غلط، شايف الصح والغلط بمنظور غلط، في عقول بقى هي اللي بتقيمه كده. فالانسان عايش تايه.
5: ويكفي أنت تقرأ بين يديك كلام الله، رسائل الله لك، كلام الله إليك، هدايات الله لقلبك. هذا القرآن من الذي تكلم به؟ الله أعطاه لمن؟ لأفضل الملائكة. نزل على من؟ على أفضل الناس. في أي زمن؟ في أفضل الليالي. فلا ينال هذا القرآن إلا أفضل قلب، ولا يودع هذا القرآن إلا في أحسن قلب، ولا ينزل هذا القرآن على قلب إلا جعله أرق قلب وأصفى قلب وأنقى قلب.
8: فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القرآن، وده من العجيب إن القرآن هو اللي يعني بيتكلم عن نفسه، بيتكلم كتير، إن ربنا بيتكلم كتير عن في القرآن. هو القرآن كأنك ماسك كتاب، حاجة عجيبة انك كل ما تفتح الكتاب يقول لك ايه، خلي بالك الكتاب ده كذا كذا كذا، بعد كده تقلب شوية، بعد كده تلاقي الراجل اللي مثلا اللي كاتب الكتاب لك، بس على فكرة بقى الكتاب ده لا يا عم، خلينا نتكلم في الموضوع نفسه، انت عامل نفسه الكتاب؟ لا ليه؟ عشان انت عندك ضعف ايمان شديد، لازم، وعندك جهل اصلا بان انت ماسك ايه. فاللي المثل اعلى، القرآن لما ربنا وصفه واتكلم عنه، قولوا معايا الاوصاف اللي اتقالت.
2: يعني انا حاولت اجمع كده، يعني عملت بحث، جمعت كمية آيات، يعني أنا بس كتبت كلمة قرآن أو قرآنا مثلا، يعني جمعت كمية، يعني من أول سورة البقرة، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أول حاجة إحنا عندنا مشكلة، مش عارف الطريق، القرآن بيعرفك الطريق. أنت بتفتح البداية كده بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو الطريق القرآن. فهداية ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنت تعرف الحق من الباطل، ويبقى عندك الفرقان ده، الفرق بين الحق والباطل، بين الليل والنهار، بين الظلمات والنور، دي وظيفة القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان، يعني سمى القرآن إيه؟ فرقان. ليه؟ علشان بيخلي الدنيا عندك واضحة.
7: أنا كنت أعتبر إن أنا غرقت في بحور كذا من الضلال، الناس ممكن يشوفون فيني، يتوسمون فيني شيء، ولكن أنا أعرف نفسي، أنا مقصر في جوانب أنا زعلان على نفسي فيها، ولا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عقلي مغلق عن التفكير، قلبي مغلق عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، غارق في بحور البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومستمر لمدة طويلة جدا حتى تكركبت علي الحياة.
9: كم كانت هذه المدة؟
7: تقريبا سنتين.
9: فترة
7: طويلة، أنا أعتبرها طويلة جدا، تكركبت علي الحياة. الحياة كانت نحاس وأنا مو حاس، حتى وصلت لمرحلة اكتشفت أن حياتي محيوسة وفي أشياء كثير ما وجدت لها حل، بس أنا ما ربطت الموضوع بابتعادي عن الله سبحانه وتعالى والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. حتى سألت نفسي سؤال، إبراهيم كيف حياتك؟ والله حياتي محيوسة، شوف الكركبة هذه كلها ما وجدت لها حل. فتحت ملف الدين عندي، ملف وهمي، وجدت فيه كل الخطوط سوداء جدا، كلها خطوط تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، كلها مجاهرة بالمعصية، كلها وكأني لا أجد لله سبحانه وتعالى حق في هذه الدنيا. فتحت هذا الملف ثم أغلقته، واكتشفت كركبة الحياة اللي موجودة عندي مصدرها هذا الملف. بدأت باجتهاد شخصي وحاول أن أحل هذه المشاكل. أنا عرفت المصدر خلل ديني، ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، تقصير في جوانب مرة كثير. يلا إبراهيم أبدأ حلها. حاولت، والله حاولت مرة مرتين ثلاث أربع خمس، ما قدرت. لو سامة ما قدرت، حاولت مرة كثير. إذا حافظت على صلاة أضيع اللي بعدها، إذا انتظمت يوم أضيع أسبوع.
10: هي كده البدايات صعبة.
7: أنا عارف إن عندي مشكلة وعارف فين مكان المشكلة بالضبط، بس مو قادر أحلها، والله مو قادر. إلى ما الله ألهمني سبحانه الدعاء، كذا جاء في بالي فكرة، ليش ما تدعي؟ فعلا كنت ما أدعي. الدعاء رب العبادة، بل الدعاء هو العبادة.
2: عارف أعرف والله العظيم من نعمة ربنا على الإنسان، في أسئلة كتير هي بالنسبة لك أنت كحازم وكشريف وكعامر أسئلة إجابتها بديهية جدا. يعني أنت مين؟ مخلوق هنا ليه؟ بتعمل إيه؟ لما هتموت إيه اللي هيحصل؟ المفروض إزاي أن أنت تمشي في الدنيا دي؟ إيه دورك في الدنيا؟
8: إيه هي الدنيا دي؟
2: إيه هي الدنيا؟ قيمة الدنيا؟ في مفاهيم كده، حاجات لما أسألك عليها تقولي عادي، يعني أنا دي بالنسبة لي ألف بيه عقيدة، ألف بيه إسلام. أنا عايز أقولك إن الحاجات الأساسية بالنسبة لك دي كتير من الناس أمم على مر العصور والتاريخ، يعني حاجات بسيطة، يعني أمم ضلت بس في سورة الإخلاص اللي هي اللي عندك دي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف كم أمة هتيجي في يوم القيامة تدخل النار بسبب إيه؟ هو ضل في الجزئية دي بس.
7: بدأت أدعي الله سبحانه وتعالى بلهجة عامية جدا، ما فيها من الترتيب أي شيء. أخرج اللي في صدري من ضيق ومن هم. عرفت البكية اللي هنا فيه؟ هذه اللي كانت عندي.
10: يا الله،
7: ولا أجد لها حل. ما أعرف شو أسوي. أنا عارف حياتي كلها محيوسة بس هذا السبب، بس ما أدري شو أسوي يا ربي. بدأت أدعي، يا رب أنت تعلم حالي وترى مكاني وتعلم بضعفي وقلة حيلتي، يا رب ساعدني. يا رب أنا أعرف المشاكل في حياتي هذه كلها بسبب تقصيري في حقك، يا رب أنا أدري، لكن يا رب أنا ما أدري شو أسوي. يا رب أنا أضعف من أني أتصرف في نفسي، يا رب أصلح لي شأني كله. كنت أدعي بين أذان الإقامة هذه الدعوة فقط.
10: ألحيت
7: لمدة طويلة، أدعي لمدة طويلة بهذه الدعوة فقط، ما دعوت برزق ولا دعوت بتوفيق، فقط هذه، لأني أعرف أن هذه جانب التقصير اللي عندي اللي فيه صلاح، بعد صلاح أمور مرة كثير. استهدفت أوقات بين الأذان والإقامة، آخر الليل، إذا يوم من الأيام قدرت أصلي الوتر في الشهر مرة دعيت فيه قبل لا أنام كده وأنا على المخدة، أدعي يا رب أنت تعلم حالي وترى مكان.
8: يعني أنا أقول في ظلمة ربنا أنزلنا إليكم نورا، أنا حاسس إن أنا مش عارف أضبط مع ربنا، هدى للناس، أنا حاسس بمرض، أنا حاسس لواحد من الأغاني مسيطرة عليه كذا، ربنا قال لي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كلهم انه ده الدواء. الاوصاف القران بقى كلها كده، انا حاسس ان انا الماديه مأثره عليا وكده، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. كلام القران عن القران اجابات لحالنا الوحش، ان انت عندك مشكله هنا القران جاي عشان يعمل لك دي، لو عندك مشكله القران هو بس وبس، يعني ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، عايز تستقيم القران هو اللي بيخليك تستقيم. فسبحان الله، ايه هو القران؟ القران هو العلاج الوحيد، الحل الوحيد عشان احنا نعرف نعبد ربنا.
7: وفي واحد من رمضانات صليت فجر في مسجد انا احبه جدا، اقامت الصلاه، طبعا رحت بين الاذان والاقامه وقعدت ادعي نفس الدعوه، وانا خلاص يعني فيني ما تيجي الفرج ما ادري. دخل الامام كبر صلاه الفجر وبدا يقرا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم.
10: يا الله،
7: لا تقنطوا من رحمه الله.
10: جات على الجرح،
7: حرفيا جات على الجرح، أول مرة أعرف معنى كلمة جات على الجرح. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عرفت شعور اللي ما أحس إلا أنا في المسجد، شعرت أن الإمام يقرأ لي أنا فقط، ما في أحد جنبي، الآية لي أنا بس فقط. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. استمر الشيخ في القراءة وأنا أجد كل آية فيها إبراهيم، وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، وأنا متأكد أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى.
5: القرآن لما سمع من مش أقول لك بقى من الصحابة ومن النبي، لا من المشركين، كان له حال آخر، بل وكثير جدا من الصحابة كان سبب إسلامهم ودخلهم في الإسلام
8: آية
5: يسمع وهو معدي، وإيه ممكن أحيانا لا يقصد، يعني زي جبير بن مطعم كده لما كان في أسرى بدر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ في صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دهش يا رب يا الآية. هو بيقول إيه بقى، أنا مش علق، هو اللي بيقول، هو الذي يعلق. قال فسمعتها فكاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر في قلبي من الإسلام. قبلك ده هو كان مع المشركين من شوية،
3: أيوة مشرك.
7: الله خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. والآية اللي قبلها وينجي الله الذين اتقوا بمفازتي لا يمسهم السوء، وأنا في عز مرحلة السوء، الله يقول لا يمسهم السوء.
9: أنت عندك مشكلة والآن جاك الحل،
7: جاني حل للحدي. ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. نهاية الصفحة، وما قدر الله حق قدره. ما أصف لك كمية الشعور اللي كان موجود في جسدي، كان ما أقول في قلبي، في جسدي كان في هذه اللحظات.
6: مثلا إحنا لما بنحب نحض بعض الآباء على أنهم يحفظوا أولادهم القرآن، أو أن الأولاد نفسهم يحفظوا القرآن، بنقول للآباء
3: حفظت ابنك القرآن؟ ألبس الله والديه تاج الوقار يوم القيامة، وأنت من أهل القرآن وأهل القرآن
6: بس أكتر حاجة بتتقال أن أنت تلبس التاج والحلة
3: بالضبط
6: من أساس مش. طب شوف بقى الحديث نفسه بتاع صاحب القرآن، يعني ليه؟ لأن أنت كده ابنك هيبقى صاحب قرآن. خلاص الحديث الشهير أن القرآن يلقى صاحبه حين انشق عنهم قبره كالرجل الشاحب فيقول من أنت ما تعرفنا، قل أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، فيعطى الخلد بيمين. المهم لنهاية ويلبس والده حلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان بمذاك، فيقال بأخذ والدكم القرآن. ماشي. في الرواية في ترغيب والترهيب، وصححها الشيخ الألباني، قال حبيبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجا ضوءه كضوء الشمس. لنهاية النفس فيقولان بمذاك، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عرف الصاحب إلا أخذ القرآن، قرأ، تعلمه، عمل به.
3: وأجمل ده بعد كده بالأخذ،
6: هو ده سمى الأخذ.
7: جلست مكاني أحاول أستوعب المرحلة اللي أنا كنت فيها، وليش أنا غرقت هذه المدة الطويلة جدا، وليش الله سبحانه وتعالى تركني لهذه المدة. الله سبحانه وتعالى غيور، الله سبحانه وتعالى إن أعرضت عنه يرضى عنك، يتركك لنفسك لتدبير شؤونك بنفسك، وهذه غاية الإرهاق والتعب.
9: الواحد ما يستطيع.
7: غاية الاطمئنان أن تطمئن بوجود الله سبحانه وتعالى بجانبك، أن يكون هناك قوة عليا فوقك تدبر أمورك تصلح شأنك. من أنت بهذه الدنيا؟
6: كنت خايف أن أنا لو قرأت عن الصحابي ده، عن الصحابي أكتر، أو قرأت عن التابعي ده أكتر، أكتشف جوانب في حياته مش لطيفة.
3: أيوة.
6: زي ما اكتشفت في نابليون بونابرت، أيوة. زي ما اكتشفت في نيتشه، وزي ما اكتشفت في فلان، فهمني؟ فأنا فاكر ساعتها حصل موقف طريف، يعني أنا الأخ كان جايب لي كتيبات صغيرة، كتيبات كده بقرأها، كتيب يعني يخلص في نص ساعة. الحمد لله مثلا هو جايب لي، كان جايب لي 22 كتيب، أنا خلصتهم في يومين تقريبا، فقلت له خلاص خلصت. قال لي خلصت عملت إيه يعني؟ خلصتهم، قرأتهم عادي، يعني الحمد لله ما عنديش مشكلة في المسألة دي. قلت له بس بص بقى، أنا عايز سير أعلام النبلاء، وعايز أسد الغابة، وعايز صفة الصفوة. المهم بصيت كده ليه؟ انت اول ما تشطح تنطح.
7: شوف الله عز وجل ليش يقول والذين جاهدوا فينا، يعني فيها مجاهده، فيها تعب، فيها مكابده، فيها صبر، فيها مشقه،

0: الحلو سبحان الله في ختام هذه الآية إن في معية خاصة من الله جل جلاله حق الإنسان اللي بيجاهد نفسه عشان يوصل هذه المرحلة.
1: ليته مكتوب في الهوامش.
2: في الهوامش. أيوة. ليته مكتوب في المراجع. فأنا قلت أرجع للمراجع بقى أشوف ما هو أنت ممكن هو ملتقط لحاجات إيه منها أنا عايز أشوفه على بعضه. ففهمت الحكاية قلت له بص أنا من الآخر أنا ماشي شفت شفت حاجة حلوة في النموذج ده بس أنا خايف لو اتعمقت فيه أكتر أكتشف فيه مشاكل. فأنا عايز أقرأ عنه أكتر وهو دي الكتب اللي أسمائها موجودة تحت. قال لي لا انا ما اقدرش اجيب لك السلسله انت تضيعها. قلت له فاتفقنا على اتفاق وسط ايه هو بص انا هجيب لك الاجزاء وايه وهات لي الاجزاء اللي فيها ايه الشخصيه دي. فمثلا هيجيب لي الجزء مثلا وليكن الرابع مثلا من سير علم النبلاء هيجيب لي مثلا من صفه الصفه المجلد الثاني. المهم جابهم لي وبدات اقرا عني حددت شخصيات بدات اقرا عنها. الحقيقه الاول مره انت بتقرا بتحبه اكتر بتعظمه اكتر. لا حاجة مختلفة ما كنتش عشتها قبل كده شفتهاش. فالحالة دي نفسها خلتني حدد ان انا خلاص عرفت انا عايز ابقى صحابي عايز اكون زي دول. الحقيقة انا برضو شايف انت مش معقولة تبقى صحابي ما تبقاش زيهم في انا عندي العلم العمراني انا ماشي في مدرسة كويس الحمد لله وعادي الاول على المدرسة مش ازمة. بس عندي اشكال تاني بقى في الجزء الايماني انا معرفش علوم شرعية خالص. ما كنتش بقرأ كنت بقرأ في كل حاجة في المكتبة ما عدا الجزء الديني لان كنت بشوف عادي انا متدين وانا كافر.
1: ده القسم الوحيد اللي مش مهم.
2: والله بجد قريت حاجات غريبة قريت في الفلسفة وقريت مش عارف في دقائق الفيزياء ومش عارف وكيمياء الكم حاجات يعني بص بس مش شايف ان انا في حاجة كويس يعني لان كان غالب عليك الاحترام انت في بيئة انت محترم ما بتعجزش بنات ما بتشربش سجاير طب هعمل ايه تاني يعني ايه اللي هعمله تاني اقصى التزام هصلي يعني ما فما كنتش بقرأ في الحتة دي فحسيت ان انا لا انا ما عندي مشكلة مش فقلت اتعلم علوم شرعية ساعتها اللي كان متوفر ليا في البيئة اللي انا كنت فيها اتقال لي احفظ القرآن
0: بقولك ايه

0: بيقول حلقات تحفيز القرآن صح؟ أين الكلمة دي أصلا في السنة؟ فيش. الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها مش تحفيز، تعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي عن عبد الله بن مسعود كنا نتعلم مع رسول الله العشر آيات من القرآن لا نتجاوز حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. عمرك سمعت عن حلقات تعليم قرآن خالص؟ تجنبنا اللفظ اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وروحنا جبنا لفظ حلقات تحفيز القرآن. بنعمل ايه في العيال؟ يوم نعقدهم تعالى كده اخد حضرتك كل اسبوع ساعة في غرفة ولا خد ده كتاب صيني هنحفظه مع بعض. قول ورايا تنكن بين ياو، قول بقى تنكن بين ياو، لا قول ياو ياو وكده عشان ده هنا يعني عشان خاطر الياء وراها نون و... تقول بس انا مش فاهم. اقولك مش مهم تفهم دلوقتي، هتفهم بعدين، هتكبر وتفهم. دلوقتي انت زي السفنجة، احفظ صيني على قد ما تقدر. تعالى قولي بقى بعد ست شهور هتحب الصيني ولا هتكرهه؟ هذه النقطة احنا بنعمل كده في العيال ليه؟
1: فكان في حتة شغلاني قوي اللي هو ما الذي صنع الصحة؟ يعني إيه اللي، لأن برضو خد بالك أنت لما نقعد
2: أنت تأثرت بشخصيتهم وحسيت إن في حاجة مفقودة في الزمن ده، فعايز تعرف إزاي صنعوا بالصفات دي.
1: أصل النقلة مبهرة، النقلة مبهرة فعلا، النقلة مبهرة تاريخيا. مش أقولك في التاريخ الإنساني كله مفيش نقلة كانت مش بس بالجمال ده، كانت بالكمال ده. النقلة رهيبة. انت بص، لو انت شفت سيدنا ابو ذر مثلا قبل الاسلام وشفته مثلا وهو حاطط خده على الارض وبيقول لسيدنا بلال والله لا ارفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي، لمجرد انه قال له يا ابن السوداء، فالنبي قال له انك امرؤ فيك جاهلية، انت ما تصدقش ان ده سيدنا ابو ذر. سيدنا ابو ذر يقال ان هو من قبيلة غفار، ودول كانوا شطار قطاع طريق. والعرب انت عارف نظرته ازاي بالنسبة لرجل مثلا بشرته سوداء وكان خادم. انت لا مش ممكن تتخيل ان حد ينجح في عمل النقلة دي.
0: البرنامج التدبر اللي عملناه ايام الكورونا اللي اسمه حظر التجول، الى ان اقوى اداة في محاربة الالحاد هي تدبر القرآن. وعندي حالات، عندي حالة عادة للاسلام بتدبر القرآن. واحدة مربيه ابنها في مدارس اسلاميه وبتاع، وبعدين سافر الولد ودرس وطبيب وجوز وخلف واشترى بيت في لندن. جت بقى فرحانه قوي بابنها، فوجئت انه ما بيصليش. انت ما بتصليش ليه؟ انا ما وري بصراحه انا ملحد. ست عيالي كانت متضايقه جدا وكان يوم عليها وخلاص قررت ترجع بلدها. المطارات قفلت ايام الكورونا، ففضلت بقى محبوسه عند الواد ومش هتموت وهو ما بيصليش كده. اتفرج على الحلقات التدبر بتاعتنا كل يوم. فالتبص السامي كل مطلوب منك تعالى اتفرج معي على الراجل ده كل يوم، ده نص ساعة. لا يا ماما حاضر، وانا عدو الاسلام يا ماما، ده خريج مدارس اسلامية. حاضر يا ماما عيني. قاعد يتفرج معها كل ليلة، بعد شهرين ويفصل. فقدرت توصلي عن طريق واحدة صديقتها، قلت لها ده لازم اقابلهم. ونزلت قابلتهم في حديقة اللي ساعتها كانت كل حاجة قافلة، الكافيهات قافلة، المطاعم قافلة، كل حاجة قافلة. نزلت قابلتهم في حديقة، والولد حكى لي، قال لي يعني هو راجل طبيب، قال لي بس بقول لك على حاجة، هو يعني كانت ياسر تضرب بعدين. قال لي بقى حاجة، لما الكتاب أثبت لي نفسه وأثبت لي إلهية المصدر، إن لا يمكن ده يكون كتبه إنسان، لا يمكن يكون مكتوب أصلا في العالم، ده نازل على العالم من خارج العالم ليخاطب العالم ويخاطب كل واحد في هذا العالم بقدر سنه، بقدر ما مستوى الثقافي، يخاطب أدق المشاعر اللي في قلبه. بطلع خلص تطول الأسئلة يتجاوب عليها. قال لها طلعتك يوم لك أن نتجاوب عليها مع بعض. قال لها مش عايز، أنا عايز أروح لربنا كده، أسئلتي ما تجاوبتش ولسه مؤمن بيه.
1: إيه النقلة دي؟ إيه النقلة دي اللي حصلت في سيدنا عمر؟ إيه النقلة دي اللي حصلت في الصحابة والمجتمع العربي بشكل عام؟ إيه النقلة دي اللي حصلت في البشر لما يتقال لهم فاجتنبوه تتملأ ازقه المدينه بالخط، للصحابيات لما تنزل ايه الحجاب تقطع مرض. ايه النقله دي؟ ايه النقله؟ البشر دول اللي كانهم في عالم اخر زي ما ربي قالوا ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ايه النقله دي؟ بصراحه اي حد خد بالك هيبص على الموضوع كده بانصاف بعيد ان احنا مسلمين لا هينبهر. فالنموذج ابهرني، حجم النقله اللي حصلت في النموذج ده ابهرتني، جوده النقله ابهرتني.

0: نقلة كبيرة بس فيها جودة مش طبيعية. البني آدم استحال إنسان آخر. فأبهرني جدا. فطبيعي جدا أن أنا كان مسيطر على رأسي مهووس بفكرة ليه الناس دول بقوا كده، ما الذي صنعها. أيوة أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أمي ونفسي وروحي هو طبعا كان مسؤول عن الصناعة دي، ماشي، هو اشتغل عليه، بس ايه المنهج اللي استعمله، ايه المحتوى اللي هو استعمله، تفهمني ايه المحتوى اللي استعمله عشان الناس دي. قولا واحدا هتلاقي كل الكتاب مجمعين على انه القرآن. القرآن هو اللي قالهم النقلة دي. فانا صراحة بقى هنا هتبدأ ايه معالم الازمة، ان انا اصلا مش رايح القرآن علشان احفظه كلفظ، انا رايح للقرآن عشان يعمل فيا اللي عمله في الصحابة.
1: هو القرآن على قد ما ده يعني دي إجابة ممكن تبقى هي يعني سهلة وبسيطة، إن القرآن كلام الله. إلا إن ده لما الإنسان يتفكر أصلا في المعنى اللي هو البديهي ده، إن ده يا جماعة كلام ربنا، كلام رب العالمين
2: سبحانه وتعالى. شيء عجيب.
1: فأنت أصلا تصور إن أنت في بين يديك كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، كل ده إيه؟ ده كلام ربنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض، اللي جعل الظلمات والنور، اللي خلق كل المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
2: لسه مستحضر الآية دي النهاردة.
1: سبحان الله. يعني لما أنت تتصور جزء كبير من إيمانك بالقرآن وأثر تعظيمك للقرآن في قلبك، ده هيجي نتيجة إيه؟ نتيجة تعظيم الإنسان للمتكلم بالقرآن ده. هو يا جماعة ده كلام مين؟ ده مش كلام ده وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني ده مش كلام بشر، هم أصلا كانوا المشركين بيقولوا كده، إنما إيه؟ يعلمه بشر. لا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى.
0: الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هو أصلا نزل عشان كده، فكرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وده اللي أنا كنت فعلا بدور عليه، بس أنا مش فاهم الطريقة ولا المنهج. وبناء عليه كنت خلاص بعمل للطلب مني في هذا الوقت، وافق في الخط اللي أنا ماشي فيه تعليميا في التعليم الشرعي، والدنيا تمام. فخلاص انت كده لحد ما حس ان انا طب ايه تاني، خلاص بقى انا عندي قدر لا بأس من العلم الشرعي وحفظت، انا ليه زي ما انا. بالعكس على فكرة على مستوى الكلام، لا بقى كلامي ايه، كلامي حلو، بقول كلام علمي، بقول كلام ضخم كده مجعلص وتحقيق المناط ومش عارف ايه، بقول كلام حلو
2: بس مش حاسس بأثر.
0: لا مش حاسس داخليا ان انا في حاجة، او يمكن اللي انا كنت بدور عليه ما حسيتش ان انا مثلا حصل لي الرقي الاخلاقي او السمو الاخلاقي اللي انا كنت مثلا شفتهم عليه. لا، حاجات كتيرة لسه مثلا في شوائب في قلبي، ممكن بقى انت مثلا مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجة غلط. بص، في حاجة مش مظبوطة.
3: يعني احنا عندنا صورة موروثة عن القرآن، صورة موروثة ازاي؟ ان القرآن ده كتاب محطوط في البيت، شكله جميل قوي، ممكن نحطه في الصالة كده في حتة مرتفعة شوية، هو بركة وزينة لأي مكان، بس في صورة كده موروثة، وبيتفتح في رمضان، بيهتم بيه بس في رمضان. فالصورة الموروثة دي خلتنا شوية نبعد عن التأثر الحقيقي بالقرآن. ثم إل في الموضوع برضو إنه محدش فينا بيبص للقرآن من الناحية دي، من ناحية إن القرآن هو الهادي الشافي المنير الباعث للإيمان في القلب، المنادي للإيمان. القرآن هو الشفاء لشهوات النفوس ولكدر القلوب. القرآن هو سبب كل نور في القلب وشفاء للقلب ورحمة تنزل بالقلب وموعظة يريد الإنسان أن يعظ بها نفسه فيرتدع عن المعاصي والذنوب. هذا هو القرآن. فإحنا ما بنتعاملش مع القرآن على أنه مصدر للهداية ومصدر للنور ومصدر لعلاج آفات النفوس وآفات القلوب وشهوات القلوب. فلما تنظر للقرآن هذه النظرة يتغير تعاملك معه.
0: هنا بدأ إشكال. طب هو ليه القرآن ده ما خدش دوره معايا أصلا؟ يعني النهاردة في أزمة. أنا ساعتها بقى بعد شوية تحليل كده قلت حاجة من ثلاثة.

0: مش هتواجه مشكلة في إنك تطرح الاحتمال الأول والتاني. يعني الاحتمال الأول لأ ده, ده, ده, ده دي حاجة ثابتة تاريخية، ده حاجة واضحة. على الأقل إحنا قدامنا 2 مليار مسلم دلوقتي، الاتنين مليار مسلم دول يعني ده دليل إن لأ كان في تجربة عظيمة جدا جدا. التجربة دي لو صح التعبير يعني هنبص لها كده بتجربة، تجربة تاريخية، كانت تجربة عظيمة جدا جدا. التجربة دي نقل لدرجة إن مثلا حد زي مايكل هارت مثلا في الكتاب الشهير بتاع العظماء المئة ده، هو لما حط شوية معايير كده كريتيريا عادية، معايير للإيه؟ للعظمة. وهو مش بيوصلها معايير دينية، معايير عادية إنسانية. لم يملك إلا أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في أول العظماء على إنه شؤون به، بس المعايير ذاتها لما تحطه، لما تحكمه للمعايير، هو إنسان ناجح جدا بلغتنا المعاصرة يعني. فالشاهد لا ده حاجة ثابتة ما فيهاش كلام، يبقى الاحتمال ده مطروح. طب بقى احتمال إيه؟ إن أنا وحش للدرجة إن القرآن مش هينقلني؟ لا، الصحابة كانوا كفار أصلا قبل الإسلام، يعني قبل ما يدخل الإسلام. لا ده جاي من الكفر. أنت على أقل التقديرات مولود في بيئة مسلمة الحمد لله، بتعظم ربنا، بتعظم الرسول. لا ده أنت عندك، ده أنت أصلا أنت واقف مثلا في على السلمة، أنت مش واقف على الأرض، أنت على السلمة مثلا واقف بعد 4 درجات ولا 5 درجات، فأنت مش واقف على نفس المسافة تحت. طب ليه؟ يعني هنا بقى بدأت الأول بقى الاضطراب الفطري. لا أنا مش بفهم أصلا إحنا ليه؟ طب أصلا سؤالي، طب بالعقل كده مش أنا المفروض الكلام ده، أنا الكلام ده هيصلحني إزاي؟ طب ما هو طبيعي إنه هيصلحني هو مثلا عبارة عن وصايا، إن أفهم الوصايا دي وطبقها ببساطة. فبأي منطق أول علاقتي بالكلام اللي أنا منتظر يصلحني أو يعمل عمل في قلبي إن أنا لفظه بس؟ ولا ما تفهمش، مش دلوقتي، مش وقته.
1: زي واحد كده في الدنيا انت ما كنتش عارف، واحد جه يسكن جنبك فسلام عليكم، وعليكم السلام، وعادي تعمل معاه عادي جدا، فجأة عرفت ان هو حد كبير جدا جدا جدا وله صلاحيات جامدة جدا وبيعرف يعني خلصتك كل حاجة، فانت ايه ده؟ لا فانت طريقة تعاملك ما هتبقى عاملة زي بعدها. نفس الموضوع، انت احنا كان جنبنا حاجة احنا لم ندرك قيمتها، قيمة القرآن، ففجأة أدركنا قيمة إنه إحنا بين يدينا كتاب هو سبب هدايتنا وسبب رشدنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ثاني إلى صراط مستقيم. القرآن شفاء لما في صدري، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. وآيات القرآن عن القرآن نفسه تبين لك هذا الأمر، إن القرآن ده هو التجارة التي لا تبور، هو العمل الذي ليس معه خسارة وليس معه قلة، دائما يأخذك إلى الزيادة ويأخذك إلى العلو. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ده القرآن، هذا هو القرآن.
0: سؤال بسيط خالص، هو ليه ربنا أنزله؟ ليه ربنا بعته لنا؟ أنا أول مثلا نقطة استوقفتني جدا جدا إن أنا قلت هتتبع كلمة أنزلناه ننزله ينزله، هتتبع المادة نزل وشوف أكيد ربنا هيقول لماذا أنزله. درجة أنا أخذت ده عنوان مقالة كده عملتها في كتاب عندي اسمه الأحياء العين، لماذا أنزله سبحانه وبحمده. أكيد هيقول لنا، أتصدم إن مفيش ولا مرة إنه أنزله عشان تقرأه، أنزله عشان تحفظه لفظه، أنزله عشان تتبركوا به. لا، كله أنزلناه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. مفيش ولا مرة، يعني ولا مرة أنزلناه عشان معناه عشان أنت تفهموا معناه وتعملوا بمعناه، طبقوا معناه. أشوف بقى الجزء بتاع ده اسمه كده إيه، أنزلناه أو أنزل بالمنطوق يعني باللفظ. أشوف بقى الحاجات اللي في معنى لماذا أنزله اللي هي بالمفهوم بقى، زي مثلا فإما يأتينكم مني هدى. أيوة الهدى، أيوة خلاص عارفين اللي هو ده، اللي هو ده رسالة ورسول بإجماع المفسرين، أيوة الهدى بقى اللي هو القرآن ده، إيه بقى ماله؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيوة مبهر الوعد ده، الوعد ده مبهر، فلا يضل ولا يشقى، وعد بالعصمة من الضلال والعصر من الشقق، حاجة كده ده اللي بنتمنى أصلا.

0: والوعد ده كمان في سورة البقرة: فلا خوف عليهم ولا يحزنون، لا خوف عليهم في دنيا ولا آخرة، ولا يحزنون في دنيا ولا آخرة. وكنت دائما بقول دي مشكلات البشرية، مشكلات البشرية في هذه الرباعية: الخوف، الحزن، الضلال، الشقاء. أنت عندك وعد بالعصمة من هذه الرباعية.
1: هذا هو القرآن. لما تتعامل مع القرآن بهذه الصورة، أن القرآن ده هو الهادي لقلبي والشافي لنفسي والمقيم لجوارحي والمصفي لذهني والمحافظ على شخصيتي، يعني هداية من جميع النواحي، تتعامل مع القرآن بشكل جديد، تفكر في القرآن بشكل مختلف، تجدد عهدك بالقرآن. فتحة القرآن بعد الوقت مش هتكون زي ما كانت قبل كده، لما باجي أفتح القرآن لا مش هتكون زي ما كانت قبل كده. دي من العوائق اللي بتعقنا عن القرآن، الصورة الموروثة عن القرآن وإلف القرآن. يعني بقى القرآن ده كتاب حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ميم حرف. ده ممتاز، لا شك القرآن يعني أعظم كتاب في الدنيا تنال منه حسنات، الحرف بعشر حسنات. لكن ليس هذا أعظم المراد من القرآن، بل أعظم المراد من القرآن هو الهدايات اللي بتتنزل منه، الرحمات اللي بينالها قلبي، بس بشرط تجلس على القرآن مريدا الهداية منه، تبقى قاعد على القرآن وأنت تريد أن يهديك الله عز وجل بهذا القرآن.
2: الله سبحانه وتعالى ابتدأ القرآن بسورة الفاتحة، أعظم معاني القرآن، وقال فيها كثير من السلف والعلماء أن سورة الفاتحة فيها اختصار القرآن كاملا، جميع ما وجد في القرآن في سورة الفاتحة وجد اختصار. ثم بدأت سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أعظم وأوثق مقدمة تجدها في كتاب التاريخ،
3: تؤكد ما قبلها هي الفاتحة،
2: تؤكد ما قبلها وتؤكد ما بعدها حتى نهاية المصحف. تجد رسالة خلف رسالة خلف رسالة، كلها تهديك سبل السلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر الإنسان أنه أرحم به من نفسه، ويذكره أنه خلقه من أجل مصلحته لكي يصل إلى بر الأمان. خارطة الطريق أو البوصلة اللي يحتاجها الإنسان هذا هي القرآن. مدى تعمق الإنسان في هذا الكتاب هو نجاحه في هذه الحياة.
0: طيب ثواني، هنا بقى دايما كنت أقول الحتة دي: لا تطالب بالموعود وأنت لم تأتي بالمفروض، ما تطالبش بالمشروط وأنت ما عملتش الشرط. إيه الموعود هنا؟ لا يضل، لا يشقى، لا يخفن. طب في أكيد أكيد أكيد الموعود ده في مفروض، حاجة لازم نعملها، أكيد أكيد المشروط ده ليه شرط. إيه الشرط؟ أيوة، فمن قرأ هداه، فمن حفظ هداه، فمن جود هداه، فمن عرف هداه. حد في كده؟
1: لا، تبع
0: اتبع. أي الطاعة؟ فمن اتبع هداه، والبقرة فمن تبع هداه. والاتباع ده الايه؟ مش المبنى، مش اللفظ، يبقى ده المعنى. وعشان تتبع لازم تفهم، انت بتجيب من الاخر اللي هو ده بقى نهاية الطريق، اللي هيتبع الكلام ده عشان يتبعه يحتاج يتدبره، يحتاج يفهمه. يفهم الاول، لان التدبر قائم على الفهم، تمام؟ فيفهم يتدبر يتبع. فالنصوص دي عملت لي هزة. المشكلة النصوص دي انا حافظها، المشكلة النصوص دي انا بستعملها، بقرأها في اورادي.
4: في كام حديث كده
5: سبحان الله،
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن برضو مش مش مش مش برضو ايه، ملوش علاقة بنظرتي للقرآن. يعني نظرتي للقرآن انها كتاب مهم جدا وكده، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش في المستوى ده، لان حقيقة القرآن برضو مختلفة. ان الله يرفع بهذا الكتاب ويضع اخرين، وانه ليس في جوفه شيء من القرآن
2: كالبيت الخرب.
4: بيت الخرب، يعني شوف بقى واحد عايز يظبط علاقته مع ربنا ومش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انت ما عندكش قرآن انت زي البيت الخرب. تخيل بقى، فهم واحد مش مدرك وهو بيت خرب وعايز يبقى كويس. طب ما هو ده احنا اصلا تحت خالص كده. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه هو زي ايه،
2: الحبل
4: طرفه بيد الله وطرفه بايديكم. يعني التصوير ده
5: سبحان الله
4: بيقول لك ان انت لو مش ماسك في القرآن انت غرقت، انت وقعت، انت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالكلام عن الكلام اللي بنسمع القران غير اللي احنا نقوله، غير غير فاهم، غير اللي هو ايه قشطه انا عايز ابقى اقراه. لا
0: مثل ربنا سبحانه بحمده قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. قول لي انت بقى، يتلونه حق تلاوته بنستعملها في ايه؟
5: القراءه
0: في التجويد في الضبط.
5: أيوة.
0: صح. طيب ايه رايك بقى ان ابن جرير شيخ المفسرين نقل اجماع الصحابه، اجماع الصحابه واهل التاويل من المفسرين على ان معناها يتبعونه حق اتباعه. بل ابو عمر بن عبد البر من العلماء الملكيه الكبار قال ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعونه حق اتباعه. واحنا بنستعملها في ايه؟
5: اللي هو بس
0: لان اصلا في العربيه، في العربيه ثلاث شيء تبعه، حتى في القران كده والقمر اذا تلاها تبعها مش اذا قراها. ماشي. فاصلا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه اولئك يؤمنون به، دول المؤمنين به على الحقيقه.
6: كل اوصاف يعني الظلام، حيران، يحسبه الظمآن ماء، ظمآن، كلها متمثله في الابتعاد عن هذا القرآن. يجب أن يكون شعورك اتجاه القرآن بهذه الصورة، أني أنا إذا ابتعدت راح تتمثل فيني أشياء من هذه الصور المرعبة اللي الله جل جلاله ذكرها في الكتاب. أنه ممكن أنا أكون حيران، أنا ممكن أكون ظمآن، أنا أعوذ بالله ممكن أني أكون منسلخ من آيات الله عز وجل. لازم يكون فيك هذا الشعور، المؤمن يعيش بين خوف ورجاء.
0: كلام صادم
5: طبعا.
0: انت تتصدم ان هو لأ، ان فيه زي ما قلنا في بداية الحلقة فيه رواية ودراية ورعاية. يطلع اهل القرآن هم اهل الدراية والرعاية مش اهل الرواية بس، الرواية فقط مش هم اهل الرواية فقط. ده انت يعني فترة طويلة ماشي في حتة ان هم اهل القرآن هم ايه، هم الناس اللي حافظين اللفظ بس. يعني انا ما بخرجش بتوع اللفظ مثلا او بقول بتوع اللفظ فيهم مشكلة، بس بقول لك لأ، انت متخيل ان انت بتديني وصف شروطه ما بتحققهاش. وبرضه في لقطه مهمه يعني ماشي، تقول لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقران. مره حد قال لي كده، قال لي طب ما احنا كلنا بنعمل بالقران. قلت له ده كمان ممكن يطلع بنيامين نتنياهو بيعمل بالقران، ممكن يطلع ابليس بيعمل بالقران. بمعنى لو قصدك بالعمل بالقران ان انت بتعمل حاجات حلوه موجوده في القران، القران حض عليها، فما فيش مخلوق ما عندوش كده. انما مفهوم العمل بالقران يعني ايه؟ يعني انا بتلقاه للعمل، بتلقاه للتنفيذ، بتلقى تلقي موظف مثلا في ايه، في في في مصلحه جات له اللائحه التنفيذيه بتاعته، بتلقى تلقي العبد من سيده زي كده، مش مره اتنين، رحله حياه. مهم شاهد. فتخيل حضرتك هنا ان مفهوم زي مفهوم اهل القران فيه الخلل ده، يعني ده خلل في ولذلك فعلا فكره الفهم خطيره في ايه، ان اصلا انا مش فاهم صح، يعني تصوراتي فيها مشكله، تصرفاتي هيكون فيها مشكله، مفاهيمي فيها مشكله، مهاراتي فيها مشكله، معتقدي فيها مشكلة، سلوكاتي فيها مشكلة، أفكاري فيها مشكلة، أفعالي فيها مشكلة. أساس
5: سلوك من الفكر
0: أساسي يعني خلاص أنت ولذلك إحنا لما فهمنا أن أهل القرآن هم اللي بيحفظوا اللفظ بس، بقت مجهوداتنا منصب على إيه؟ على حفظ اللفظ وتحفيظ اللفظ. شوف انعكاسات الكلام ده هتروح فين.
7: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى

0: على عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإمضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. ادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، وأربحت تجارة كل وارد نحوي وصادر، وأعدتهم إلى منازلهم وما فيهم خاسر، فنادهم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق، واحتملوا لأجلي خلق الرفيق، وحديت بهم المطايا من كل بلد سحيق، وجانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، وصبروا ظمأ الشفاء وقلة الريق، فلأسقيناهم يوم لقائي من السلسبيل والرحيق، فنادهم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: النظر إلى وجه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلتك.
2: أهلا وسهلا
1: في هذه الحلقة الجديدة وبها يعني نشرف شيئا فشينا على الانتهاء من هذا البرنامج.
2: نعم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم.
2: هذا مما يعني يسعدنا ويحزننا.
1: الله يسعدنا لماذا؟
2: يسعدنا لأننا أوشكنا بفضل الله أن نتم جزءا من الأمانة المنقولة إلينا من قبل الناس ومن قبل من قبل رب الناس أن نبلغ عن رب الناس ما تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب الله أو في كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم يحزننا لأننا يعني سوف نغادر هذا المضمار من الحديث وهو مضمار يتعايش الإنسان معه ليل نهار. فلذلك يعني سوف نخرج من هذا الإطار فهذا مما يحزننا.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله رب العالمين. ويعني ومن حسن الطلع أن تكون يقترب نهاية البرنامج حلقة عن رؤية الله سبحانه.
2: الله أكبر. الله أكبر. اللهم متعنا جميعا والمشاهدين والمشاهدات وكل من يقول لا إله إلا الله بأن يتطلع إلى وجه الله الكريم وهذا هو النعيم كل النعيم وهذا هو الفوز العظيم.
1: بارك الله فيكم. مع أن الموضوع ربما يكون له مؤيد أو معارض مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى ولكن الطبع الإعلامية تحتم أن نسأل تساؤلا بخصوص هذا الموضوع.
2: نعم نعم لك أن تسأل ما شئت.
1: بارك الله فيكم. فإذا ليكن حديثنا في هذه الحلقة حول رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. بارك الله فيكم. ولما لهذا الموضوع تحديدا وهي مسألة رؤية الله عز وجل وقع خاص في قلوبنا وفي نفوسنا وكل مشاعرنا.
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أكبر نعيم وأعلى درجة وأكبر فضل يتفضل به رب العباد على مخلوقاته وعباده أن يريهم وجهه الكريم. هذه درجة لا يصل إليها إلا المؤمن الصادق الذي كد تعب عبد استقام. وهذا هو أكبر نعيم عند الله أعده لعباده المؤمنين لأن العلماء أجمعوا أن أكبر عذاب لأهل الجحيم هو الحجاب عن وجه الله الكريم. هذا أكبر عذاب.
1: صحيح صحيح.
2: وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الكريم أكبر درجة. ولذلك قال أهل العلم لو اطلع أهل الجحيم على وجه الكريم لنسوا ما هم فيه من عذاب.
1: يا الله.
2: ولو حجب وجه رب العباد عن أهل النعيم لما راقت لهم الحياة في الجنة لحظة. فالنعيم كل النعيم في مشاهدة ومطالعة وجه الكريم والعذاب كل العذاب في الحجب عن رب الأرباب وعن وجه رب الأرباب. لذلك تصل درجة أو هذه الدرجة العليا في رؤية وجه الكريم أنها يعني هي درة التاج في النعيم المقيم لعباد الله المؤمنين. يعني هذا هو أقصى ما يتطلع إليه الإنسان من أمان.
1: المفروض أن يكون هكذا
2: بلا شك. والوصول إليه لأن هو القضية أن في درجة في الجنة
1: رحمكم الله
2: قاتل الله يعني في درجة في الجنة ليس فيها لون من الألوان التي تحدثنا عنها
1: لا أخضر ولا
2: لا فيها يعني هي فيها شيء واحد فقط وهذا هذه الجنة وهذه الدرجة هي عليون. عليون هذه هو المكان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بمطالعة وجهه
1: فقط. وباقي الدرجات
2: بقد لا فيها النعيم الاخر لكن هذه الدرجه هذه المكانه هذا المكان او يعني هذه الدرجه ليست فيها ما في الجنان.
1: كلا ان
2: كتاب الابرار ده في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده من
1: المقربون.
2: الله
1: المقربون لله
2: المقربون لله الذين يكرمهم بان يرفع الحجب حتى يروا ربهم. اللهم اجعلنا منهم
1: يا رب.
2: فشيء يعني نسأل أن يسر علينا أن نوضح يا رب يعني لأن المسألة يعني شيء يفوق لأن يعني الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كلام يجيش بالقلب لأن ما عبد عابد إلا بحب وما سلك سالك إلا بفضل وبين الحب والفضل ينتج الخير. ف كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. حتى إن أهل العلم وعلماء العقيدة وعلماء التوحيد يتحدثون في هذا الموضوع بحذر شديد. لكن عندنا من الإثباتات النقلية من الكتاب والسنة، ثم من شواهد القرآن الكريم، ومن الاستدلال بنصوص أخرى قياسا عليها بفضل الله عز وجل يثبت رؤية وجه الله سبحانه وتعالى والجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي بفضل الله جميعا نحن من أتباعه.
3: إذن هذه إجابة على التساؤل، هل تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى؟
2: بلى تجوز،
3: تجوز.
2: بنص الآيات، أنت صدرت الحلقة، وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من ماذا؟ ناظرة من النعيم، من نظرة النعيم. أنا أعرف في وجوههم
3: نظرة النعيم.
2: نظرة النعيم، نظرة النعيم يعني يقول لك إيه؟ هذه أزهار ناظرة، يعني ألوانها زاهية.
3: صحيح.
2: واضحة. النظرة حتى النضار نفسه اللي هو الايه المعدن الثمين من الذهب والفضة. فقال له يعيب عليه، انت تأكل النضارة اذا جعت وتشرب الجمان المنضد، انت مثلي من الثرى واليه، فلماذا يا سيدي الطيب والصد عليه تتكبر عليه؟
3: صحيح.
2: انت ليس من الذهب وليس من الفضة، انت من تراب زي حريف.
3: صحيح.
2: فالوجود يومئذ الناظرة مما يعني استشرف القلب خوفا من الله في الدنيا ومحبة لله وعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، فنظرت الوجوه. ونحن نتحدث من قبل عن الحالة والهالة، الحالة الإيمانية والهالة النورانية، الخروج عن إهاب التراب والدخول في الإهاب النوراني الذي نفق الله فيه من روحه في أبينا آدم، وبالتالي في بقية ذريته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلم التفسير يقول إذا أطلق اللفظ هكذا يجب أن يؤخذ هكذا، يعني على ظاهره دون أن تصرفه إلى مجال الحطام بالتمام.
3: هكذا
2: ناظر، تنظر،
3: سبحان الله.
2: زي ما يقولوا وكلم الله موسى
3: تكليم،
2: خلاص ما في كلام. ولذلك سيدنا موسى، وهذا استدلال يعني، قال رب أرني أنظر إليك. هذا أدب من الكريم. لو لم تكن رؤية الله جائزة ما طلبها الكريم، لأن الأنبياء ينفى عنهم السفة والعبث في الكلام.
3: جميل.
2: يعني هذا من أولي العزم.
3: صحيح صحيح.
2: أن الله عز وجل أكرمه بكلامه، يعني ما أنزل عليه وحيا عن طريق جبريل.
3: نعم.
2: وإنما كلمه تكليم.
3: نعم.
2: وألقى إليه الألواح هكذا يقرأها. لما طلب الرؤية دليل على أن موسى يتدلل على الكريم سبحانه، كما أكرمتني بالكلام أكرمني بالرؤية، وليس هناك حرج على فضل الله
3: أبدا.
2: نطلب ما في، سبحان الله، الله هو الحنان المنان، يعطي النوال من غير سؤال، ويعطيك قبل أن تسأل، ويعطيك وأنت تسأل، ويعطيك بعد أن تسأل.
3: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: فلما طلب الرؤية أولا ليس هذا عبثا، هذه حقيقة، إذن هو متحقق أنه تجوز أو يجوز منه أن يطلب من الله أن يريه نفسه أو أن يريه وجهه الكريم. قال رب أرني أنظر إليك. الإجابة كانت عجيبة ومفاجئة. قال لن تراني.
3: قاطع.
2: لن تراني. قال العلماء، وتقولون أنتم أهل اللغة، أن لن تفيد الاستقبال النفي مستقبلا وحالا واستقبال. في الحال وفي الاستقبال. لكنه لم يقل له لن تراني أبدا. لا بد من مدلول اللفظ في القرآن. لم يقل له لن تراني أبدا.
3: إذا قال أبدا هذا شرط يتحقق حتى ولو بالجنة.
2: لو قال أبدا انتهت القضية، ليس هناك استحالة للرؤية حالا واستقبالا. لكن قال لن تراني في المستقبل القريب، هذا مستقبل الدنيا لن تراني. قال لن تراني، لكن لم يقل أبدا. وبعدين كي يعني لا يترك موسى للحيرة، ولكن انظر إلى الجبل، المقارنة بين الجبل وبين كريم الله موسى مقارنة بين شيء ضخم قوي صلب باقي من الأزل، يعني الله خلقه قبل أن يوجد آدم وسوف يظل بعد أن يموت موسى،
3: استعظمها رب العباد في خلق
2: سبحان الله. فهذه الجبال، انظر إلى الجبل، الجبل يا موسى أعظم منك وأقوى منك وأشد منك وأصلب منك وأبقى منك. خلاص. فإن استقر مكانه
3: سوف ترى.
2: خلاص. يبقى سبب أو علل أو ضربت استقرار الجبل
3: برؤية
2: الله عز وجل بأنها كريمي سبحان الله. قال فلما تجلى ربه للجبل، إذن رب العباد يتجلى.
3: صحيح، الله
2: صح. ولذلك هو تجلى معنويا، يعني نور الله عز وجل، وإن نور الله إذا دخل إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح.
3: سبحان الله.
2: قالوا أما من علامة لذلك يا رسول الله؟
3: في علامة
2: إشارة تأخذها من القلب ده. قال بلى، في علامة، التجافي عن دار الغرور
3: الدنيا،
2: والإنابة إلى دار الخلود
3: الآخرة،
2: والاستعداد للموت قبل الرحيل. قالوا من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرض خالقه قبل أن يلقاه.
3: مرة ثانية، من أعقل الناس؟
2: أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه. أصل الدنيا تتركني
3: صحيح،
2: ولا تبقى معي،
3: لا محالة فيها.
2: يبقى أنا أتركها الأول، ولما أتركها تجي لخلفي. أنا لما أتركها ولا أخدمها تجي هي تخدمني.
3: نعم
2: خلاص. طيب، لأن الملك يخدم ولا يخدم،
3: الملك يخدم
2: ولا يخدم،
3: ولا يخدم.
2: انت شفت ملك يخدم ممنوع فهو يخدم.
3: نعم.
2: اذا كان الله قد ملك عباده، قال ربنا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، وقال عن الجنه طوبى لك منزل الملوك. من ملك هواه في الدنيا فهو ملك، ليس بالغنى،
3: بالنفس.
2: من ملك زمام نفسه وصارت نفسه طيعه، حتى قلنا من قبل عن ابن القيم لما عبر عن شيخه وقال ان ابن تيمية رضي الله عنه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، هذا ملك.
3: صحيح،
2: هذا ملك، لان اصبحت نفسه يعني ايه زمامها في يده، زمامه في يدها. فبالتالي الملك هذا اللي هو في الدنيا اللي ملك نفسه، ملك نفسه وملك هواه، واستطاع ان يسير نفسه وفق النفوس المطمئنة والنفوس الملهمة والنفوس الراضية والنفوس المرضية. فهذا العبد سبحان الله العظيم، الله عز وجل يتجلى له في قلبه فيرى الحقائق بعين الدين لا بعين الدنيا، فيشوف الامور على حقيقتها.
3: سبحان الله.
2: طبعا على حقيقتها. الله يرضى. يقول ايه؟ هذا المال منع مني لانه لو جاءني لضرني. الحمد لله رب العالمين. هذا المنصب انا نزعت منه عشان اتوب الى الله قبل ان القاه. هذا الولد يعني مات صغيرا لانه لو كبر ربما انحرف، وإلا ما كانش الخضر قتل الولد. ما هي كده؟
3: صحيح.
2: من هذا المنطق يعني العبد يعني سبحان الله ناخذ اليقين لما يقول له أنت طب لما خفت يا كليمي عندما خرق الخضر السفينة؟ قال له نغرق. قال له عندما ألقتك أمك في التابوت فألقتك في اليم، من الذي كان يحميك؟ قال أنت رب. قال أعطيك حمايتي صغيرا وأوليها عنك كبيرة؟ محفوظ. لا شوف، وإن إحنا نزلنا إلى الدنيا عراية.
3: صحيح.
2: فيسر الله لنا من كسانا، ويسر الله لنا من أطعمنا ومن علمنا ومن ثقفنا ومن أخذ بأيدينا. هل كانت عندنا هذه الإمكانيات ونحن نرضع في صورة من الرحمة ساقها الله في قلب الأم؟ من من الناس يرضى أن سبحان الله يسهر ليستريح غيره؟
3: جزاه الله عنا خير الجزاء.
2: سبحان الله. فدي صورة من صور رحمة الله.
3: نعم.
2: فلما ربنا تجلى في قلب العبد، العبد يرى الحقائق على ما هي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة،
3: جعله أي الله سبحانه وتعالى
2: جعل الجبل دكة.
3: نعم.
2: أو جعل الجبل دكة، دكة يعني
3: تحمل.
2: استوى الجبل بالأرض، لم يكن هناك جبل.
3: سبحان الله.
2: المفاجأة الأخرى، وخر موسى صاعقا،
3: لم يتحمل،
2: لا لا لم يتحمل منظر الجبل.
3: سبحان الله العظيم. فكيف به؟
2: الله يرضى عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك انا اخطات. سبحانك. يعني يبدو زي بالضبط سيدنا نوح قال رب النبي من اهلي وان وعدك الحق انت احكم الحاكمين، الى ان قال رب العباد، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. المهم قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين.
3: سبحان الله.
2: لا تسأل إلا بعلم. هو نوح لم يجهل، ولكن يعظه ألا يجهل. ولما دخل في دائرة الجهل حاشا سيدنا نوح من أول العزم لأول الخمسة.
3: نعم.
2: سيدنا نوح. فهذا النبي الكريم الله يعظه ألا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا ألا تسأل الله ما لم يقدر لك الله. أنت طرقت الباب 100 مرة على أمر ولم يتحقق. يا أخي أرح نفسك من التدبير، ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. يعني اريح نفسك يعني انت طلقت الباب وعملت الاسباب استرح خلاص قول ايه اما يجيب المضطر اذا دعا انا عملت كل ما عليه خلاص انا ادعوك انت يا رب خلاص انا الاسباب خلصتها اديت الاسباب انت مسبب الاسباب تجد كرم الله فورا لك ليه لان يقينك لما يزداد اعرف ان الله قد تجلى نوره في قلبك
4: الله اكبر
2: الفتح.
4: الله اكبر فلما افاق قال سبحانك
2: انزهك يا رب عن كل نقص اصرف يا رب بكل كمال لا اطلب منك هذا مره اخرى خلاص علم موسى ان وهو قمه الادب العجيب ما قال دعني اراك
4: لا ارني
2: اي ضع في يعني قدره من قدرتك وفضلا من فضلك وعظمه من عظمتك ورزقا من رزقك وشيئا من عندك حتى استطيع ان اراك اذا بهذا العرض بسأل الادله مش البسيطه الادله النقليه اذا يثبت لنا انه تجوز رؤيه الله سبحانه وتعالى والا ما طلبها الكليم لا يطلب امرا عبثا وحاشا للانبياء ان يكون عندهم من العبث
4: بالاضافه الى ما جاء في الايه القرانيه الى ربها
2: ايوه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره عندك كمان يا سيدي ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه
4: الصلاه والسلام
2: الصحابه
4: رؤيه الله عز وجل
2: الله اكبر
4: سبحان الله
2: دموع مبايه
4: الله
2: شوف قال لك في
4: عباده في مرحله ما بعد الفضل
2: لا هو سبق في محمد بن في عباد من العباد من كرم الله عليهم انهم مش منتظرين بالدرجه ان نعيم الجنه الا ان يتطلعوا الى وجه الكريم
4: سبحان الله
2: هذول المقربين اللي هو ايه يعني واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراد الاجساد فواحد همته في الثريا هل يعيش في الثرى
4: لا مستحيل
2: مش راجل الشعر كن كالصقور على الذرع تصغي بوسوسه القمر ذاك الغراب يطارد الجيه الحقيره في الحفر انت عايز تنزل تحت
4: صحيح
2: قلت للنسر وهو في الجو عالم اهبط الارض فالفضاء جديده قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيب ايه العزيمه دي المؤمن كده المؤمن عنده هذه فتخيل ما المؤمن يغمر ايمان قلبه فيرى ما عند الله باقي
4: خلاص
2: يقول يعني هفضل يعني غاضب من اخويا كم سنه مع اخويا راح ارفع عليه قضيه في المحكمه طب ابوه ماذا يقول في قبره ها امي ماذا تقول في قبرها مثلا
4: ما.
2: يعني لما اشتم عمي طب ابويا اللي مات ده يقول ايه تشتم اخويا هل قطعت الرحم بعد اموت العبد لما يرزق الحياء ظن خيرا ولما ينزع منه الحياء لا تظن الا شرا
4: سلم
2: يا رب ولا رب العالمين فعلا
4: سأل الصحابه
2: النبي صلى الله عليه وسلم انا اجيب لك الايه الحديث بنصه حتى يثبت لنا ان في صحيح مسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاه والسلام
2: الاول علماء التحقيق في المساله ان واحد يعني زي امام اهل السنه سيدنا احمد بن حنبل قال لك ان عند بعض من الحنابله ان الله لا يراه الا المؤمنون فقط في الجنه
4: المؤمنون غير المسلمين ام المؤمنون سيدنا محمد واجادوا فيها ودخلوا الجنه
2: بفضل الله وان بعض الاراء والعلماء يرون ان كل اهل الموقف سوف يرونه
4: الموقف الحشر
2: ما من عبد الا وسيحاضره الله محاضره اذا ما من عبد الا كل العباد
4: الكافر
2: دون ترجمان يحاضره محاضره ما معنى بالنص الحديث
4: سبحان الله
2: وهذا راي
4: هذا لسه صحيح
2: ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله ما ناتينا في حديث الوعد الحق الا بالصحيح من الحديث ان شاء الله باذن الله
4: اسال ان حتى الكافر يحاضره الله سبحانه
2: ما هو في نقطه مع العلماء على رايين ان الكافر اساسا هو اخذ من الدار للنار اساسا فما ده اللي وقفوا دول المؤمنين العصاه او المسلمين العصاه او اصحاب يعني اللي كلفوا فما تكلفوا
4: الله سبحانه
2: فقط
4: نعم
2: يعني هذا راي اخر في راي ثالث يقول ايه يراه المنافقون دون الكافرين يعني المنافقون من المسلمين في قلبه لا اله الا الله نعم قد يرى وجه الله بس مش في الجنه في المحشر هذه اراء الامام احمد واحنا لا ندخل في القضيه لان احنا نحن لا ندرس قضيه اكاديميه وانما نتحدث عن يعني عن عن
4: يعني هل يجوز ان يرى وجه الله تبارك وتعالى في ارض المحشر لكل الناس
2: أيوة.
4: وفي الجنه لاهل الجنه
2: وفي الجنه نظره نعيم لكن في المحشر نظره خوف وحياء
4: نعم
2: استحياء من الله سبحانه وتعالى
4: نعم
2: تعالى روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة.
4: نعم.
2: إحنا بدأنا البداية هنا بدخول
4: الجنة.
2: الجنة فضل الله. يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم.
4: سبحان الله.
2: هل تطلبون المزيد يعني بعد ما شاف هذا النعيم يعني؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة. شوف الحمد يثمر ايه في الاخره. يعني الانسان يحمد على كل حال ويرى ان كل فضل من الله ينظر الى رد لي في الاخره بما يرد.
4: نعم.
2: هل انت ماذا نريد؟ انت بيضت وجوهنا واحللتنا دار المقامه من فضلك يعني ويعددوا نعم الله عليهم قناعه ويقينا.
4: نعم.
2: لانهم كانوا من الحمدين في الدنيا.
4: في الدنيا. نعم.
2: الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار. يعني كانوا يقولون احنا سبحان الله
4: هذا ذاته فضل.
2: فيكشف الحجاب في هذه اللحظه بدون مقدمات.
4: سبحان الله.
2: هنا حول المفاجاه
4: بينهم وبين الله.
2: بينهم وبين الله يكشف الحجاب. سبحان الله. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل.
4: الله
2: الله. وعن ابي بكر قال للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه الله.
4: الزياده
2: هذه الزياده. سبحان الله. اما الحسنى فالجنه واما الزياده فالنظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى.
4: اصل للذين احسنوا الجنه.
2: ايوه الحسنى الزياده. الحسنى دي الجنه سبحانه وتعالى.
4: وليس احسنوا الحسنى على الله.
2: لا لا لا لا لا احسنوا الذين احسنوا
4: جزاؤهم الحسنى اي الجنه
2: تقديرها ان يجازيهم رب العباد بالحسنى وزياده فوق الحسنى ان يتطلعوا الى وجه الله
4: سبحان الله.
2: نعم. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. يعني الله عز وجل لما جعلهم من اهل الكرم في الدنيا مع الدين من اهل الكرم مع انفسهم. لان الانسان لما يكرم نفسه لا يهينها. يهينها بالمعاصي ويهينها بعدم التوبه ويهينها باستمراء المعصيه ويقتر على نفسه في فعل الخير. فيوم القيامه هذا لا خلق له لكن الكريم الذي يقتر في الذنب يبتعد عنه يقلل يتوب يجدد النية يستقيم على طريق الله. هؤلاء من الذين لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة لأن الله عز وجل يذل العزيز بمعصيته ويعز الذليل بطاعته.
4: يا سلام. مناط الأمر كله
2: بلا شك بلا شك بلا شك, بلا شك, بلا شك. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
4: السلام.
2: أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة.
4: السؤال واضح وصريح. جميل.
2: قال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر. يعني لما تنظر ليلة البدر ليلة الرابع عشر إلى القمر هكذا هل تضار فيه. يعني هل يحجب عنك شيء.
4: لا.
2: دون السحاب ودون السحاب.
4: واضح.
2: قالوا لا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب رقام إلى درجة أعلى. قالوا لا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك.
4: الله أكبر. ما شاء الله.
2: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول بقيت الحديث من كان يعبد شيئا فليتبعه. اللي كان يعبد شيء في الدنيا يمشي خلفه
4: خلاص.
2: فيتبع من كان يعبد الشمس يمشي وراه.
4: سلم يا رب.
2: ومن كان يعبد القمر يسير خلف القمر
4: للقمر
2: سبحان الله. ويتبع من كان يعبد الطواغيت اي شيء عبد من دون الله.
4: نعم.
2: يعني رئيس مرؤوس كوكب عزك الله بقرة روث حجر
4: نار
2: نعم كل سبحان الله العظيم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها.
4: سلم يا رب على منافقيها.
2: سلم
4: يا رب.
2: سبحان الله. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون.
4: كيف
2: واحنا لا نعرف صورته.
4: صحيح.
2: فغير صورته اللي في دماغك اللي في ذهنك اللي في عقلك. يعني شو قلنا كل ما قصر ببالك. الله بخلاف ذلك.
4: سبحان الله.
2: وشو نص الحديث
4: عكس كل العقول الموجودة
2: والعقل.
4: الله أكبر.
2: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيقول أنا ربكم.
4: نرى. سبحان الله.
2: يقولون نحن مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه.
4: من المنافقون ام من
2: يقصد المؤمنون؟ يعني زي ما يكون ايه احنا الله عز وجل بهذه السهوله يعني يرونه هكذا. فسبحان الله فياتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول يعرفون متى يعرفون بها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
4: هذا يعني المربي
2: هذا المراد هنا تنحقق الحقائق ان ايه اذا راى وجه الكريم عرفه.
4: الله اكبر.
2: لانه عاش على طاعته في الدنيا فنرى الله له بصيرته فراى ربه في الاخره.
4: نعم
2: سبحان الله. فيقول انا ربكم فيتبعونه ويضرب الصراط على ظهر جهنم فاكون انا وامتي اول من يجيز. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى متى في هذا الكلام متى؟
4: الحشر ارض
2: الله يرضى عليك يا رب.
4: نعم
2: يبقى في عندنا حديث مسلم في الجنه
4: وفي ارض
2: الجنه وفي ارض المحشر وتاني ولا يتكلم يومئذ الا الرسل. لما تسمع الا همسه.
4: صحيح.
2: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. خلاص. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كذابيب مثل شوك السعدان. هذا بقيت الحديث عشان يعني بهذا المنظور يعني هل رايتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال انه مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله. هذا الشوك يعني علم الله. تخطف الناس باعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم النجاوى او المجازى حتى يجاز. اللي نجا واللي يجيز انه يعبر سبحانه حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار. لما حكينا عنهم من قبل من عصاة الايه
4: الموحدين.
2: قال اخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا.
4: يا فرج الله.
2: الى يعني الحديث بهذا طويل بهذا المنطق بس احنا نريد ان ايه ان في من اهل الايمان من يرون رب العباد عز وجل في ارض المحشر. طيب اطمئنوا.
4: المنافقون سوف يرون الله مع الله.
2: يقال انهم يرونه مع انهم ما يتحصروا حصل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النهر. قالوا لا رب العالمين.
4: ما الحكمة من رؤية المنافقين لله فقط في ارض المحشر؟
2: كي يتحسروا ويتحسر الكافر اكثر. حتى لو كنت منافقا كنت خدت لي فايدة. يعني مسلم بس منافق احسن من الله من الكافر خالص. قالوا لا رب العالمين. طيب سيبا العجب انك لما تجمع المسألة هذه مسألة رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وتنظر الى الصحابة والسلف الصالح ماذا صنعوا ماذا فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة أريت الليلة عجبا.
4: أريت
2: اليوم الليلة عجبا يعني رأيت رؤية عجيبة.
4: نعم.
2: رأيت أني أنزع بدلو بكرة على قليب. جاء دلو البكرة اللي هي عليها الحبل البئر على قليب يعني على بئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني دلوا أو دلوين والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحال غربا يعني امتلأ الماء في المنطقة. وجاءت الإبل فضربت بعطن يعني جاءت الإبل وشربت وشغلت وبركت سبحان الله. فلم أرى عبقريا يفري فريا لم أرى إنسان عبقري يصنع صنيعا. العلماء يفسروا الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم دلوا أو دلوين يبقى أبو بكر يعيش بعد الرسول سنة أو سنتين
4: عليه الصلاة والسلام.
2: وقد كان وجاء عمر وعاش أميرا عشر سنوات وستة أشهر فاستحالت غربا أي ملأ العدل الأرض ملأت البركة وفتحت البلاد وأمن العبادة وكان صاحب الأوليات عمل السجلات العسكرية وسجل المواليد وأول شيء في التاريخ يصنف هذه التصانيف العجيبة. الكلام ده يعني أقصد أن هؤلاء الناس بالله عليك يقول هؤلاء هم المقربون الذين في عدلين
4: بالقطع.
2: هذا منطق.
4: لا
2: يعني هذا سؤال محدد. هل رأى الصحابة بقانون الدنيا نعيما في حياتهم يعني؟
4: لا أبدا.
2: طيب عندك 10 سنوات في المدينة.
4: نعم.
2: هذه السنوات العشر تم فيها تقريبا يمكن 27 غزوة غير السرايا
4: كل واحد.
2: طيب كل معركة من دي مش حتى تاخد لها شهر؟
4: صحيح.
2: إعدادا وحركة وحربا وقفولا أو رجوعا. طيب يبقى لما تقسمها في السنة يطلع مثلا 8 حروب تمام معك. وما كانت المعارك في ذهن الصحابة إلا لرفع الحواجز من أمام دعوة لا إله إلا الله، هو لا يحارب أي أحد، يحارب من يقاوم دعوة الله، من يحارب الذي يعني يريد أن يمنع كلام الله أن يصل إلى عباد الله. هذا التعب الذي تعبوه، وهذا الكد الذي كدوه، وهذه الصنيعة التي صنعوها، هل تضيعها بقى؟
4: لا.
2: طيب إذا هم رأوا خيرا قط في الدنيا بمكاس الدنيا، أما ربنا يكرمهم عز وجل لأن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: صحيح.
2: لا والله. طيب انزل لتحت شوية تحت الإيه؟ مستوى الصحابة، وانظر إلى أجدادنا الأقربين.
4: نعم.
2: كم تنعموا من نعيم الدنيا؟
4: كثير.
2: لكن بالنسبة لنا قليل.
4: صحيح.
2: نحن تنعمنا أكثر.
4: صحيح.
2: يعني أصبح الآن بالهاتف يحدث أخوه في أستراليا، في أمريكا، في مش عارف آخر الدنيا، أصبح عن طريق الإنترنت يرى مش عارف إيه، ترسل فاكس في نفس اللحظة فورا يأخذ إمتاع. الآن تصنع عمليات جراحية من مجموعة من الأطباء في بقاع الأرض، والعملية في منطقة محددة، والأطباء حول أرجاء المعمورة. هل شكر العباد رب العباد على تلك النعم حتى يحظى أو يحظى أحدهم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟
4: لا.
2: طيب.
4: نسينا.
2: نسينا. لا ده مش نسينا بس.
5: من فضلك اقلب الشريط.
2: برؤية وجه الله سبحانه وتعالى.
4: لا.
2: طيب.
4: نسينا.
2: نسينا. لا ده مش نسينا بس. نحن يعني ذكرنا النعمة ونسينا المنعم.
4: صح.
2: تمام.
4: طيب. صحيح.
2: تعالى إلى مقارنة حتى احنا نتحدث في معية قضية رؤية وجه الخليل سبحانه وتعالى. أصل شوف، من لم يرى الحق في الدنيا ويستقيم عليه سوف يحجب عن ايه؟ عن وجه الله يوم القيامة.
4: كلنا يجب أن نرى الحق.
2: وهو العجيب أن الحق له مقياس واحد، نحن عددنا مقاييس الحق. وهذه كارثتنا.
4: وجهة نظر يعني.
2: لا، لا الحق ليس وجهة نظر. الحق أحق أن يتبع. الحق كتاب وسنة. بس. بس إنها الحق كتاب وسنة.
4: هنالك اختلاف على الكتاب والسنة.
2: لا لا ليس هناك اختلاف. هناك خلاف في الفروع وليس في الأصول. والخلاف بين العلماء غير ظاهر. انما خلاف في تاويل النص او تفسيره، ولكن الكل يلتقي عند الثوابت. طيب يعني هل اختلف عالم وقال مع اخي لا لا لا انا ارى ان الظهر ثلاث ركعات؟
4: لا،
2: في ثوابت مختلف فيها. مساحه المتفق عليه تربو على 90% او 95%، مساحه المختلف فيه اقل من 5%. صممنا ان نعيش في مساحه 5% ونترك 5%. ده دليل على ايه؟ على ان العقيده تبخرت في قلوب الكثيرين منا، او على قلة بضاعة العلم عند كثير من الناس، او لان الكبر ولم يصب في امورنا، او لان الله ليس هو غايتنا، او لان القرآن والسنة ليس هو مقياسنا، او لان الانسان عنده هوى، او لان الانسان سبحان الله الشياطين سواء الانس او الجن احتوشته فصار وفق هواه، افرأيت من اتخذ الهه هواه. بس هذا سبب الخلاف.
4: تكفي أي واحدة من هذه
2: يعني الأرض.
4: ولكن يعني دعني أسأل فضيلتكم، هل كل الناس سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى
2: في الجنة؟ بلى.
4: أصحاب الجنة
2: أصحاب من دخل الجنة سوف يكرمه رب العباد بدا.

0: مبتع.
1: الله. هل يجوز لأصحاب درجة محددة في الجنة أن يتجاول ويذهب إلى عليين؟
0: طبعا لهم
1: من أجلهم كسنة.
0: الله عز وجل يعني سوف يلهم العبد أماني ما خطرت له على بال.
1: سبحان الله.
0: ولك حتى تنتهي بهم الأماني يعني آخر متخيله يلهم الله أمانية أخرى.
1: الله.
0: عشان ما يقلق ولا يحصل له ملل ولا يعني لا يبغون عنا حي ولا وباكد فيها قاعد فيها سبحان الله.
1: طيب
0: من كرم الله.
1: سؤال آخر معذرة.
0: نعم.
1: نتعلم إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن سيدنا موسى لأنه لن يتحمل ولم يطق ذلك ففي الجنة سوف تعدل طبيعتنا وتتغير هيئتنا وشكلنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى أو نرى هذا النعيم.
0: سوف يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا أو 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع إذا كان حتى الذراع وذراع يقال أنه 75 سنتيمتر عند البعض. وسيدي ده خليه 3 متر خليه 20 سنتيمتر لما يكون 60 في 20
1: سنتيمتر.
0: سبحان الله. فلك أن تخيل أن الرجل طابقين كبيرين أو ثلاثة طوابق من أطباق بنياتنا وعماراتنا الحديث. هذا هكذا حجم الإنسان.
1: ما شاء الله كان من عدم فرع
0: وستون ستون هكذا. وبعدين لأن الخليقة بدأت تتناقص بأن حاجاتها إلى أجسادها الضخمة بدأت تقل باختراعات التي يسر الله للعقل الإنسان أن يخترعها. يعني هو لازم يجيب الحيوان بنفسه ويصارعه ويقتله بيده بعدين اخترع أن يضربه بحجر بعدين اخترع أن يضربه بسكين وبعد كده وصل الله عز وجل أن توجد النار فبدأ بعد ما كان يأكل لحمه نيئا يحتاج إلى سن ضخم درس قوي
1: سبحان الله
0: أسلام قوي بعدين فيه نار بدأت الطعام يستوي فلما شم رائحة لما ضرب الحجر في الحجر وظهر في النار سبحان الله بدأ يشم رائحة طيب بدأ يشوي ايه اللحوم بدأت الأسنان تحت وهكذا بدأ ايه يستخدم الدواب بعدما كان يستخدم رجليه فقط رجلين تقوى بالاستخدام العضو الذي يستعمل يقوى
1: العضو بالاستعمال
0: وبعدين حتى العقل. ونقول هذا لأبنائنا وبناتنا إذا أوقفوا عقولهم على المنهج الدراسي فقط وصولوا للتخلف لكن لابد أن نثقف لابد كل يوم وسع مدارك عقلك بأن تقرأ.
1: صحيح. إذن في الجنة سنكون 60 ذراعا.
0: بالضبط.
1: كلنا طول واحد.
0: كلنا يبدو طول واحد ولكن ليس شكلا واحد بأشكالنا تلك.
1: بأشكالنا في الدنيا.
0: بفضل الله سبحانه وتعالى. يعرف بعضنا بعضا. يا فلان.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. نعم.
1: لا تتغير هيئتنا ولا خلقتنا.
0: لا. بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: ونرى الله ونحن على هذه الشكل.
0: ونحن على هذه الشكل سبحان الله. وهذه هي قمة المتعة لا نتغير. يعني الغرب سبحان الله اخي الانسان لما تمسخ فطرته الغرب لما تتزوج المرأة او البنت يتغير اسمها من اسم ابيها الى اسم زوجها.
1: صحيح.
0: ويمحى الاب
1: يظهر اسمه بروتوكول.
0: يعني ما دي خيبة لان انا بعد ما ربي بنتي 20 سنة 25 سنة ياخدها واحد يميتني انا على خير الحياة وهو يصير هو
1: هذا خطأ شرع الخطأ لا يجوز يعني.
0: خلى اللي مالوا اب ادعوهم بابائهم
1: وأقصى عند الله وأقوم العهد
0: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم عبدناش أراحنا وضع لنا منهجنا نحن الذين أتعدنا أنفسنا نحن الذين أتعدنا.
1: طيب في الجنة فضلتكم تقول على الأرائك متقابلين وعلى الأرائك ينظرون يكون بعضنا يرى بعضا هكذا يعني ألا توجد خصوصية
0: لا في خصوصية ده في الاجتماعات هم يجتمعوا مع بعض زي ما كانوا بيجتمعوا في الخير في الدنيا يجتمعوا في الجنة في الخير لكن في خصوصية بعد ذلك في اللقاء
1: في خصوصية
0: يعني في خصوصية لكن عند اللقاءات العامة يلتقي مع إخوانه سبحان الله اللي خلى من كرم الله عز وجل اللي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ربنا فيهم إيه ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني إيه واحد الأب في الفردوس الأعلى مثلا أب صالح ابنه نص يعني كده سبحان الله فكان في ربض الجنة سبحان الله. طيب بقانون الدنيا انت وجدت تذكرة سفر في الطائرة في الدرجة الاولى
1: نعم
0: وصديقك في الدرجة العادية لم يجد اذا اردت ان تحدثه لا يأتي هو اليك.
1: صحيح.
0: الطاقم الطائرة يرفض هذا اذا انت اليه
1: نعم
0: شاركه انت في الخلف لكن ده شاركه في الامام ولكن لله المثل الاعلى العالي هذا لا ينزل الى الداني وما فيها من داني

0: رفع الداني الحقنا بهم ذريتهم رفعنا مستوى الذريه وآلتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين ولا يترك هذا عند العادي شيئا في نفسه يقول الله انا تعبت اكثر منه شيله مش موجود ونزعنا ما في صدور من غير وهذا اكبر نعيم في الجنه من اكبر نعم اننا لا احقد على من امامي الناس كلها قائمه عليه حقد حسد سبحان الله يقول لك فلان اول ما زرنا سيدنا الشيخ الدنيا تنقلب في البيت الولد يحصل كذا يحصل مشكله بينه وبين زوجتي يعني وفي ناس والعياذ بالله عند دخولها تحدث مشكله في ناس والعياذ بالله رب العالمين
1: طب هل معذره هل هذا من العدل ان يكون هذا هو من السابقين المقربين وان الحق به وانا في رابط الجنه
0: هذا
1: من
0: الفضل هذا من الفضل مش عاد لو عدنا احنا اللي خدنا الجنه فضل كله فضل عدل ما الذي قدمته انا عدل ماشي اطعت الله انت كم سنه مئة سنه لا مئة سنه خليك مئة سنه ادخل الجنه مئة سنه هذا هو العدل صح ولا
1: الله
0: اكبر مش العدل
1: صحيح
0: انت عباد زي الضب لما تخدم في ال... في ال... في
1: لا احد يدخل الجنه بعمله
0: لا لا
1: ابدا
0: بفضل الله بس برحمه الله قال ولا انت رسول قال ولا انا الا ان يتغمد لله برحمته
1: سبحان الله
0: لو عملت انت في المصلحه 30 عام
1: نعم
0: كويس وانا عملت 20 سنه واحد غير عمل 10 سنوات هل معاشنا واحد
1: لا مختلف
0: لماذا
1: في
0: على الخدمه بتقول خدمه خلاص طيب انت اتعبد ربنا 50 سنه طيب ادخل الجنه 50 سنه زي ما خدمت بس وبعدين مع السلامه لكن لا من كرم الله كل فضل طب يعني لا تفرح بالطاعه شوف
1: نعم
0: لا تفرح بالطاعه لانها برزت منك افرح بالطاعه لانه جعلك لها اهلا يبقى ده فضل
1: بس
0: الطاعه هنا مش عدل الطاعه هنا فضل
1: صح
0: جعلني اهل للطاعه وجعل غيرك مش اهل للطاعه في ناس تحب اول ما يجي البرنامج زي برنامج ذا او برنامج اخواننا الدعاء والعلماء يجلس امامه متسلل انا اتعلم
1: صحيح
0: يعتبر لا اله الا الله وكل يوم مثلا يعني هذا المنطق
1: نعم
0: في ناس ما احنا قلنا ما هي لغه الخنافس اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وكده فهي من فضل الله اولا بل من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك
1: سبحان الله
0: خلق الخير ولا سلام محمد خالد صلى محمد خالد صام فلان حج فلان صنع الخير هذه منحه الله
1: صح
0: ولا شكرتهم لازم اقول يا رب يا سلام يعني انا اهل هذا الفضل معقول بهذا المنطق لا ازيد في الطاعه هكذا العبد يفهم العباده
1: نعم
0: فاذا فهم بهذا يتلقى
1: ترتيب الجنات درجات فوق بعضها البعض اعلاها عليون
0: يعني يقال
1: يقال
0: يقال ان الجنه اما انها 100 درجه وفي راي لبعض العلماء يعني بس وان كان من معارض الدعوه لم احصل على اثبات يعني استطيع ان اقنع به ان عدد درجات الجنه عدد ايات القران
1: الله اكبر
0: فلذلك يؤتى بحافظ القران الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله
1: هذه درجته
0: في الفردوس العام لأنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق يبدأ يترقى بلدنا سبحان الله العظيم يعني من كرم القرآن حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية فمه لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا النهار كان دايما يرتب
1: فإن كان حافظا ولم يعمل به
0: بعد مصيبة يعني هذا بقى القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه
1: الله أكبر
0: طبعا
1: ألا يعمل به
0: يحفظ ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله
1: يكون حجة عليه
0: لما يخرق إليه وين للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون البنك المصرف الدولي يعمل ايه تدخل انت عنده مبلغ
1: نعم
0: يعطيك فائده كام 2%
1: صحيح
0: ويقرض اخوك ياخد منه كام 15% صحيح انت عايز المطفف يعني هو وراي قاعد يصدي في البنك ولا ايه وقال له المطففين الا انت تقرا عن نفسك انت يعني تضع الحبل حول رقبتك إيه نفس القضيه هو انت عايز تصفيف يعني ما هي تصفيف
1: هو نفهم التصفيف في المكيال فقط
0: في التعامل ايضا الذين اذا اكتالوا على الناس
1: يستوفون
0: واذا كلوهم او وزنوهم
1: يخسرون
0: هو لما يقرض ياخذ 12% و15% و20% وربع بعض مضاعف ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات هل هذا من العدل
1: يخسر
0: يعني
1: هو يضفف ويخسر
0: الله يرضى عليه يؤثر في في فيما فيما يفيدك انت لانه لا يريد لك فائده. هو ينتصر لم تدفع والعياذ بالله يحدث عليك ويشهبك في الجرائد والصحف مصيبه. لا، فالله حط لنا قواعد، وطالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. استراح الصحابه رغم عناء الدنيا لانهم كانوا داخل حدود الله، فلما جاوزنا تعبنا.
1: طيب فوق الجنات، فوق اخر درجه في الجنه.
0: ايوه
1: العرش،
0: عرش الرحمن،
1: عرش الرحمن،
0: وعرش الرحمن الوان لا يعلم جمالها الا خالقه
1: سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، عرش الرحمن
1: وعرق العرش
0: الله واحد. خلاص هذا سقف، هذا سقف معلوماتنا،
1: ما في مصادر.
0: لا لا لا لا لا فوق العرش.
1: لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء وال
0: هذا فيها كلام كبير،
1: فيها كلام،
0: فيها كلام يعني. يعني يعني يقال أن بعض العلماء يقولون أن موسى طلب الرؤية ولم تحدث له، ومحمد ما طلب الرؤية وحدث له. يعني هذا هذه أرى، وهناك أراء أخرى يعني أنه ما رأى. هذا يعني هذه قضية يعني لا نثيرها الآن. نعم.
1: إذن لماذا يعني معذرة المصرحة في هذا التساؤل، رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتمنى المرء؟
0: أنت تعيش في الدنيا في كنف الله ورحمته وفضله ونوره.
1: نعم.
0: ألا يتوق العبد أن يرى خالق هذا الخير كله، صاحب النعم هذه كلها؟
1: بلى
0: يا أخي. أنت لو واحد أضرارك مثال بسيط، تأتيك منذ صغرك رسالة شهرية براتب مكتوب كده فاعل خير على مدى حياتك كلها، بلغت ما بلغت من الكبر العتية.
1: نعم.
0: فاعل خير بس يعني لو اعرف. طب من اي
1: طب؟ صحيح.
0: وبعدين يرسل لك في الازمات، اما يكون عندك ازمه طيب خطاب جاي لك سبحان الله، يكون في ورطه عليك دين تروح تسدده، المحكمه يقول لك لا في حد جه هنا وسدد، تروح تدفع انفاق مش عارف تكاليف ايه، والكهرباء ده واحد دفع لك الكهرباء، تروح تعمل مش عارف اين هذا. فولله المثل الاعلى، الا يتوق العبد منا لمن اكرمه ونعمه ويسر له ورزقه الاسلام دون ان يساله ورزقه الهدايه وفضله على كثير ممن خلق تفضيله، الا يتوق العبد لهذا الفضل كله؟ سبحان الله.
1: بل
0: هو هل ربنا سبحانه هي اعزك الله يعني نحن بفضل الله نراه في الجنه ان شاء الله فقط؟ لا، ويكذبنا يكذبنا.
1: هذا السؤال يرد، هل يحدث هذا حقا؟
0: انت مش عندك يا ابن الكلام الله سبحانه وتعالى، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. يعني ايه؟ يتاجر بالدين.
1: يعني
0: يعني واحد مهمته يعينوه مثلا يفتي في مصلحه معينه ولا لا، وبعدين يجد كده ان الاداره التي عينته تريد فتيه معينه مخالفه لشرع الله، وجدت المكان الذي تبواها يعني
1: فيها الله.
0: احبار اليهود والقساوسه لما والرهبان لما تلقوا التوراه والانجيل مش باعوها؟ اشتروا بها ثمن قليل.
1: صحيح.
0: انا لما تشوفوا الغفران دول بيحكوا على الناس ازاي؟
1: صح.
0: تمام صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، مش نصيب، ولا يكلمهم الله. والاخرين ايه؟
1: يكلمهم نفى الكلام،
0: ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم. اذا الاخرين
1: ممكن هذه الثلاثه اشياء تحدث للاخرين.
0: ده مش ده ده هي مقلد، هي منطق القول، منطق القول.
1: صحيح.
0: لانهم زكوا انفسهم فزكوا في الاخره،
1: ولكن لا توجد ايه صريحه على ان الله سبحانه وتعالى يكلم يكلمهم الله.
0: كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم،
0: ولا يبقى احد في ذلك المجلس.
1: اي مجلس؟
0: ما هو لما احنا قلنا في الحلقه في حلقه سابقه
1: كان يوم الجمعه.
0: ايوه الله يرضى عليك.
1: نعم.
0: يقول ايه؟ ينادي مناد من قبل العلي الاعلى، والان يسلم عليكم ربكم.
1: الله.
0: شوف يا سيدي، السلام قولا من رب الرحيم. الجمله هنا حاليه.
1: صحيح.
0: حالة كون هذا السلام قولا من الله رب العالمين.
1: نعم.
0: المصيبة أو العجيب أن سلام قولا من الله يقولها المسلمون اليوم عندما يحدث لهم خوف.
1: سلام قولا من الله.
0: سلام قولا من الله وخاف، ده سلام قولا من ربه، هذا السلام قولا من الله سبحانه وتعالى، فيسمع العباد كلام الله عز وجل.
1: الله أكبر.
0: يترى يتلقى العبد المذنب المسكين اللي كان في الدنيا يعمل الذنوب لكن ربنا تاب عليه ويصل الى درجة كريم الله موسى فيسمعوا كلام الله وكلمهم ايضا رب العباد تكريما ايضا. وسيدنا موسى طلب الرؤيا لم يرى ولكن العباد يوم القيامة يرون. فانظر الى رفع الدرجات، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هذه الدرجات، هذه الدرجات العلى.
1: كل من في الجنة يسمع صوت الله ولو في ربض الجنة،
0: في اي مكان داخل عتبة الجنة الكل يسمع.
1: واصحاب النار والعياذ بالله
0: لا لا لا لا
1: لا يسمع.
0: لا لا لا لا لا لا
1: اصلا
0: ما لا يسمع الا حسيسها، صوت تكاد تميزه من الغيظ ولا يسمع، لان ابن ما ترك اذنيه للعلماء يقولون فيها خير، يقولون له خير، لم يترك.
1: لا يرى الله ولا يسمع
0: ولا يسمع العياذ بالله. وهذا في الحجاب، في الحجاب خلاص هو مشغول بنفسه والعذاب والعياذ بالله. نسال الله السلامه.
1: لا اله الا
0: الله عندك. ولا يبقى احد في ذلك المجلس الا حاضره الله محاضره. شو كلمه محاضره دي؟ اذا
1: سبحان الله
0: كلام في حضور العبد.
1: نعم.
0: فيقول يا فلان اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ الله يكلمه.
1: نعم.
0: يذكره ببعض غدراته في الدنيا. يعني انت فاكر؟
1: لا لا الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد
0: سبحان الله. فيقول العبد يا ربي الم تغفر لي؟ يعني سبحان الله اردت ان اذكرك بنعمتي عليك.
1: يا سلام.
0: فكعدي بن حاتم يقول الم اكرمك واسويك، الحديث يعني بقيه الحديث يعني، فما منكم الا من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. يعني اذا يمتعه بان العبد يتكلم معه فقط مش مع المليارات كلها كمان.
1: الله العظيم
0: يا رجل في الدنيا، في الدنيا واحد يقول لك حاطط صوره كبيره في في في في, في, في صدر بتاع من هذا؟ ده معالي الوزير. ما له مع الوزير؟ ده يوم انا سلم عليه سنه 1937 انا فخور. ده من هذا؟ هذا جدي. ماله ده؟ ده ايام ما الخديوي ولا السلطان اعطاه سنه 1800 بالحلال وفخور ومسجل هذا التاريخ والله سبحان الله
1: صدر المجد.
0: وبعدين لو كلم احد المسؤولين المهم يعني اي حد من الموظفين ونسيت الصحفيين يسألوه وكان معاليه يقول ماذا يقول لك؟ وكان مبتسم وضع يده على كتفك وعمل ايه؟ طب ايه كتفك كده؟ لا اله الا الله في الدنيا.
1: صحيح.
0: طب فما بالك برب العباد.
1: الله الله كثير.
0: فبهذا المنظور العبد يعني يعني يعني ايه يتطلع الى ما عند الله، يعني يخلي همته عاليه وليس همته دنيه، لان الهمه الدنيا دي لا لا لا لا, لا, لا يعني لا تذهب بنا الا الى الى, إلى اسفل.
1: طب يعني في الحياة الدنيا مخرج ومنفذ إلى الجنة إن شاء الله رغم ما نحياه.
0: الله أكبر. الله أكبر. شوف حتى برنامج صغير
1: يا ليت
0: عندنا يا بني معاصي جوارح ومعاصي قلوب.
1: نعم.
0: وهذا هو أكبر ما يمنعنا من دخول الجنة، كثرة الذنوب.
1: صحيح.
0: إن العبد يحتخر الذنب الصغير وإن العصا من العصية.
1: نعم.
0: صح. وهل تلد الحية إلا الحية؟
1: الحية.
0: فالقضية أن الإنسان ذنب في ذنب مصيبة في الذنب شيء استصغاره واستمراؤه.
1: استصغاره
0: واستمراؤه.
1: استصغاره يعني؟
0: يعني تستصغر الذنب
1: فقير صغير.
0: يا عم ده ذنب صغيرة. يا عم ده مكروه.
1: أنتم علمتمونا هذه كبائر وهذه صغائر وهذه كذا.
0: جميل جميل. بس هو مش كل ذنب عنده يصير صغيرا. لا يعني لا لا صغيرة مع إصراره أيصير هل تصير صغيرة؟
1: لا
0: لا خلاص. طيب. يبقى إذن المؤمن بجوار ذنبه كرجل جلس في ظل جبل قاف يوشك أن يقع عليه، والمنافق بجوار كبيرة كذبابة حطت على وجهه فشاه كذا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال وفي السماء السادسة رأيت رجلا طويلا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة.
1: أسودة
0: أسودة يعني سواد من الناس.
1: لا.
0: فئام من الناس أقوام على الله. فإذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر يساره بكى. قلت من هذا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. من الذي عن يمينه؟ قال هؤلاء أهل الجنة وهذا أبناء من أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك ما شاء الله المؤمنين، إذا نظر يساره طعم. فلما لقيني قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوفوا عظمة مكانة رسول الله أن يرى آباءه وأجداده الصالحون هؤلاء لقد أنبياء واجتمع بهم ورأى وصف كل واحد فلان أما فلان فهو أشبه بفلان ويجيب واحد من الصحابة موسى كأنه من رجال بني شنوة طويل ضخم. آدم البشرة جعل الشعر سبحان الله، أما عيسى فيشبه فلان سبحان الله، ومسعود عروة بن مسعود الثقفي كأنه أشبه بذلك. أما الخليل
1: صلى الله عليه وسلم
0: فهو أشبه بصاحبكم،
1: يقول عن نفسه
0: صلى الله عليه وسلم صاحبكم، شوف أدب. أما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أشبه بصاحبكم، أشبه سبحان الله. فالإنسان عايز يقول إيه؟ أن لا يستظهر الذنب ولا يستمرئه، لا يتعود عليه، لأن هو استمراء الذنب يصيب العبد بكلل في البصيرة، بضعف في البصيرة، يعني بصيرته تضعف.
1: صحيح.
0: فبالتالي لا يرى عاقبة الذنب، مغبة الذنب، عقوبة الذنب. وعلينا أن العبد لما لا يستظهر الذنب ولا يستمرئه يقسم الذنوب إلى إيه؟ إلى أربعة أقسام.
1: الأول،
0: القسم الأول قلنا معاصي جوارح ومعاصي قلوب. القسم الثاني صغائر وكبائر. هذه لوحة هي، يعني لو عندنا لوحة بسرعة كنا رسمنا، لكن أرجو من الإخوة يعني يرسموا هذا
1: المعنى. نعم.
0: كل واحد يعني
1: معاصي جوارح
0: ومعاصي قلوب وصغائر
1: وكبائر.
0: طيب تعال لمعاصي أو نشيت قول معاصي جوارح معاصي قلوب وكبائر وصغائر في كده. نعم.
1: طيب
0: يعني إن شئت أنا.
1: نعم. الناس تظن
0: أننا قد تكون النظرة صغيرة، مثل تولد إيه؟
1: كبير،
0: تولد كبير بأمرين، بالاستمراء التعود يعني، وبما يترتب عليه،
1: والوقوف الفاحش،
0: بما يترتب عليه. نعم. خطوات الشيطان.
1: صحيح.
0: طيب هذا أمر. نعم. فأنا أجي أقول إيه؟ أقول أنا عندي إيه الجوارح؟ أنا عندي الجوارح في الحواس الخمس. تمام.
1: صحيح.
0: تعال الحواس كده شوف فيها إيه. عندك سيدي العين، العين النظر إلى ما حرم الله، هذه واحدة. النظر باحتقار إلى المسلمين، مسلك الدم باحتقار من أنت؟
1: الغيبة بالعين،
0: يعني أنا أحدث عنك إنسان آخر،
1: فلان يا أخي متعب، هذا ذاك مشاكس يا أخي، مذيع ابن في قناة الشارقة، اسمه كذا،
0: طيب
1: عمل كذا وكذا، خلاص
0: ده من خلف ظهرك.
1: نعم.
0: ده غيبة إيه؟
1: لسان.
0: غيبة لسان. أنت تعدي من أمامنا قولوا فلان أو يعني عشان
1: خائنة العين،
0: عشان إخواننا في الإذاعة يعني أو إيه أو النحنحة دي، خلي النحنحة توصل بغيبة.
1: لا
0: صاحبك إياه.
1: لا لا لا, لا.
0: وهذا نوع من الاحتقار.
1: سلم يا رب
0: سبحان الله،
1: محاسب على
0: هذا. لا إله إلا الله ولا ود. أنت مش خلق من خلق الله، أكبرك أمام الناس، أعظمك أمام الناس، أعطيك كيانك أمام الناس، من وجل لا ألتمس إليك من عذر إلى سبعين عذرا، وإن لم أجد ولا عذر كل عسى أن يكون له عذر لا أعرف، أحطمك وأحطم قدرك وأصغرك وأصغر حجمك أمام الناس سبحان الله. يعني المرأة التي كل ما جلست مع أهلها تشكو من زوجها كذا وكذا، بالله عليه وضع أهلها يكون بالنسبة لزوج ابنتهم، هم شايفين الصورة، ولأن هم يرى بالهوى أن ابنتهم صادقة، فيصير الزوج أمامهم
1: مقزن.
0: الله يرضى عليك، إن صنع خيرا فهو شر. لا يوجد عنده فأدعين سبحان الله. وبعدين غير ذلك حبس العين عن إعطائها حقها في التفكر في ملكوت السماوات والأرض ونظر في كتاب الله، عطلها. ربنا أعطاها لي عشان أتفكر وأقرأ في المصحف وأذهب إلى المسجد وصلة الرحم وعيادة المريض، هذه يعني.
1: صحيح.
0: دي بالعكس، لو انا عملت ذنب النظر ده كل يوم، ده كل يوم انت تفتح عايز شارع ولا غير شارع.
1: صحيح.
0: الشارع انتقل الينا.
1: صح.
0: خلاص.
1: صح.
0: بقضه وقضيده وغثه وسمينه.
1: صح.
0: تفتح الباب تجد ما لا, لا, لا, لا, لا يرضي لا ولا رسول ولا المؤمنين ولا عقلاء القوم.
1: نحن محاسبون على هذا.
0: لا اله الا الله. وابن الحلال
1: تلفزيون، يعني
0: تلفزيون، يعني ايه تلفزيون؟ لا
1: سبحان الله، يعني مجبر اخوك لا بطل،
0: لا مجبر لا مكره اخاك لا بطل، دي قصه اخرى. لا انا مش مكره، لا مش مكره، ده مش واحد وقف بمسدس على راسي ان لم تفتح الشاشه الان.
1: نصلي الوقت، نصلي الوقت،
0: لا نضيع الوقت،
1: لا
0: لا لا لا لا لا ضيع التعبيرات في مكانها، نضيع الوقت وسوف نحاسب على الوقت.
1: ايضا
0: لن تزول قدم عبد
1: يوم القيامة. ما الذي لا نحاسب
0: عليه؟ اسمع يا ابني، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن شبابه فيما افناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما صنع فيه. أنا نسيت كيف نقضي الوقت، نقضيه في أشياء كثيرة مفيدة، اللي زعلان من الشيء يقعد مع أهله شوية.
1: وعن علمه،
0: وعن علمه فيما صنع به،
1: يعني
0: العلم اللي أنا اتعلمته طبقته ولا ما طبقتهوش؟ عرفت أحكام الصلاة، عرفت الخشوع في الصلاة،

0: عرفت موضوع الزكاة، عرفت قيمة صلة الرحم، عرفت مسألة الرحمة بالمؤمنين
1: كده لا نتعلم بقى حتى لا يزداد وزرنا.
0: لا كفاك بترك العلم إضاعة الله.
1: الله أكبر.
0: لا لا لا لا أنا هذا مش مجحح بس
1: أليست يعني سأقول الآن أليس هذا بمثابة سجن للنفس؟
0: لا هذا انطلاق انطلاق. قالوا يا ابن القيم كم تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد.
1: كم تتعب نفسك؟
0: قال راحتها أريد، أنا عايز أريحها. هو لا الولد يتعب ليه في المذاكرة؟ عشان إيه؟ آخر السنة
1: ينجح بتفوق.
0: وكان يقول هاك اقرأوا الشهادة، هاي الشهادة تاعي شهادة من المؤمنين يتعبوا في الدنيا دي عشان يرفع كتاب، ها اقرأوا كتابي.
1: طيب في رشدة بسيطة في أقل من 3 دقائق، كيف نصل إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟
0: أولا أتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة، هذه أول خطوة. ثم أجد ماذا يرضي الله أصنعه وما لا يرضي أبتعدك، ماذا يسر أو يسر ويدخل السرور والفرح ويفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه، وما الذي يحزنه لا أصنعه، ما الذي يعلو بهمتي أفعله وما الذي يدنو بهمتي لا أفعله. أسأل نفسي كيف أحمل هم الإسلام، ثم أسأل ماذا قدمت لدين الله، هل ضاعت الحياة وأنا ما قدمت شيئا، هل تبخرت العمر وأنا ما صنعت شيئا، أين أشجار الخير التي غرستها، أين الشجرة الخبيثة أو الشجر الخبيث الذي اقتلعته، هل وصلت الرحم، هل عدت المريض، هل رحمت المسلمين، هل تواضعت مع الخلق، هل أحببت العلماء، هل قرأت في كتاب الله، هل صليت بالليل ركعتين في جوف الليل والنسيان، هل استغفرت الله فورا أن أتوب، هل تعودت قدمي السير إلى مجالس العلم وإلى صناعة الخير، هل مسحت رأس اليتيم، هل رفقت بالأرملة، هل حفظت على المطلقة، هل اتقيت الله رب العالمين في إخوتي وأخواتي، هل أعطيت كل ذي حق حقه، هل ظلمت أحدا في الميراث، هل تعديت على أحد، هل اغتبت إنسانا، هل نمت حق إنسان، هل احتقرت إنسانا، هل دفعت عن وذبيت عن عرض إنسان، هل كتبت كلمة ترضي الله عز وجل أم كتبت كلمة تغضبه سبحانه وتعالى. فبهذه الأسئلة يفيق الإنسان ويكتشف أن الدنيا عن قريب راحلة، ألا وإن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون، فكونوا أبناء الدنيا ولا تكون أكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فلكل سوف يتبعها بنوها. فاحنا نبقى عايشين في الدنيا بس مجرد يعني سبحان الله وسيلة، نعبر جسر ثم نعبر الآخرة. فإذا الإنسان وضع هذا المنهج أمامه بإذن الله رب العالمين سوف يأتيه فضل الله وتفتح له أبواب الجنة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي الرضا عن الله وبما قسم الله وبما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. هنا فقط وليس بعيدا عن هنا يتفتح باب الجنة وينعم الإنسان بالنظر إلى وجه الله الكريم، وما ذلك على الله بعزيز. والإنسان ليس هذا أمرا مستحيلا بالنسبة له، وإنما هي أمور يستطيع أن يقوم بها، وليراجع نفسه في مسألة معاصي الجوارح، معاصي القلوب من كبر وحقد وحسد ورياء وعجب وقنوط من رحمة الله وأمن من مكر الله، ثم معاصي الجوارح في الأذن أن لا يسمع إلا الخير، في الفم أن لا يقود إلا الخير، في اليد أن لم تبتد إلا بالخير، في اليد أن لا تذهب إلى شر ولكن تذهب إلى كل خير.
1: بارك الله في فضلاتكم ونود الدعاء نختتم بهذه الحلقة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزقنا قبل الموت يا ربنا توبة خالصة نصوحة، وأقمنا على طريقك المستقيم، واعبر بنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من المارين بسرعة على الصراط يوم القيامة، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحجبنا عن رؤية وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم فرحنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وفرح بنا قلب نبينا رب العالمين، واسقنا من يده شربة حنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وإن أردت بذلك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم صل على سيدنا. Yeah.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الناس، كما خطب هذا الخليفة العظيم وهو على المنبر يلقي خطبته المعروفة، إذا به يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. قبضة. أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. ثم ينزل هذا الخليفة من على المنبر بين دهشة الناس. ما علاقة هذا الكلام بخطبته؟ يتقدم أحد أصحابه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويقول له: يا أمير المؤمنين، ما أردت بهذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ وما مناسبته؟ وما سببه؟ فيقول عمر: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنين، وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدره. ما علاقتنا بهذه القصة؟ يعني أحدكم بيكون بأول حياته شاب مغمور لا أحد يعرفه، طالب مدرسة، لعله يأخذ شهادة عالية، يصبح طبيب مثلا، دخله كبير، يعني يشعر بقيمته الاجتماعية، لعله بهذا يتيه على الناس، لعله بهذا ينسى أنه كان شابا فقيرا وقد فضل الله عليه فجعله بهذا المنصب، بهذه الشهادة، بهذا الدخل. هناك تجار كانوا فقراء صاروا أغنياء. فالإنسان إذا نسي ماضيه فهذا من كفر الجميل. فإذا الإنسان كان فيما مضى يعني فقير، كان أحد يعرفه، كان ليس له زوجة، ليس له ولد، ليس له مأوى، تفضل الله عليه، أخذ شهادة، تعين بوظيفة، صار طبيب، صار مهندس، اشترى شقفة بيت، تزوج، صار له الدكتور فلان، مهندس فلان، صار له مكانة اجتماعية، فوت لبيته بيلاقي زوجة وأولاد، لا يشوف حاله بذكائه، صار لا ينسى فضل الله عليه. الإنسان كل ما تذكر ماضيه كان هذا التذكر معوانا له على شكر نعم الله عز وجل. كل ما تذكر ماضيه، تذكر ماضيه يعينه على شكر نعم الله عليه. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، يعني جسده سلامته بيد الله، يملك خبرة في موضوع عم يعيش منه. لو أنه الله عز وجل نقطة دم تخثرت في أحد شرايين المخ بينسى كل معلوماته، فقد ذاكرة، في فقد ذاكرة كلي، في فقد ذاكرة جزئي. لو أنه الإنسان اختل عقله، ما عنده محل ببيته مع أولاده، صار محله بالمستشفى، بمستشفى الأمراض العقلية. لو إنسان صار معه حادث سير، بينشلع مثلا نصفه الأسفل لو صار في إصابة بالعمود الفقري. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. فإلي عنده بيت، اللي عنده مأوى، عنده زوجة، عنده أولاد، عقله براسه محترم بين الناس، محمود السيرة، محبوب، هي نعمة من الله عز وجل. فالإنسان لا ينظر إلى آخر أوضاعه، دائما يرجع إلى أقل أوضاعه، أقلها، إلى بداياته. فإذا أقام موازنة بين البدايات وبين النهايات يرى فضل الله العظيم عليه. هي نصيحة أيها الإخوة، دوما انظر إلى البدايات، فإذا وازنت بين البدايات والنهايات رأيت فضل الله عليك. كنت طالب بالجامعة وخايف من الامتحانات ومقطوع قلبك، الأستاذ الفلاني ما بينجح حدا والأسئلة صعبة، أربع سنوات انتهوا، صرت مهندس، صرت مدرس، صرت طبيب، صرت محامي، معك ليسانس مثلا. كنت صانع، كنت أجير، صرت صاحب محل تجاري. كان عندك مثلا ما كنت نول وحدة تريكو، صار عندك مشغل كبير، عندك 30 عامل مثلا. هي النصيحة أيها الإخوة، الإنسان إذا ارتقى لا ينسى البدايات، فإذا وازن بين البدايات والنهايات يرى بونا شاسعا. هذا البون الشاسع هو فضل الله عليك. لذلك دائما تذكر قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. إذا دخل الإنسان لبيته، إذا خرج من بيته، رأى نفسه طليق، رأى نفسه محبوب، معزز، مكرم، مبجل، هذه كلها نعم أنعم الله بها عليه. رأى صحته تامة، أولاده لهم سمعة طيبة، محمودين السيرة، زوجته ترضيه، انتهى الأمر. قال الملك من كان له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. هكذا علمنا سيدنا عمر، هو على المنبر. من سيدنا عمر؟ أمير المؤمنين، أعلى شخص بالمجتمع الإسلامي، ليس بينه وبين الله أحد، أعلى شخص ورعا وتقا ودينا وقوة، أمر مطاع. فلذلك قال لي مرة أخ صار من كبار تجار الخضار، قال لي أنا كنت عتال بسوق الهال، يعني شعرت بواقعية وأدب من الإنسان. هالموازنة هي أجروها دائما، دائما أجري هذه الموازنة بين البدايات والنهايات. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. الحقيقة في هذه الشخصية الفذة صفة نادرة، الإنسان دائما في الأعم الأغلب إذا تفوق يصيبه الغرور. الغرور من لوازم المتفوقين، فإنه إنسان ما يستطيع الغرور أن يتسلل إليه وهو في قمة المجتمع هذه شخصية فذة. فقد دخل الإسلام في حفاوة النبي البالغة وصحبه الكرام، كان دخوله حدث كبير. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. فدخل سيدنا عمر الإسلام بحفاوة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحبه الكرام، فكان دخوله حدث كبير. ولما دخل في الإسلام صار المسلمون يعبدون الله جهرا بعد أن كانوا يعبدونه سرا، إذا ترك أثر واضح في إسلامه. في شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام نعته بالفاروق، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نعت إنسان بصفة عالية فهي حق، قال له أنت الفاروق، لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل وبين الملاينة والمواجهة. وكان هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام يقترح على النبي بعض الاقتراحات فينزل بها الوحي تصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.

الإمامي، ويسموه علماء السيرة موافقات عمر. فالذي كان يقوله للنبي يأتي به قرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة. إذن هذه ميزة أيضا. ثم يصبح هذا الصحابي الجليل يعني خليفة المسلمين. كل هذه الميزات ما استطاعت أن تسمح للغرور أن يطوف حول نفسه. نحن عامة الناس على أقل تفوق ما بيضحك، على أقل تفوق يعني شيء من المال صار غني، شيء من القوة صار يتيه على الناس، شيء من الوسامة صار يزدري الآخرين. فالتفوق من أخطاره الغرور، والغرور مدمر. التفوق من أخطاره الغرور، والغرور مدمر. سيدنا عمر كان يقول: لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. والحقيقة العرب بالجاهلية ما كانوا شيء مذكور، قبائل متفرقة، يعني في فوضى بحياتها، فوضى بعلاقاتها، فوضى بكسب المال، في تخلف شديد، في خشونة بالغة، في عداء، في حروب جرت بين العرب في الجاهلية طاحنة لأسباب تافهة. قال: كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. لكن أدق شيء بحياة هذا الصحابي الجليل أن كلمة لا تغادره إطلاقا: ما تقول يا عمر لربك غدا؟ كيف لما الطالب اللي بياخذ الأولية على القطر ما بتغيب عنه ساعة الامتحان ولا ثانية؟ كذلك المؤمن إذا أراد التفوق لا يغيب عنه هذا السؤال طوال حياته: ماذا سوف تقول لربك غدا؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا حابيت؟ لماذا تجهمت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا طلقت؟ لماذا خاصمت؟ لماذا فصمت هذه الشريكة؟ كل موقف له سؤال. فسيدنا عمر دائما وأبدا يقول: ما تقول يا عمر لربك غدا؟ وأنا أتمنى على نفسي وعليكم أن كل ما تحركنا حركة أن نهيئ لله عز وجل جوابا يوم القيامة: لما أعطيت الغلام بيتا ولم تعطي أخاه؟ لما زوجت هذه الفتاة بأعلى درجة والثاني لم تفعل كذلك؟ فإذا واحد منا بحركته اليومية بشرائه، ببيعه، بنشاطاته، ببيته، بنزهته، بجلوته، بخلوته، كل موقف يفعله يهيئ لله عز وجل جواب، هذا بيكون إنسان نرجو الله أن ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الأحنف ابن قيس قال: كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل قال: يا أمير المؤمنين، انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. قال له: انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. سيدنا عمر رفع درته وخفق بها رأس هذا الرجل وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم، مقبل عليكم، حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه، أعدني أعدني. فانصرف الرجل غضبان أسفا، فقال عمر: علي بالرجل. فلما عاد ناوله مخفقته وقال له: خذ واقتص لنفسك مني، خذ واقتص لنفسك مني. قال الرجل: لا والله،

0: ولكني أدعها لله، وانصرف وعدت مع عمر إلى بيته، فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول: ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاءك رجل يستعديك فضربته، فماذا تقول لربك غدا؟ يعني أجمل ما في هذا الفصل: ماذا تقول لربك غدا؟ هيئ جواب لله عن كل تصرف، عن كل موقف، عن كل حركة. هذا ملخص الفصل: ماذا تقول لربك غدا؟ سماه علماء السيرة جبار الجاهلية عملاق الإسلام، جبار الجاهلية عملاق الإسلام. كان يؤم الناس في الصلاة فيسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير، كانت من صفوف، يسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير. مر هرول وراء بعير، أفلت من حظيرته، ويلقاه علي بن أبي طالب فيسأله: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. فيقول له علي كرم الله وجهه: لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك. فيجيبه عمر بكلمات: والذي بعث محمدا بالحق، لو أن عنزة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. يعني إدراكه للمسؤولية كان بدرجة تفوق حد الخيال، ودائما نشيده: يا عمر، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا؟ طيب ما في واحد منكم كان جاهل الله نور له قلبه، كان فقير الله أغناه، كان تائه شارد بالشهوات والموبقات الله هداه للحق، صار نظيف، صار أخلاقي، صار متزن. نعمة الهدى لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لو سجدتم لله كل يوم على نعمة الهدى، العلماء قالوا: تمام النعمة الهدى. النعم المادية لا تتم على صاحبها إلا بالهدى، بلا هدى تنقطع بالموت، لكن بالهدى تستمر إلى ما بعد الموت. في نقطة ثانية، سيدنا عمر كان موحد، ومن أعلى درجات التوحيد ألا ينظر إلى عمله. مرة كان مع أبي موسى الأشعري، قال: يا أبا موسى، هل يسرك أننا أسلمنا مع رسول الله وهاجرنا معه وخضنا معه كل المعارك؟ هل يسرك أن عملنا هذا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ يعني إسلام سيدنا عمر وجهاده، أعماله البطولية، معاونته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل يسرك أن كل هذا العمل رد علينا ونرضى من الله الكفاف، أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ هذا كلام ما له معنى. فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. أيهما أكثر عملا صالحا، سيدنا عمر أم أبو موسى الأشعري؟ سيدنا عمر. صاحب العمل العظيم يتمنى أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. سيدنا أبو موسى الأشعري قال: لا، نحن آمنا وأسلمنا وجاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا خلق كثير. فيجيبه عمر يقول: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده، لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس، لا لي ولا علي. ماذا نفهم من هذا الموقف الذي وقفه سيدنا عمر؟ نفهم من هذا الموقف أنه يخشى الله خشية لا حدود لها، وأنه يعرف عظمة الله عز وجل ويستقل عمله أمام هذه العظمة. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 695 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 26 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح الآية 83 اللي هي الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. اقرا معايا الآية 83. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. طيب، وقلنا أن الخطاب ليهود المدينة الذين تولوا إلا قليلا منهم، وذكرنا أسماء بعض من أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ بقى معايا الميثاق الثاني اللي في الآية 84 وحاول تلاحظ الفرق بين الميثاقين دول. اقرأ كده 84. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الفرق بينهم، الميثاق الأول كان أوامر والميثاق الثاني نواهي. الأول ربنا بيأمرهم بالتوحيد والإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس حسنة، وأنهم يقيموا الصلاة، وأنهم يؤتوا الزكاة، حاجات كلها جميلة جدا. في الميثاق الثاني ربنا بينهاهم عن أن يسفكوا دماءهم وأن يخرجوا أنفسهم من ديارهم. يعني إيه؟ يعني ربنا أخذ هذا الميثاق على أسلافهم. الأسلاف يعني الآباء والأجداد، السلف الصالح يعني أجدادنا، وكلمة السلف الصالح معناها الصحابة. وممكن نتوسع نقول يبقى أول ثلاث أجيال هم خير القرون قرني، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير القرون قرني يعني الجيل بتاعي هو جيل الصحابة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه اللي هم جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، دول هم السلف. بعد كده مفيش سلف، بعد كده دول الجذاب بقى. طيب، يا رب ربنا أخذ على أسلاف اليهود بتوع المدينة يعني أباهم وأجدادهم ميثاق، وهذا الميثاق كان بيقيدهم هم كمان يهود المدينة في عهد النبي. الميثاق ده ايه بقى؟ اقرأ كده في 84 معايا. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يعني ايه لا تسفكون دماءكم؟ هو في حد يسفك دمه بنفسه؟ التعبير باللغة العربية يعني ما تقتلوش بعض، لا تسفكون دم بعضكم بعضا. معنى تسفكون دماءكم يعني المقصود بها لا تسفكون دم بعضكم بعضا، ونفس الكلام ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هو في حد هيخرج نفسه من داره؟ معناها ولا تخرجون بعضكم بعضا من دياركم، بدل لا تخرجون

0: تخرجون بعضكم بعضا، ربنا قال لا تخرجون أنفسكم. يعني في اللغة العربية هي مستغربة، لا تسفكون دماءكم الطبيعي بعضكم بعضا، لا تخرجون أنفسكم الطبيعي لا تخرجون بعضكم بعضا. ومش بس دي اللغة العربية، ده هو القرآن كمان كده. يعني سورة فاطر، سورة فاطر الآية 40 ربنا بيقول إيه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ما قالش يعد الظالمون أنفسهم إلا غرور، الطبيعي بتاعها بعضهم بعضا. ها؟ ومش بس كده، وفي سورة الزخرف كمان ربنا بيقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. طيب مش ليتخذوا أنفسهم سخرية، مفيش حد يتخذ نفسه يسخر نفسه. طيب ليه هنا بقى في الآية 84 قال وإذ أخذنا ميثاقكم، استنى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هل دي وردت تاني في القرآن؟ آه وردت. فين أكتر مثال ليها بحبه؟ في سورة النور، لما المسلمين يسمعوا الشائعات عن بعض، الإشاعات اللي بتطلع على بعض، فربنا نهانا وقال إيه؟ الآية 12 في سورة النور، لولا إذ سمعتموه. يعني كان المفروض لما تسمعوا الكلام ده الشائعات، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الطبيعي ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم بعضا خيرا، تسمع إشاعة على أخوك فتظن بأخوك الخير، مش تظن بنفسك أنت الخير. بس ربنا بدل ما يقول ببعضهم بعضا، هنا هو بيكلم المؤمنين وبيوصيهم على بعض، ما يسمعوش شائعات عن بعض، ما يسفكوش دم بعض، ما يخرجوش بعض من ديارهم. فبيقول لهم أنفسكم بدل بعضكم بعضا، عشان ده بيسموه تعطيف، تعطيفا للمؤمنين على بعض، تعطيفا يعني لاستشعار العاطفة والعاطفة الحب، عاطفة الأخوة اللي يجب أن تكون بينهم. أنت لما تسمع شائعة عن أخوك أو أختك، فأنت في الحقيقة الشائعة دي بتسيء ليك أنت أولا قبل أن تسيء لأخيك وأختك. ليه؟ لأن أنت وهما المفروض واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. يبقى إحنا كلنا جسد واحد، يبقى بالتالي أنت لو مدت إيدك وقتلت أخوك فأنت في الحقيقة قتلت نفسك. فلما ربنا يكلم المؤمنين عن بعض يقول بأنفسهم، ما يقولش بعضهم بعضا، لأن إحنا كلنا بعض واحد، إحنا كلنا جسد واحد. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فهمتوا دي؟ يبقى لما ربنا بيتكلم عن المؤمنين بيكلمهم وكأنهم جسد واحد. طيب يبقى هنا ربنا بيكلم يهود المدينة وبيذكرهم ان في ميثاق بين اسلفهم وبين الله، هم ملتزمين بيه، هم كمان انهم ما يسفكوش دم بعض ولا يخرجوا بعض من ديارهم، يعني لا يقاتلوا بعض ولا يحتلوا قرى بعض ولا يهجروا بعض خارج قراهم وديارهم. وتم الإقرار والشهادة على هذا الاتفاق ثم أقررتم وأنتم تشهدون. انتم شهدتم على هذا اتفاق. يعني ايه اتفاق؟ ان هما ما يقاتلوش بعض. الاعداء المتقاتلين لما بيتقاتلوا وبعدين يعملوا اتفاقات صلح بينهم بيبقى صلح بين الاطراف المختلفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية مع قريش، لكن الصلح بين المؤمنين والمعاهدات اللي بين فئات او افراد من المؤمنين بيبقى اتفاق بين المؤمنين وبين الله. ده ميثاق مع الله ان احنا ما نتقاتلش، مش بيننا احنا. ميثاق مع الله ان احنا ما نخرجش بعض من ديارنا ولا نحتل دول بعض ولا نطرب بعض من ديارنا. الميثاق بين المؤمنين كلهم وبين الله. صح؟ ليه؟ عشان تعرف ان انت لو خنت اخوك انت خنت الله، خنت ميثاق الله. اقرا بقى معايا 85 و86 حصل ايه بقى. مش هو في ميثاق بينهم بين بني اسرائيل ما يقاتلوش بعض؟ طيب اسمع بقى اللي حصل. اقرا معايا 85. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني ايه بقى اللي حصل؟ ان بنو النضير كانوا هما وكل القبائل اليهودية اللي في المدينة كانوا حلفاء، يعني بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. اللي حصل انهم افترقوا بسبب الحرب بين الاوس والخزرج. العرب الأوس والخزرج، بنو النضير عملوا بقوا حلفاء الخزرج، بنو قريظة بقوا حلفاء الأوس. فالأحلاف دي معناها أن الحلفاء لازم ينصروا بعض في حالة الحرب. فلما الأوس والخزرج حاربوا بعض وجد اليهود أنفسهم بيحاربوا بعض هم كمان، ما كل قبيلة منهم عاملة حلف مع قبيلة تانية عربية. فالقبائل العربية لما حاربت بعض اليهود خابوا نفس الخيبة هم كمان وراحوا محاربين بعض وسفكوا دم بعض واجتاحوا ديار بعض واخرجوا بعض من ديار بعض استولوا عليها. بالضبط عكس الميثاق اللي ربنا اخذوا عليهم. ربنا اخذ عليهم ميثاق لا يسفكون دماءهم ولا يخرجون انفسهم من ديارهم. عملوا ايه؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. عملوا بالضبط عكس الميثاق المتخذ. وبنعيب عليهم يعني طب الأوس والخزرج دول شوية جهلة بيعبدوا حجارة بيعبدوا أصنام، لكن أنتم موحدين عندكم أنبياء عندكم كلام ربنا وعاهدتم الله أنكم ما تسفكوش دم بعض. لكن لا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. يعني رحتوا استعنتوا بالكفر المشركين على بعض، تظاهرون عليهم. وياريت مثلا بتنصفوهم ولا بتشاركوا في حرب عادلة. يعني الواحد ممكن يحارب أخوه لو أخوه ده ظالم. ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يلا كلكم مع بعض فقاتلوا التي تبغي. لأنهم بغاء، ممكن يجوز قتال المؤمنين البغاء، لكن لا، ده انتوا الاثنين مع بعض عن المسألة مسألة إثم وعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذا لا يليق ولا يجوز للمؤمن. اسمع بقى الكارثة اللي بعد كده كمان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني خيبة ما بعدها خيبة. التناقض العجيب إنهم لما لقوا إن أخذ من الآخرين أسرى، يعني قبيلة يهودية حاربت قبيلة يهودية وخرجوا بعض من ديارهم، ولما لقوا إن مثلا الأوس أخذت من بني قريظة أسرى، راحوا بتوع بني النضير اللي بيحاربوا بني قريظة يدفعوا الفدية ويحرروا اليهود بتوع القبيلة اللي هم كانوا بيحاربوها. شيء عجيب جدا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إيه ده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مين اللي فتح يا جماعة؟ طيب العرب الأوس والخزرج كانوا بيضحكوا على فكرة على التناقض بتاع اليهود، ويعني بيحاربوا بعض ولما يجدوا فيه أسرى بالفريق المعادي هم اللي يدفعوا الفدية ويحرروهم. لما سألوهم عن هذا التناقض قالوا أصل لا يجوز لليهودي أن يرى يهودي آخر في الأسر عند أحد الجويم اللي هم الأميين بمعنى الأمميين الأمم الأخرى دون أن يحرروا اليهودي يحرره اليهودي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه؟ ما أنت محرم عليكم تقاتلوهم أصلا برضو، ومحرم عليكم تأسرهم أصلا. إيه التناقض ده؟ طيب سؤال بقى، طبعا احنا عمالين نضحك عليهم بص عملوا ايه وبتاع. طب كم واحد مننا بينتقي من القرآن اشياء سهلة يطبقها ويترك اشياء اخرى كثيرة؟ هو ده بقى التدبر، مش تقعد تضحك على الناس. لا تعالى الكلام ده نزل لك انت. بنعمل كده احيانا ولا لا؟ عشان نريح ضميرنا وكأننا متقين قوي ومتدينين قوي، نطلق اللحى بقى عشان نطبق السنة. لكن الحكم بغير ما أنزل الله ما عندناش مشكلة فيه خالص، ما بقاش حد يتكلم في الموضوع ده. رايحين جايين على العمرة وعلى الحج كل سنة بقى، ما احنا متدينين ومتقين. لكن التعامل بالربا ما عندناش مشكلة فيه خالص، ولا حد بقى يتكلم ولا يهتم بالموضوع ده. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دي لليهود. كفاية ضحك على نفسنا بقى. نقرأ 85 تاني. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. عقوبة اللي يستعين بالكفار على خودة ويفرق كلمة الأمة ويقاتل إخوانه المؤمنين خزي في الدنيا. خزي في الدنيا ده عامل زي حال مين؟ ده عامل زي حال المسلمين النهاردة، خزي في الحياة الدنيا طبعا. ولسه اللي بيعملوا كده جزاؤهم يوم القيامة انهم يردون الى اشد العذاب. وانتوا فاهمين ان الكلام ده برضو محرم على بني اسرائيل بس انهم يسفكوا دم بعض؟ بني اسرائيل ربنا بيخاطبهم بصفاتهم، كانوا هم امة الاسلام 2000 سنة، ودلوقتي احنا امة الاسلام. هذا الكلام لينا احنا كمان، لينا احنا اصلا، احنا الاولى بيه دلوقتي. وبيقول لهم اتسحب منهم ليه هذا الشرف انهم يحملوا الدعوة، وسحب منهم وراح لامة اخرى اللي هي امة محمد دلوقتي، لانهم ما حافظوش عليه. وما الله بغافل عما تعملون. اوعى تقول عن اي معصية انها حاجة بسيطة وصغيرة ومش ممكن ربنا هيحاسبنا على حاجة بسيطة زي كده. لا يا حبيبي، وما الله بغافل عما تعملون، ربنا لا يغفل عن اي شيء، كله مكتوب والامر يرجع له هو، يسامح او ما يسامحش. لكن ما تسمعش انت نفسك من نفسك كده قصدي حاجه بسيطه قوي، مش معقول الاله نفسه مش معقول ربنا هيعاقب في حاجه زي كده، مش شغلتك انت. قال ده حرام يبقى ده حرام، صغير كبير حرام، لكن ما فيش حاجه اسمها حاجه بسيطه فمش هتتكتب ومش هتتحسب، مش انت اللي تقول كده. وما الله بغافل عما تعملون، اللي عملوا كده وخانوا اخوانهم وسفكوا دماءهم وتسببوا في سفك دماءهم باعوا اخرتهم عشان يشتروا ماديات الدنيا. اقرا بقى 86، اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ربنا لن يخفف العذاب عن هؤلاء اللي اشتروا الدنيا وباعوا الاخره بانهم سفكوا دم اخوانهم، لن يخفف العذاب عن اللي تسببوا في حرق قلوب امهات على اولادها، لن يخفف العذاب عن اللي تسببوا في تيتم اطفال كانوا محتاجين ابائهم، لن يخفف العذاب على اللي تسببوا في ترمل نساء كانوا متزوجات ومحتاجين رجالهم. اوعوا تظنوا ان الميثاق ده على بني اسرائيل بس، الميثاق ده بيتاخد على المسلمين كمان. فين فين بقى الحكايه تالف؟ فين ربنا واخد الميثاق؟ ما احنا قلنا الميثاق هو كل اوامر الله وكل نواهي الله، هي ميثاق بيننا وبين الله. ربنا قال في سوره النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الم يسفك المسلمون دماء بعض؟ ألم تلقى البراميل المتفجرة على الشعوب؟ ألم يقتل مئات الألاف؟ لو أنت بتقرأ هذه الآيات وفاكر أنها بتتكلم عن بني إسرائيل فقط، يبقى أنت ساذج. ساذج، كفاية سذاجة. كل حرف في هذا الكتاب لك أنت، يخاطبك أنت، يعلمك أنت. قصص الأمم السابقة عشان حاجتين اتنين. إيه هما؟ ربنا قال في سورة هود، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أول حاجة، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى القصص بتاع الأمم السابقة ده لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني عشان يجمد قلبه لما يسمع المعاناة بتاعت زملائه اللي سبقوه، موسى وعيسى وإبراهيم، وكل دول عانوا كتير ومع ذلك صبروا ولم يهنوا ولم يلينوا، فهو كمان قلبه هيجمد لما نثبت به فؤادك. قلبه هيجمد وهيكمل وهيكمل مشواره ولن يلين ولن يهن. حلوة. وبالنسبة لنا احنا بقى، وموعظة وذكرى للمؤمنين، عشان كل اللي وقعوا فيه ده احنا معرضين للوقوع فيه اما كناش بالفعل واقعين فيه. اقرا بقى 86، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى خزي في الدنيا يعني فشل، وفي الآخرة بقى عذاب شديد لا يخفف. فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب لا يخفف ولا هم ينصرون، ولا حد هيجي ينصرهم ويساعدهم زي ما هم راحوا ينصروا الكفار. لا الأوس ولا الخزرج هينفعوكم يا قبائل بني النضير وبني قريظة، لا الأمريكان ولا الروس هينفعوكم يا مسلمين يوم القيامة. ولقد اقرا معايا بقى 87، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. موسى أوتي التوراة وتعبتوه، ولقد آتينا موسى الكتاب، والآيات السابقة من أول الآية 40 لغاية هنا عمالة تخبرنا عن مواقفهم مع موسى صلى الله عليه وسلم ومع محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبهم له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هبأ بعد موسى، وقفينا من بعده بالرسل. يعني بعد وفاة موسى وقفينا، ربنا أرسل رسل، يعني وقفينا الفلاحين عندنا نقول فين فلان، واحد جاي يقول لك ولما جاش معاك ليه، يقولوا جاي في قفايا، يعني ورايا على طول. الرسل من بعد موسى فورا كان لكم شأن مع كل واحد منهم، إما كذبتموهم وإما قتلتموهم، مفيش واحد منهم صدقتوه وقبلتوه. وبتتفاخروا قوي بكثرة الأنبياء، مع أن دي علامة أصلا مش كويسة، معناها أن أنتوا بتحتاجوا 10 أنبياء عشان يؤدوا ما يستطيع أن يفعله نبي واحد مع قوم آخرين، بس يبقوا قوم محترمين كده ومش مجادلين زيكم. ومن الأنبياء دول بقى مين؟ عيسى بن مريم. طب ليه عيسى بن مريم خاصة ذكر بالاسم مع انه ضمن أنبياء بني إسرائيل اللي جم بعد موسى برضو وقفينا من بعده بالرسل؟ سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم له شأن خاص. ليه؟ بني إسرائيل لما قست قلوبهم مع طول الأمد وأصبحت كالحجارة بل أشد قسوة، ده سببه إن المادية طغت على العقلية بتاعة بني إسرائيل، والعقلية المادية ما يزبطهاش إلا الروحانيات والغيبيات. فسيدنا عيسى بن مريم كل شيء فيه كان غير طبيعي، كل شيء فيه غيبي وروحاني، من أول ولادته لوفاته لموته. ولادته بدون أب، وفاته بطريقة غريبة رفع إلى السماء، فلما توفيتني رفع إلى السماء، وموته ينزل قبل قيام الساعة يكسر الصليب يقتل الخنزير وتقبض روحه هو والمسلمين في هذا الوقت حتى تقوم الساعة على لوكع ابن لوكع، يعني على المجرمين الكفرة والمكذبين وبتاع. فعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم خاصة رسالته كانت روحانية جدا، لم يأتي بشريعة جديدة، جاء تابعا لشريعة التوراة شريعة موسى مع بعض التيسيرات، وجه معاه الإنجيل اللي هو معظمه روحانيات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. البينات معجزات، كان عنده كم معجزات هائل، كان يبرئ الأكمه يعني يشفي الأكمه، يعني المولود أعمى لم يرى أبدا في حياته، والأبرص اللي عنده مرض جلدي المرض البرص، وكان يحيي الموتى، ميت يحييه، كان يشكل من الطين على شكل طير فينفخ فيه فيصبح طيرا، يخلق من الطين على شكل طير وينفخ يطير الطير، كل هذا كان بإذن الله. كل هذه الغيبيات ضد العقل المادي، العقل المادي لا يتقبلها، بالتالي دعوة السيد المسيح كانت تفيض بالروحانية علشان تعمل توازن ضد الثقافة السائدة المغرقة في المادية. فاهمين؟ الثقافة كانت مغرقة في المادية، فنزلت ثقافة مغرقة في الروحانية عشان تزبط، عشان تجيب تعمل توازن. خلاص. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وقلنا البينات المعجزات، وأيدناه بروح القدس. روح القدس اللي هو جبريل. بس اسمع، ما هو كل الأنبياء مؤيدين؟ لا، جبريل كان ملازم له طول الوقت. ليه؟ لأن رسالته كانت قصيرة، رسالة السيد المسيح كانت 3 سنين فقط، وكانت مليانة، معناها قصيرة، مليانة معجزات كثيرة بالإضافة لتلقي الوحي والإنجيل. فكان سيدنا جبريل شبه ملازم لسيدنا عيسى طول الوقت، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، وهو ليه ما فيش رسول واحد لم يعارض؟ أفكلما جاءكم رسول، وكل رسول بقى جالكم بما لا تهوى أنفسكم، ما تعملوا فيه كده ليه؟ هو ما فيش رسول واحد برضو جه بما تهوى أنفسهم برضو، ما الناس معذورة، مش مفروض برضو كان ولو واحد بس يجيب لهم ما تهوى أنفسهم؟ ليه ما فيش ولا رسول جه بما تهوى الأنفس؟ عشان القهوة بتاع الأنفس. هو الإنسان أصلا بطبعه إيه؟ بيميل للكبر. الإنسان موصوف أنه يأوس كفور، الإنسان جزوعة هلوعة منوعة الله. فبالتأكيد الرسل مش هيأمروا بحاجة على مزاج الناس طبعا، لأ، هم جايين يصلحوا وجايين يطبطبوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اقرا بقى معايا 87 وانت بتقراها دلوقتي، عايزك تتخيل نفسك مكان واحد من الصحابة. تخيل نفسك مثلا مكان سيدنا بلال وبتسمع الآية دي دلوقتي، حاول تفهم الرسالة اللي ربنا بيوجهها لك كأنك واحد من المحيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة المحيطين بيسمع كده. اقرا معايا 87 كده من أولها لآخرها. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حسيت بإيه؟ أنا لو قرأت الآية دي وقت ما نزلت في الوقت ده لن أترك عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم للنهار. ليه؟ خايف عليه، عفدي بحياتي يوم ما يجوا يقتلوه. الآية بتحذر ان هؤلاء هم قتلة الأنبياء، وأنت يا محمد نبي هذا الزمان فاحذر. واحذروا يا صحابة محمد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حراسة خاصة، بودي جاردات بالفعل، إلى أن نزلت الآية في سورة المائدة والله يعصمك من الناس، فقال للحرس الحقوا بملاحقكم فقد عصمني الله. خلص الموضوع. ومن ساعتها مفيش بودي جارد للنبي عليه الصلاة والسلام، من ساعتها مفيش حراسة على باب النبي عليه الصلاة والسلام. معقول؟ هذا من دلائل النبوة، لأنه لو كذاب ومش نبي ولا حاجة أكيد مش هيخترع الآية دي بالذات، يدعي أنه مش محتاج حراسة وهو محتاج. ده من أدلة النبوة. طيب هنا بقى في الآية ذكر قتل الرسل، صح؟ طيب الآية هي 87، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريق من الرسل. طب في سورة البقرة 61 مر علينا قتل الأنبياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هو إيه الفرق بين قتل الرسول وقتل النبي؟ إيه الفرق أصلا بين الرسول والنبي؟ يعني إيه الرسول والنبي؟ مش هما كل على بعضه، مش هي كلها واحد؟ لا، كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. يعني إيه؟ النبي ده مصطلح عام أكثر يشمل كل الرسل والأنبياء. النبي هو إنسان يتلقى الوحي من الله، والرسول هو نبي بيتلقى الوحي من الله لكن مطلوب منه حاجة زيادة. إيه؟ إنه يأخذ هذا الوحي يبلغ قوم معينين به، هو مرسل بيوصل رسالة. يبقى النبي شخص بيتلقى وحي، والناس بتاخده كمثل أعلى في تطبيق المنهج على نفسهم، تطبيق المنهج. إنما الرسول نبي مكلف بحمل منهج الله وتبليغه كرسالة بيوصلها. لذلك هتجد مثلا إيه، ربنا يذكر بعض الـ الـ الـ الـ الرسل إنه وكان رسولا نبيا، مثلا سورة مريم خاصة، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وأيضا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. طيب يبقى أنا بقى لما أقرأ هذا الجزء من الآية وأتدبره، ركز بقى معاش، خلاص أنا خلصت، طولت عليكم، أنا آسف. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنا لا أتبع حاليا إلا تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم لأن هي اللي عندي، والقرآن الكريم لأن هي رسالة محمد، القرآن والسنة ناسخة لكل ما سبق، خلاص بتشمل كل اللي فات. لكن أنا سأقرأ هذه الآية وأسأل نفسي، هو أنا بتبع كل ما جاء به النبي، أم أن الكبر أحيانا بيجعلني أمتنع عن بعض تعاليمه؟ ده سؤال لازم نسأله لنفسنا. هل إحنا بننقي حاجات؟ هل إحنا بنؤمن ببعض الكتاب وبنكفر ببعض زي بني إسرائيل ولا لا؟ ونتوقفنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. تقوى الله هي أن تترك الحرام وتتقن الفرائض وتؤدي من النوافل ما استطعت. إذا سمعتم خطيبًا يقول أوصيكم بتقوى الله، يعني أنه يوصي ويذكر الناس بترك الحرام. أكبر فائدة تفيدها من خطبة الجمعة، لا سمح الله إن كان أحدنا مقيما على الحرام أن يتركه، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى صاحبه، أن يتوب، أن يعود إلى ربه من قبل أن يفجأه الموت. إذ أصعب شيء تلقى الله تعالى به أن تموت يوم تموت وأنت مصر على الحرام، أو للعباد عندك حق وأنت لا تعيده إليهم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض. فمن كان مؤديا للفرائض منا فليحمد الله تعالى وليثبت، ومن كان مقصرا فلا زال في الوقت فسحة ليقضي ما فات ويعود إلى فرائضه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، تكن من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتحول الناس جميعا إلى أناس من أهل التقوى فنسعد ويسعدون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسبه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة من الخطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: اختيار الزوج. هذه الخطبة مهمة لكل شاب مقبل على الزواج، ولوالده ولوالدته
ولمن حوله ممن سيعينه على اختيار الزوج، ومهمة لكل بنت يقرع بابها الخاطبون، ومهمة لوالدها ولوالدتها ولأخيها وأختها وكل من حولها وسيعينها على الموافقة أو عدم الموافقة عن هذا الزوج. الزوج في اللغة يطلق ويراد به كل من الرجل والمرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج وهما زوجان. والمراد بعنوان الخطبة اختيار الزوج، يعني اختيار الزوج واختيار الزوجة. أيها الإخوة، لعل أهم اختيار في حياة المرء بعد الإيمان هو اختيار الزوج، أهم من اختيار التخصص الجامعي، وأهم من اختيار السفر أو عدم السفر، وأهم من اختيار مكان المنزل، وأهم من اختيار العمل. أهم اختيار بعد الإيمان اختيار الزوج، لأن المرأة يعيش قريبا من 25 عاما عزبا، ويعيش ضعفها مع زوجه، فمسيرة حياته وتحقيق آماله وأهدافه يعينه عليها زوجه أو يصده عنها. وإذا ذكرنا مقاصد الزواج الخمسة التي سبقت في خطبة ماضية من حفظ النسل والنسب والتدين والإحصان وتحقيق المودة والرحمة، ذكرنا أن كمال تحقق هذه المقاصد مقاصد الأسرة بالزوج الموافق، وأن اضطرابها وتعثرها بالزوج المخالف. يعني الواحد بحياته يا بيحقق مقاصد الزواج، يحفظ النسب ويحفظ النسل ويحفظ الدين ويحفظ المودة والرحمة، يا أما ما بيحققهم، يا بيجي زوج موافق فينجح يسعد ويسعد، يا بيجي زوج بفرجي نجوم الظهر فيشقى ويشقي من وراءه. أهم اختيار في حياتك. أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. بدك تتزوج، تزوج وحدة كفء، وبدك تزوج بنتك، زوجها لواحد كفء. قال عثمان بن أبي العاص: يا بني، الناكح مغترس، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه، فالعرق السوء قل ما ينجب إلا مثله. أول سبب في نجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. أول سبب لنجاح الزواج بل لنجاح الأسرة، يعني الأولاد من بعد وأولاد الأولاد والأحفاد والذرية، أول سبب لنجاح الزواج بعد توفيق الله تعالى الاختيار الصحيح للزوج. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى تروم وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استئثار النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك معايير 10 ستأتي في الخطبة. ما مقبول أبدا من شاب يجي لعنا يقول: أنا حبيتها بدي إياها، بس حبيتها وشو مشان الشغلات الثانية، خلاص عم بقلكم حبيتها. احذر أيها الأب أن ترضى من ابنتك أن تقول لك: يا بابا أنا حبيته بدي إياها، بس حبيتي يا بنتي، بس في 10 شغلات ثانية بابا مو مهم. لا يقبل في الزواج، طبعا هذا لمن كان عاقلا، لا يقبل في الزواج أن تستأثر فيه نزوة أو عاطفة أو ميل قلبي من دون باقي المفردات 10. مدام أكثر من نصف حياتك ستعيشها أو ضعف حياتك ستعيشها مع هذا الزوج، ومدام أهدافك بالحياة يا بتتحقق يا ما بتتحقق، ومدام مقاصد الزواج ستظهر أو لا تظهر، إذن الأمر يحتاج إلى تروي وتعقل. وسامحني أيها الشاب، مين أنت؟ استشير هؤلاء الكبار، قد وصلنا 50 سنة متزوجين. بالله عليك، إذا كنت تريد أن تذهب تستشير طبيب، تذهب تستشير طبيب صار له 50 سنة يمارس الطب، أو طبيب تخرج البارحة، أكيد العاقل بيقول: أنا سأذهب إلى هذا،
50 سنة يعمل في الطب، خبرته أقوى بكثير من الذي تخرج البارحة. أنت البارحة تعرفت على المرأة والنساء، بس هذه اللي عمره 50-60 سنة صار له 50 سنة خبير بهن. فاستشر يا رجل، الأمر خطير جدا. إليكم هذه الأسئلة وأريد الجواب منكم. رأتها في حفلة عرس، فأعجبها شكلهم وأدبهم، فخطبتها لابنها. ترى هل هذا صحيح في الاختيار؟ بس لأنه الأم شافتها بحفلة العرس شكلها حلو ومؤدبة، كلهم قاموا جنوا وفنوا، هي ظلت قاعدة على الطاولة، قالت خلص أعطيني حبيبتي رقم تليفوني، دقوا لها، لقيت لك عروس يا أمي، خطبتها. ترى هل هذا الاختيار صحيح؟ رآها في الجامعة مجتهدة ولا تكلم الشباب، فأراد أن يخطبها. ليش بدك إياها؟ قال أنا صلي عم راقبها سنة ما بتحكي مع الشباب، وشاطرة، هي الأولى على الدفعة أو الثالثة، بدي إياها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار صيدلانية للاستفادة من شهادتها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ اختار بنت عمه لكي لا يأخذها الغريب، فهو أولى بها منه. هل صحيح هذا الاختيار؟ أحب والدها فخطبها. هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا بحب أبوها كثير كثير، عم خطبتها. صح هيك؟ اختارها لأنها حافظة القرآن وتغطي وجهها. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ أنا لقيت لك واحدة حافظة القرآن، حط منديل، خلاص دي زوجك ياها. صح هيك يعني؟ خلاص بس حافظة القرآن وتحط منديل مشي الحال. هلأ على الطرف المقابل، سألوا عنهم، إجا خطب بنتهم فسألوا عنهم، فقيل لهم آدمي من عمله لبيته، من بيته لعمله، فوافقوا عليه زوجا لابنتهم. ترى هل صحيح هذا الاختيار؟ هذه قصص تجري أيها الإخوة في بيوت

فلسطين كلامه حلو خير الله، هل صحيح هذا الاختيار؟ وأحبته فاختارته خلص. بابا يعني هالزلمة شو حبه أنا؟ إيه ماشي خلص فهمنا بتحبي شو كمان؟ بس بحبه عم بقول، وإذا ما بكون تعطوني إياه بيشرب سم الفيران، بدي إياه بحرد وأغمي عليها. وأخذناها على المستشفى، قام أبوه قال شو عليك والله أغمي عليها البنت، خلينا نجوزها بلا ما يصير لها شيء. صح أيها الإخوة، لعل عددا، احفظوا أجوبة هذه الأسئلة، لعل عددا لا بأس به منا نحن الجالسين هنا وممن حولنا يذهب للزواج وليست في ذهنه أي معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا. هلا أنا بدي اختبر الشباب اللي قاعدين هون، مو بس الشباب، بدي اختبر آباء البنات، بدي اقول له عدد لي 5 معايير في صهرك الذي تريدها عندما يأتي إليه، عدهم 1 2 3 4 5. وأنتوا يا شباب عد لي 7 معايير في المرأة التي تريد أن تتزوجها. أغلبنا نحن وممن حولنا نذهب للزواج وليست في أذهاننا معايير واضحة ومحددة للشخص الذي يبحث عنه زوجا، فيختار هو أو توافق هي متذرعا ومتذرعة بالقسمة والنصيب. إن أخي واحد ما بياخذ إلا نصيبه ودخيلك، بدها الشغلة فيزياء وكيمياء، يعني مكتوب بالسماء بده يصير بهالأرض، أو بناء على رؤيا منام. إن شاء الله اليوم حبصلي استخارة وبقول لك شو بيطلع معي بكرة الصبح. بكرة الصبح بدأ له بقول له عريس لقطة، شفت لك مرج أخبار ونهر عم يخدق خدق وأنا عم بشرب مي كتير منيح خير أم. أو بقول له أوعك والله شفت لك عفريت عم يخنقني، هذا هو صهركم الجديد. هذا يحدث في بيوتنا أيها الإخوة. توافق أو يوافق بناء على التذرع بالقسمة والنصيب، أو على رؤيا منام، أو اعتمادا على رأي متسرع، أو اتباعا لعاطفة جياشة. أما معايير ما في معايير واضحة، يعني مهم يكون آدمي. شو يعني آدمي؟ اسأله، يعني اسأل للأب شو معنات آدمي، ما عنده جواب. بدنا ياها صاحب الدين، شو يعني صاحب الدين؟ ما في جواب واضح. ابن عيلة، شو يعني ابن عيلة؟ ما في وضوح. هيك في كلمات يعني عامة حلوة الكلمة، بس أول شيء غير محصورة، يعني ما بقدر عدهم، وغير محددة الكلمة. إني أحب أيها الإخوة أن أشبه اختيار الزوج، لا تنسوا يعني والزوجة، ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. أحب أن أشبه اختيار الزوج وجلسة الخطبة بمقابلة العمل. إن لدى مدير الموارد البشرية في المؤسسة معايير محددة يحتاجها شاغر العمل، يبحث عنها مدير الموارد في طالب التوظيف، سواء من معلوماته الشخصية أو كفاءاته العلمية أو مهاراته الحياتية أو خبراته المهنية، وهو عند قراءة سيرته الذاتية ومقابلته يبحث عن هذه المعايير. فجلسة مقابلة العمل تكون مركزة وواضحة ومضبوطة الوقت، يخرج بعدها مدير الموارد بقرار يقضي بقبول طالب التوظيف أو برفضه. انتوا بتعرفوا يعني انت قبل ما تروح لعند هذا مدير الموارد للمقابلة، هو في عنده 5 أسئلة بده يسألك ياهن وتجاوب عليهم، ولأنه هالأسئلة بده يكتشف منهم مهارات معينة، خبرات معينة، قضايا معينة يحتاجها في الوظيفة. إذا نجحت فيهم حيقول لك قبلناك، وإذا ما نجحت حيقول لك بعتذر. فمدير الموارد في جلسته واضح حرفان ليش بده يقابلك. لا ريب بأن مدير الموارد لا يعتمد على العاطفة الجياشة تجاه طالب التوظيف، ولا على رؤية المنام، ولا على القرار المتسرع، ولا إن فعل فلا يلومن إلا نفسه. إني أحب

أن أشبه اختيار الزوج ولقاء الخطبة بمقابلة العمل. فالمتوقع من الخاطب أو الراغب بالزواج أن يكون واضحاً في عقل كل منهما المعايير المطلوب توفرها في الطرف الآخر. فإذا ما كانت جلسة الخطبة بحث عنها فيه، فإن وجدها اختاره وقبله، وإن لم يجدها اعتذر وانسحب. ولئن اعتمد الخاطب على العاطفة الجياشة أو على رؤية المنام أو على القرار المتسرع فلا يلومن إلا نفسه. فما هي معايير اختيار الزوج وكيف يمكن اكتشافها فيه؟ أعتقد أن أفضل ما وفقني الله تعالى لتقديمه في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية هو إعداد هذه المعايير. إحنا في عنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية من 16 سنة. أقوى ما في هذه الدورة معايير اختيار الزوج، معايير اختيار الزوجة، وهي 10 معايير وإعداد استمارة الخاطب واستمارة الراغبة بالزواج. عنا استمارتين، وبإمكان كل راغب في الزواج من الشباب أو الفتيات أو من يشرف عليهم أن يراجع الاستمارة وبسط المعايير هناك ليتعرف على كل معيار منها وأهميته في تكوين الأسرة وطريقة اكتشافه في الطرف الآخر ووقت اكتشافه. وبإمكاني أيها الشباب والفتيات بعد 17 عاما من إعلان هذه المعايير وتطبيقها مع الاستمارة على عدد لا بأس به من المقبلين والمقبلات على الزواج ومراجعتهم لي مؤكدين أهميتها وصلاحها للتطبيق أن أطمئن للقول إنها المعايير الأهم في اختيار الزوج. نصيحة لحد بيناتكم يروح يتزوج ليجيبها المعايير، ولا أحب لكم بتجيبها على ورقة وقلم بتكتبها هيك على دفتر وبتبلش بتعطي علامات. يمكنني هنا في الخطبة أن أسرد هذه العشرة سردا لأحيل سامع الخطبة إلى كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو إلى المحاضرات المنشورة على مواقع التواصل الحاملة للاسم نفسه. وإني لا أشكر مؤسسة الحياة الأسرية، إحنا الحمد لله صار في عنا مؤسسة اسمها مؤسسة الحياة الأسرية في الشام لتدريبها المقبلين على الزواج والمقبلات على مفردات هذه الدورة. المعايير العشرة هي: بدك تتزوج أو تزوج ابنك أو تزوج بنتك أو أختك، أو أنت يا أختي بدك تساعدي ابنك أو بنتك بالزواج، نصيحة بتسجلي هالعشرة وبتبدأي تبحثي عنهم سواء في الخاطب أو أنت في المخطوبة. 1 الإسلام، 2 الصلاح. طبعاً أنت ستراجع في الكتاب أو في الأشرطة حنحكي لك كيف تكتشف الإسلام، كيف تكتشف الصلاح، متى تكتشف الصلاح. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة للزوج إن كنا نتكلم عن الفتاة، والباء إن كنا نتكلم عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. هذه 10 معايير لا أحد يذهب للزواج إلا وهي موضوعة في ذهنه وبيعمل مقابلة عمل في بقلب الكتاب كيف تسأل وكيف تجاوب وماذا تقول عشان تكتشفه. وبعد مقابلة هالعمل بتطلع من الجلسة بتقول نعم أو بتقول لا، ولعلك تحتاج جلسة ثانية وينتهي القرار. 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي، 4 الحياء إن كنا نتحدث عن الفتاة، وحسن الخلق إن كنا نتحدث عن الشاب. 5 الطاعة إن كنا نتحدث عن الزوجة عن البنت، والباء إن كنا نتحدث عن الشاب. 6 الجمال، 7 الحسب، 8 النظافة، 9 الحب، 10 الأفضل أن لا يكون بينهما قرابة قريبة. المقترح لكل خاطب أن يملأ الاستمارة في استمارة كمان ثم يحمل ورقة وقلما ويعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، وعلى أن يقيم علامة كل معيار بجزء من 10. يعني الصلاح بدي أعطيها 7 من 10، 8 من 10، 10 من 10، 0 من 10، هيك بكتب. الطاعة بعطيها 5 من 10، لما 7 من 10، لما 3 من 10. الحياء بعطيها 9 من 10، لما 1 من 10.
حسن الخلق بعطيه 10 من 10، لما 0 من 10. متوقع بعد أن تملأ الاستمارة أن تحمل ورقة وقلم وتعطي 10 درجات لكل معيار من المعايير العشرة، على أن تقيم علامة كل معيار بجزء من 10، ثم تجمع علامات التقييم جميعها. فإن حصل الطرف الآخر على 70% فصاعدا، وكانت أجوبة الاستمارة مناسبة لك، فلتوافق على الطرف الآخر زوجا، وإلا فلا. والله الموفق. أيها الإخوة، أختم بما بدأت. لعل أهم اختيار في حياتك بعد اختيار الإيمان هو اختيار الزوج، لأن الزوج يعين أو يعيق تحقيق آمال المرأة وأهدافه، ولأن الزوج يرفع أو يضع مقاصد الأسرة، ولأن الزوج يدعم أو يدعس شريك حياته. يدعس باللغة العربية يعني يطعن بالرمح. ومن هنا كان اختيار الزوج محتاجا إلى ترون وتعقل واستشارة واستخارة، ولا يقبل فيه استثارة النزوة أو العاطفة أو الميل القلبي دون إشراك المعايير العشرة لاختيار الزوج. ختاما، اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في كلمة الفساد في الأرض السيد وهو الإنسان قتلا وما يحويه من ملك له ومال سلبا ونهبا، وإما أن يفرد السلب والنهب دون القتل، وإما أن يقتصر الفساد على مجرد الإخافة والترويع والإفزاع. فكلمة فساد إذن كلمة مجملة، فساد في الأرض. وقلنا أن الله قد طوى فيها كل ألوان الفساد، ثم جاء في العقوبات المشروعة أو الحدود التي شرعها الله، ففصل العقوبات تفصيلا يتناسب مع الفساد. وقلنا إن دي اسمها طريقة اللف والنشر، وعلى طريقة هذا اللف والنشر وقفنا عند قوله سبحانه: أو ينفوا من الأرض. والنفي معناه الطرد والإبعاد، والطرد لا يتأتى إلا لثابت مستقر، والإبعاد لا يتأتى إلا لمتمكن. إذن فقبل أن ينفى لا بد أن يكون له ثبوت وتمكن في موضع. هذا الثبوت والتمكن في الموضع الذي نسميه اصطلاحا السكن أو الوطن أو المكان اللي يقيم فيه الإنسان، لأنه ثابت فيه. ومعنى ثابت فيه أن له حركة في دائرته، إلا أنه يأوي فيه إلى مكان مستقر ثابت، ولذلك سمي سكنا، أي يسكن فيه من بعد تحركه في مجالاته المختلفة. ومعنى النفي على هذا إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذي اتخذه وطنا له وكان مجالا للإفساد منه. بننفيه؟ قال لك أيوه ينفيه. طيب النفي ده تخرجه إلى أي مكان؟ أنت إن أخرجته من مكان أفسد فيه وتذهب به إلى مكان آخر قد تشيع فساده. قال لك لا، التوطن الأول يجعل له إلف بجغرافية المكان وإلف باللي يخفهم، هذا يخرج في وقت كذا وذلك معه بضاعة كذا وهذا كذا، لكنه إن خرج في غير مكان مستوطن فيه فين وفين على ما يبقى يفهم خريطة المكان ومواقع الناس فيه، وإمتى تطلع القفلة تقطع الطريق على فلان وفلان، تبقى إذن بتمنع إيه؟ تدي فضل. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول أو ينفوا من الأرض، كلمة الأرض لها مدلول. مدلول الأرض اللي احنا نسميها أرض، اللي هي الكرة اللي احنا بنقولها الكرة الأرضية. كل الأرضية دي كان زمان نفهمها أنها اليابسة واللي فيها من المية، أدي الأرض. بعد ما عرفنا أن الأرض جو الأرض منها، بقى جو الأرض من الإيه؟ من الأرض. ولذلك قلنا في المقدسات المكانية كل جو يأخذ التقديس من مكانه. فجو الكعبة كعبة، بدليل ان اللي بيصلي على ابي قبيس مثلا بيصلي الى الكعبه، ده الكعبه بتبقى تحت خالص، ده بيصلي على جو الكعبه. واحد هيجي في طياره ويقف كده وبده يصلي ويجي يتجه لايه؟ يتجه للكعبه ولا هيتجه لجو الكعبه؟ وعلى هذا الاساس لما ازدحم الحجيج والمسعى ما بقاش يقضي عملوا ايه؟ عملوا دور تاني علشان الناس تسعى فيه. اذا المسعى بس مش هو المكان ده، وجوه ايضا مسعى، وان عملنا كذا طابق يبقى ايه؟ يبقى برضه مسعى على الاول. تبقى الارض بجوه، ولذلك كانوا يحرمون قبل ان يوجد طيارون سعوديون مسلمون ان يحوم في جو الحرم طيار غير مسلم، لانه ممنوع انه يدخل الكعبه، ممنوع. وما دام ممنوع يبقى برضه ممنوع من الايه؟ يبقى اذا جو المكان يعطى ايه؟ حكمه. كلمه دي الجو المكان يعطى حكمه، اذا دي الجو ده من الايه؟ من الارض. ما كناش احنا نعرف الحكايه دي، انما التشريع الاسلامي قال لنا جو المكان يعطى حكمه، سبق ان الجو تابع لمين؟ ولذلك الهواء بايه؟ برضه بيدور وياه. الله. اذا احنا بقى لما نعرف كده نقوم نعرف العطاءات القرآنية من الحق سبحانه وتعالى، القائل لكلامه والخالق لكونه. وما دام القائل للكلام هو الخالق للكون، إذا لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية. لا يوجد تضارب بين إيه؟ حقيقة كونية وحقيقة قرآنية. وإنما يوجد التضارب من أحد أمرين، إما أن تعتبر الحقيقة الكونية حقيقة كونية وهي لسه نظرية مش حقيقة، أو تعتبر دي حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية. يبقى إذن إن كانت حقيقة قرآنية بحق وحقيقة كونية بحق، يبقى لازم لا تتضارب. لازم إيه؟ لا تتضارب. الدليل عندنا مثلا لما يجي يقول إيه؟ ويعلم ما في الأرحام، ويعلمه، يقوم يجي العلم الحديث ويجي يبتدي يقول لك يبحث ويحلل ويقول لك لا ده بيعرف هو ذكر ولا ايه ولا ولا. نقول له ما بنناقش، بقت حقيقة كونية ان يقدر يعرف ايه، انما امتى يعرف ايه؟ بعد مضي مدة يمكن ان يعرف. لا، هو يعرفها قبل المدة. طيب انا اعتبرت الحقيقه القرانيه واحترمتها، طب ومن قال ان الحقيقه القرانيه ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا انثى؟ طب طويل ولا قصير؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ الله الله الله الله. عمره طويل ولا عمره قصير؟ حليم ولا غضوب؟ ذكي ولا غبي؟ الله. اذا انت جبت لي واحده من ايه؟ انه ذكر ولا انثى، ومع ذلك رددناه وقلنا هو يعلم قبل ما تقدر تاخد عينه، قبل ما تقدر تاخد عينه. ثم هل كل حاملة بتذهب علشان الدكاترة يعرفهم ايه اللي ببطنه؟ طب واللي ما بتذهبش للدكاترة؟ ما عرفناك هو يعرف. الله. هل كل طبيب، كل طبيب في الدنيا بتروح لكل النساء الحوامل؟ طيب هو الطبيب ده هيعرف وغيره ما يعرفش؟ الله. اذا المساله ما الحقيقه القرانيه ما اصطدمتش ولا اي حاجه، الحقيقه القرانيه ما اصطدمتش الا ان اعتبرنا الحقيقه القرانيه ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا ايه ولا انثى. برضو تيجي مثلا حقيقه قرانيه يجي يقول لك الارض مددناها فياخدها على انها حقيقه قرانيه بمعنى بسطناها خلاص كده، يقوم لما يجي واحد يقول لك ده الارض كره بعد الحقيقه الكونيه ما ثبتت. طب هي ثبتت بالاول بالادله ماجلان والاعمده وولاس ومش عارف ايه وظهور اعالي الاشياء قبل ايه؟ قبل اسافلها، والعمليات دي كلها ببراهين. ده بقت حيثيه مشاهده لما يطلعوا في الجو كده ويشوفوا الكره ويجيبوا لنا ايه صورتها، تطلع كره ولا لا؟ اذا الحقيقه الكونيه لا كلام ايه فيها. انت غلطت في الحقيقه القرانيه وقلت والارض مددناها يعني ايه بسطناها. اخد مددناها يعني ايه مددناها؟ ان كل ما تقف في حته تجد ارض، يعني ملهاش نهايه.
2: ملهاش قبل، مش جيت للاخر كده وهوب ولقيت الارض من ابدا. كل ما تمشي تلاقي ايه؟ يبقى مددنا الارض امامك بحيث اذا سرت في اي اتجاه وجدت ارضا. لا يتاتى ذلك الا ان كانت كره. يبقى الغلط في فهم الحقيقه ايه؟ الحقيقه كل قرانيه. يبقى اذا التضارب انما ينشا من فهم حقيقه كونيه وهي مش حقيقه كونيه، لسه نظريه، او فهم حقيقه قرانيه على الغلط وماش حقيقه ايه قرآن. انما حقيقه قرانيه وحقيقه كونيه وتبقى خلاص انتهينا منه، تقول له لا ده القائل هو عين القالق، مفيش تضارب ابدا. التضارب بقى عندنا احنا حال قوي بقى كلمه بقى ان الجو دي عرفناها بعدين، ان الجو بيدور اياها والجو. نقول يا سلام، كان القران لما جه يتكلم احنا لما بنفهم نقول سرنا على كذا على الطريق، نقول له لا ده ربنا بيقول قل سيروا في الارض. سيروا في الارض، قال لك قال ان مهما مشيت على اليابسه فوقك الجو، يبقى انت ماشي في الارض ما انتش على. انما لو انتهيت من الغلاف الجو وجيت فوق كده تبقى على. انما انا بسير فين دلوقتي؟ يبقى لا، قل سيروا في الارض. يبقى دي حقيقه حقائق القران بايه؟ بايه؟ طيب لما يقول او ينفوا من الارض، اي ارض ينفى منها والى اي ارض؟ احنا قلنا النفي هو ايه؟ الطرد والابعاد. ولا يسقط الطرد الا لمستقر ولا للابعاد الا لثابت. ومنه حتى في اللغه النفي والاثبات، مش كده؟ النفي والايه؟ الاثبات ماخوذه كلها من شيء حسي. شيء انت لما يجي من البئر وعايزين يجيبوا الماء من البئر يقوموا يعملوا دلو كده، والدلو يبقى له حاجه اسمها الرشاء. رشاء يعني الحبل اللي فيه الايه، يقوموا ينزلوا الدلاء في المين، في البير، ويطلعوا به الايه الميه. ساعه الدلاء من رمس في الماء وطلع يبقى اخذ على قدر ساعته وايه وحجمه. طيب وانت بتطلعه عندك حركه ثابته بحيث تستطيع ان تحافظ على استطراق الماء بالنسبة لحافة الدل؟ مش ممكن. وانت بتشد البتاع يقوم يدلدق منه شوية زي ما بنقول، يدلدق منه ايه؟ اهو ده اسمه النفي. اسمه ايه؟ النفي. اللي بيدلدق من الدلو وانت بتطلعه، لانك انت ما تقدرش تطلع الدلو كده وهو ملان لاخره بحركة ثابتة مستقرة بحيث تحافظه على استطراق الماء. ولذلك بنعمله ميزان للاستواء، ما يمكنش. فالنفي ده هو ده. وخذ منه بقى كل المعاني، وخذ منه النفاية. النفاية الشيء اللي انت لما ننفي القطن، مش كده؟ وبعدين مقابله النقاي، نقيه، بناخد الحلو على الاول. ينفوا من الارض، هل الارض دي بمعناها المفهوم العام؟ نقول له ان كانت بمعناها المفهوم العام يبقى فيه كلام هنا، وان كانت بمعناها العهد يعني ارضهم اللي حصل فيها قطع الطريق يبقى كلام معقول. ان كانت ارضهم ارض قال العهد المعهود وهو الارض بتاعتهم، يبقى ننفيه لاي ارض. طيب وان كانت الارض بالمعنى العام، ما هو المعنى العام ساعات الحق سبحانه وتعالى ياتي به لغرض. واظن احنا كنا قلنا في حلقات وقلنا من بعده اي من بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب ربنا بيقول لبني اسرائيل اسكنوا الارض، ما هو السكن فيه؟ طب ما هو السكن في ايه؟ في الارض. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب معنى هم قاعدين في الارض، اسكنوا الارض. نقول له ده دي معموله لمعنى ايه؟ المعنى بقى ام قال لك لانك لا تكون في السكن الا ان تحيز مكانا من الارض. اسكن متغمر، ماشي. اسكن الدهلية، ماشي. اسكن طنطا، تقوم تجيب لي حته من الارض وتقول استقر فيه. انما اسكن الارض كلها، طب ما انا قاعد فيه، ما تنفعش دي. فكأن الله يريد اننا سنقطعهم في الارض تقطيعا، ليصدق قول الله وقطعناهم في الارض امما. يعني ليس هناك مكان لكم اولى من مكان، روحوا تبعتروا في الايه. وده اللي حصل وواقع ولا لا؟ حصل كونيا ولا لا؟ أو وجد لهم استقرار في أي وطن؟ الوطن جت بعدين بعد وعد من فوق علشان يستقر. نقول له برضه ربنا ما سبهاش، قال وكلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ولذلك هم نفسهم اللي بيحافظوا على صدق القرآن. يقول سيحزابوا في الأرض وكل بلد فيها شوية شوية شوية شوية، إنما شوية محتفظين بذاتيتهم ولا يذوبون في غيرهم. حتى اليهود حتى قاعدين فيها ما يمكنش. الله، إذا معنى ذلك وقطعناهم في الأرض قطع قطع بس أمم. قطعناهم في الأرض إيه؟ يعني كل جماعة في مكان محتفظين بإيه؟ بقوقعار. يبقى أدي كلمة الأرض عشان يتبعتروا. وكنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي في أول سورة الإسراء، ليسوءوا وجوهكم. إذا جاء وعد الآخرة وعايزين بقى نطمسكم، جئنا بكم. جئنا بكم من إيه؟ من الأرض اللي هم مشتتين فيه. جئنا بكم لفيفة أي مجتمعين. ليه؟ لأن لما الإيمان الإسلام عايز يضرب لهم ضربة، هيوجه لهم الضربة في كل بلد، ولا لازم هم يطلع في ذهنهم وطن قومي ويقعدوا ويتجمعوا وبعد ذلك يرسل الله الضربة عليهم لأنهم جاء بهم لفيفة من كل بلد. يبقى إذن احنا ما نزعلش اللي بقى لهم وطن أبدا، ده احنا عايزينهم يجوا لان هي دي جئنا بكم لفيفة. جئنا بكم ايه؟ تبقى هنا ينفى ومن الارض نقول له طيب هتاخد الارض هنا زي الارض هناك. ام قال لك حين يريد الله تحييز مكان يقول ادخلوا الارض المقدسة، يبقى نفى غيرها مش كده ولا لا؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم يعني مصر. الله، إذا أضيفت تتحدد، إنما كلمة الأرض كده بلا إضافة. يقول إن أخذتها معنى عام تبقى زي إيه؟ اسكنوا الأرض. طبعا دي صورة من عقوبات الإفساد في الأرض. إحنا قلنا إن قتل وأخذ مال، أخذ مال بس ترويع مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زود لنا حاجة فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وكان العلماء يجب انهم يتنبهوا ليه ازاي. اول نفي حصل في الاسلام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفى مين؟ الحكم ابو مروان من المدينة وده الطائف. ليه؟ لان الحكم قال كان النبي كان اذا مشى كأنما يتحدر من صبب، له مشية خاصة كده. قام النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الحكم بيقلده في المشية باستهزاء، فالنبي سائر كده قام التفت فجأة فوجد الحكم بيمشي مشية مين؟ باستهزاء. فعمل فيه ايه؟ نفى من المدينة الى الطائف، اول نفي في الاسلام. الحكم بقى فلما نفي ظل فيها حياته صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت خلافة أبو بكر راحوا له أهله عشان يطلبوه، قال ما كنت أبدا لأرجع واحد نفع رسول الله. برضو راحوا لعمر برضو ما رضيش. لما جه سيدنا عثمان، وعثمان تعلمون أنه رضي الله عنه كان حيي وقلبه رقيق، قال أنا كنت خدت كلمة شبه وعد من رسول الله أنه يعني يفرج عنه بس ما حصلش، يعني خدها في رقبته. فمن اللي افرج عنه ورجعوه؟ سيدنا عثمان. خلاص كده. الحكم لما راح بقى وهو عامل سيد بقى في المكان اللي كان فيه، وراح بقى جاب شويه شويهات وشويه غنيمات يعني حاجه قليله كده عشان يعيش منها، وحته جبيلات كده اسمها في الطائف حته جبيلات كده، وبقى ايه يرعى بالجبيلات دي ويعيش في المكان ده طول مده ايه طول مدة الايه الناس. لما جاء عثمان افرج عنه ورجعه الى مين؟ الى هذه المسألة كانت لها اثار بعد ذلك. انتم تعلمون ان معاوية رضي الله عنه خلف يزيد اللي خد الخلافة بعده، وبعدين يزيد علم انهم اغتصبوا حقا غيرهم اولى به منه، فما قعدش إلا كم يوم 40 يوم، وبعدين طلع ونزل وتنازل عن مين؟ عن الخلافة، وانتقلت الخلافة بعدها لإيه؟ لآل مروان. مروان ابن الحكم بقى، مروان ابن مين؟ الحكم، دولة المروانية. الحكم اللي هو صاحب ايه؟ قصة مين؟ قصة النفي. اللي كان قاعد فين؟ قاعد في الطائف وبيرعى شوية غنيمات، يعني حاجة قليلة او مصغرينها كمان، وشويهات عند جبيلات في ايه؟ في الطائف. فلما حصلت الحكاية دي في خالد ابن يزيد اللي تنازل ده سابه من السياسة واشتغل بالعلم وبقى عالم كيمياء كبير، وضع أصول الكيمياء كلها. قال له أخ اسمه عبد الله، عبد الله هذا كانت له جياد يتسابق بها، يعني يعمل مسابقات به. فكان ولد من أولاد عبد الملك له جياد، فجرت في مضمار مع خيل مين؟ مع خيل عبد الله. عبد الله أخو مين؟ أخو خالد. فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق حصل ايه؟ انهم عايزين يصدوها، فحصل خلاف بين عبد الله وبين ابن عبد الملك صاحب الجياد. فنهر ابن عبد الملك مين؟ عبد الله. فلما ذهب واشتكى لأخيه خالد، تن خالد رايح لمين؟ لعبد الملك ابن مروان، وقال له الامر حصل من ابنك لعبد الله اخي كذا وكذا وكذا. عبد الملك كان فصيحا في العرب وما جربوا عليه لحنا ابدا، ولذلك كان بيربي اولاده على انهم ما ايه؟ ما يلحنوا. فكان ولد اسمه الوليد مغلبه، كل ما يجي له علماء يعلموه النحو ما يفهمش في النحو، ولحن كبير. فعبد الملك الاهبل لان تميزه بانه ما يلحنش، فلما دخل خالد اراد ان يجد في عبد الله ثغره ينفذ منها، شيء يعيب به. قال له اتكلمني في عبد الله؟ يعني انت جاي في ايه؟ ترفع قضيتي في عبد الله وقد دخل علي انفا فلم يقم لسانه من اللحن، ما هي اللي يقدر ايه يغمزه به؟ فماذا قال خالد؟ بديهه عرب بقى. والله يا عبد الملك لقد اعجبتني فصاحه الوليد، من الوليد اللحان. قال له لقد اعجبتني فصاحه الوليد، شوف الغمزه بقى. قال له إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. قال وإن يكن عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن. فقال الولد اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. احنا نقول لا في العير ولا في النفير، يعني راجل ايه؟ العير والنفير اظن قصتها معروفة. العير اللي هي كانت مع ابو سفيان وجايب البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله ثم نجا بها مين؟ ابو سفيان. والنفير الجماعه اللي استنفرهم ابو سفيان، خاف من المسلمين فاستنفرهم من مكه وطلعهم، وكان زعامتهم لعتبه. فالعير زعامته لمين؟ لابو سفيان. والنفير زعامته لمين؟ لعتبه. عتبه بن ابي ربيعه ده يبقى جد مين؟ جد خالد. وابو سفيان جد برضه لابيه، ده جد لامه وده جد مين؟ لابيه. فلما قال له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير، المثل اللي احنا بنقول، قال له ومن اولى بالعير والنفير مني؟ من اولى بالعير والنفير مني؟ جدي ابو سفيان صاحب العير، وجدي عتبه صاحب النفير. ولكن شوفوا بقى دي حكاية، ولكن لو قلت غنيمات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. فرح مسكته. إذن فالنفي كان مين؟ أول حاجة عملها الرسول. وهل كان ذلك يعتبر فسادا؟ قل لك أين ده الفساد ده كله مترتب على الفساد فيما يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ده ما يبقاش فساد؟ كونوا عمال بيستهزأ بمشية مين؟ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد قال لك لا ميضروني ننفي من الارض، نسجن السجن دلوقتي قائم مقام مين؟ قائم مقام الايه؟ قائم مقام النفي. لان السجين ما تنظروش بقى الى السجن دلوقتي بعد ما يعني ترف شوية وكذا، السجن زمان كان يعني له بيبعده. قال إن سجنته هتكف شره، انما ما انتش هتبعده برضه عن مين؟ عن مستقره وايه؟ وطنه. والذي امر متروك للحاكم يفعل كيف يشاء، وخاصه اذا لم تكن هناك ارض اسلاميه متعدده بحيث يستطيع ان ينفيه من ارض ثم ينفيه من ايه؟ ثم ينفيه من ارض ايه؟ من ارض اخرى، او ينفوا من الارض. ذلك يعني العقوبات المنشوره في قوله يقتل صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، كل جزاء بحسب الايه؟ حسب العمل اللي عملوه. يبقى لهم خزي في الدنيا. كلمه الخزي ترد بمعنيين في اللغه، مره ترد كلمه الخزي بمعنى الفضيحه، خزي يخزى خزيا يعني افتضح، وخزي يخزى خزيانا يبقى استحى. نقول له ما هي قد بعضها برضو بتلتقي، لانه ما دام افتضح يبقى ايه؟ يبقى هيختشي بقى على عرضه، هي بتلتقي مع بعضها. نعم. طب وخزي ليه؟ ام قال لك لان اللي قاعد يقطع طريق وبعدين ما نحكموش في الارض دي، ولا يقعد ولا نسجنه ولا نعمل فيه ولا نقتل فيه، يبقى ده لهم يعني. يقول له انت ليست قوتك قوه ذاتيه، انت القوه بتاعتك قوه اختلاسيه. هو ايه؟ والا لو كانت قوه ذاتيه كانوا لما يجوا ياخدوك ويقتلوك اتأبى، لما يجوا يقطعوا ايدك وريلك قول لا ما حدش يقدر يجي ناحيتي، ما حصلش الحكايه دي. تبقى انت بس ايه؟ اقترأت على العزل اللي ما عندهمش ايه؟ استطاع انهم يدفعوا عن نفسهم. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي يبقى فتوة كده وعامل مش عارف ايه وبعدين يروح مسكين الشرطة كده والعسكري يروح ضربه قلم وده يضربه در ومش عارف ايه، يبقى ايه شكله ده؟ نقوم نقول له اذا انت المسألة بتاعتك مش ذاتية، لو كانت ذاتية لاستمرت لك، تبقى مسألة ايه؟ عرضية. وبعد ذلك يرى من كانوا يهابونه او يخافونه او يصنعون له التوات وهو بينضرب كده على قفاه، يبقى ايه هو الكذب ده؟ يبقى خزي ولا حاجه؟ ده خزي دي بس مقدمات في الدنيا، انما بعدين في الاخره له حاجه تانية. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، لان كل عمليات الجزاء في الدنيا انما تاتي على قدر طاقه البشر في الايه؟ في العقاب. ولكن اذا وكلوا لطاقه الطاقات تبقى حاجه بقى فوق النار. شوف عدالة الحق، شوف الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للمذنبين المسرفين على أنفسهم أولا بالتوبة. ليه؟ قال لك لأن الله الرحيم بعباده، لو أنه أخذ كل واحد بجريرة فعلها أو عاقب كل إنسان بأي ذنب كان يستشري صاحب الذنب الأول ويقول لك خلاص ما انتهت المسألة بقى، لكن فتح باب

توبتي الى الله تخليه ان اسرف على نفسه في مره يقول لك لا ان توب. لكن لو ما كانش فيه توبه يبقى ايه؟ يبقى اسمه فائل بقى، يبقى اسمه ايه؟ ام قال لك طيب الناس دول اللي عملوا دول، هب ان واحدا ضميره استيقظ ونفسه الايمانيه لامته وندم على ما فعل واراد ان يتوب، نقول ان تابوا قبل ان تقدروا عليهم يبقى في حكم، انما بعد ما تقدروا عليهم ما تنفعش، بعد ما تقدروا عليهم تبقى ما تنفعش. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يبقى ايه؟ يعني استسلموا من الايه؟ لانهم سلموا نفسهم، سلموا ايه؟ نفسهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله، الله غفور رحيم، يجب أن تاخدها في نطاق ما جعله الله لنفسه، إنما ما جعله الله لأولياء المعتدى عليهم يبقى إيه؟ لازم يبرأوا منه. القرآن حين يجعل من المنهج الديني الإيماني عجينة واحدة، ما يقولكش فصل في كذا فصل في كذا فصل في كذا، يعني التقنينات البشرية تعمل التباوي، لا، القرآن مش كده. يكون ساعة ما بيعالج أي قضية ينتهز فرصة استيقاظ النفس من تبشيع الجريمة. ولذلك احنا ضربنا مثل لما جه يتكلم عن مسائل الأسرة، والذين يتوفون منكم وبعد ذلك يجيب بعض كده يروح حافظه على الايه؟ والصلاة الوسطى. يقول لك لا، ده يريد ان يجعل من الدين لبنة واحدة، اياك ان تفصل بين معاملة اسرية وبين معاملة عبادية لله. هي وايضا لان النفس المشحونة بالبغضاء والطلاق والمشارب قبل الدخول والطلاق قبل العملية، يقول لك يا شيخ انصلي لله كده، يمكن لما تصلي لله نفسك تهدي. وابتغوا اليه الوسيلة، يبقى اخرجنا من جو ايه؟ من جو صارم وعقوبات. يقول لك النفس دلوقتي ايه؟ لا، مستعده بقى انها تقبل الايه؟ يوم يجي يقول ايه سبحانه جلت قدرته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. احنا قلنا زمان اتقوا الله مفهوم امرها التقوى، ان تجعل بينك وبين ما يؤذيك وقايه. وقلنا إن من العجيب أن الله الذي يقول اتقوا الله هو بعينه في كتابه يقول اتقوا النار. اتقوا، يبقى إذن لازم نفهم دي في ضوء دي، زي ما قلنا زمان اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ بين الله وقاية. طب ده هو عايزنا نلتحم بالله ونبقى دائما في معيته ويقول اجعلوا بينه، قال لك لا، اجعلوا من عقابه، من عقابه، ومن عقابه ايه؟ النار. يبقى اذا، ولذلك احنا قلنا صفات الجلال وصفات الايه؟ وصفات الجمال. يبقى اتقوا الله، ادفعوا عن نفسكم ايه؟ عذاب الله، ومن عذاب الله النار. يبقى اذا لما يقول اتقوا الله زي تي هي نفسها اتقوا النار ولا لا؟ يبقى اتقوا النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوصلة التي توصلكم إلى رضاه، توصلكم إلى طاعته، توصلكم إلى رضوانه، توصلكم إلى محبته. وهل هناك وسيلة إلا ما شرعها الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يتقرب إلى إنسان إلا بما يعلم أن الإنسان يحبه، ولا يتقرب إلى إنسان كده بشيء من النوع؟ ده احنا بنتقرب، يقول لك فلان بيحب ايه، ويقول لك والله بيحب الكرافتات، نتقرب له نجيب له كرافتة، والله ده بيحب القميصة كويسة، والله بيحب السبح والثلاث بقات له تلت. انت تتقرب الى كل انسان بما ايه؟ بما يحب. فتقرب الى الله بما يحب. وهل ما يحب جعلك تقترعه انت، ولا قال تقرب الي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى ما تقرب الي عبدي بمثل ايه؟ ما افترضته عليه. لكن لما أفرض عليه هل ليس له أن يزيد؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالأمور التي لم أوجبها ولم ألزمه بها، لكن من جنس ما شرعته.

فابتغاء الوسيلة من الله هي ايه؟ الطاعة والقيام على المنهج، فافعل ولا ايه؟ ولا تفعل. تلك هي الايه؟ الوسيلة. وطبعا الوسيلة وردت ايضا عندنا بمعنى انها منزلة من منازل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نسأل الله له الايه؟ الوسيلة. طيب دي طبعا احنا بقى مش عايزين ندخل في التوسل لا بالنبي ولا بالاولياء والكلام اللي ايه، وندخل في المتاهات دي، لان دي مسألة لا يجب ان تكون مسار خلاف من احد. ازاي؟ ام قال لك لان بقولك اللي بيتوسل بالنبي ولا يتوسل بولي الى الله، ما معنى التوسل هنا؟ ناس يقول لك لا ده كفر. يقول له يا شيخ هزبها شوية، هزبها شوية. قل انها يعني ان حصل كده يبقى عدم فهم شويه. هو انت لما تتوسل الى الله بانسان ولي انت تعتقد انه له منزله عند الله؟ اتعتقد ان الولي يجاملك فيعطيك ما لا تستحقه عند الله؟ يكرهك ولا يسال عنك؟ طيب ولذلك هم قالوا الوسيله بالاحياء ممكنه. نقول له والله انت قلت الاحياء وبعدين هنا على الاموات هتمنعها، تبقى انت اللي بتضيق واسع، لان حياة الحي لا مدخل لها في التوسل، مدخل ملهاش مدخل، ده انت تبقى اللي خليت حياة الحي لها ايه. فان جاء في التوسل بحضرته صلى الله عليه وسلم الى الله، ان جعلت التوسل بحبك لمن علمت انه اقرب منك الى الله، يبقى حبك له هو اللي هينفع. مفهوم؟ والجماعه اللي بيمنعه بقى لما يقول لك لا ما يصحش انك تتوسل بالنبي لان النبي انتقل الى الرفيق الايه؟ الاعلى وخلاص ما عادش الكلام ده، تقول له برضه طب استنى. قال لك سيدنا عمر حينما كان رسول الله موجود يقول كنا في عهد رسول الله اذا امتنع المطر وحصل جفاء نعمل ايه؟ نتوسل برسول الله، نستسقي به. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بمين؟ بعمه العباس. قال له احنا كنا بنتوسل اليك بالنبي، احنا الان نتوسل اليك بمين؟ بعم النبي. قال لك لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ايضا بعد انتقاله وراح لمين؟ نعم. نقول له اقال كنا نتوسل بنبيه والآن نتوسل إليك بالعباس ولا بعم نبيك؟ الله طب ما رجعت. يبقى اللي بتوسل به إلى الغيب أنا معتقد أنه ما يقدرش، وإلا كنت أقول له اعمل لي. يبقى إذا حتى الشرك يبعدوها بقى خلاص. طيب وهل أتوسل به إلى غيره لأنني أعلم أن الغير هو القادر وهو عاجز؟ يبقى ده منتهى اليقين ومنتهى الايه؟ منتهى اليقين ومنتهى الايمان. طيب لكن المتوسل به نجي نقول قد ينتفع وقد لا ينتفع. المساله في سيدنا عمر لما توسل بالعباس عم النبي كان بيتوسل عشان المطر، المطر ما ينتفعش به رسول الله، فجاب واحد من آل البيت قال له يا رب عم نبيك عطشان اسقينا عشان خاطره. مش معناها كده؟ الله. يبقى اذا لم يتوسل برسول الله لان رسول الله مش هينتفع بالايه؟ بحكايه المطر، انما اللي هينتفع بالمطر مين؟ عم. يبقى الدليل ضدهم ولا لهم؟ وعلشان نخرج بقى من الخلاف نقوم نقول ايه الوسيله؟ هي الايه؟ العمل الصالح الايه المتركز في افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا، ونخلص من الخلاف ولا ندخلش المساله في متاهات، في متاهات الامور الايه؟ الامور الخلافيه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله. شوف بقى، شوف الإيثار الإيماني اللي ربنا يريد أن إيه. طب اتقوا الله وابتغوا إليه الإيه؟ قال لك اتقوا الله في ابتعاد عن محله، وابتغوا إليه الوسيلة في اتباع أوامره. ماشي طيب.

0: كلمة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى علشان حمل الدين يعمل عندنا حاجتين اتنين. الحاجة الأولى يثبت بها أن المؤمن الصادق الإيمان حينما وثق بأن لله نعيما وجزاء في الآخرة هو خير مما يعيشه ما كانش يقدم دمه ويستشهد وينقتل. إذن الاستشهاد ده دليل على إيه؟ إنما عند الله خير والدار الآخرة هي الحيوان. والله يبقى بعد دمه. ولذلك هو قال إيه؟ قال له أليس بيني يا رسول الله وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة وبعدين أقتلهم يقتلوني وروح الجنة؟ قال له فكان في بقه شوية إيه تمر بيلوكهم استبعد انه ينتظر لحد ما يقيم ضهرهم فراح مطلعهم من بقه ورميهم ودخل المحرجة. الله تعجل ايه؟ يبقى ده دليل على انه واثق ولا مش واثق. والا فالانسان اللي بيقدم دمه ده عشان ايه بيقدم دمه ده؟ لازم يعرف ان الحياة اللي بتنتظره خير من الحياة التي ايه التي يعيشها. ومع ذلك ما عملش الجهاد كده من اول الامر، بل قعد يقول لهم لا استنى استنى اصبروا اصبروا اصبروا. الله الله الله. عشان يا رب اللي هيحملوا الدعوة ولازم نعملهاش عملية انتحارية، لازم تبقى سامن بالثمن. وبعد ذلك يجي الصحابة يزعلوا لك فلان الفلان عمرو بن العاص نفد مني، خالد بن الوليد هنا. انا كنت عايز اقول لك انت ما تعرفش حاجة، العلم الاعلى بيدخر خالد من سيفك انت هينصرك بعدين، هينصرك بعد ما تفعلش منه. وعمر بن العاص برضه مدكر ولا مكنكش منه علشان ايه؟ عشان هو عايزه بعدين. والى حديث اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سورة المائدة. دار الفتوى اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

ذكرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا

بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كتب كل يوم 1000 حسنة. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان.

أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الناس، كما خطب هذا الخليفة العظيم وهو على المنبر يلقي خطبته المعروفة، إذا به يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. قبضة. أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. ثم ينزل هذا الخليفة من على المنبر بين دهشة الناس: ما علاقة هذا الكلام بخطبته؟ يتقدم أحد أصحابه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويقول له: يا أمير المؤمنين، ما أردت بهذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ وما مناسبته؟ وما سببه؟ فيقول عمر: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدره. ما علاقتنا بهذه القصة؟ يعني أحدكم بيكون بأول حياته شاب مغمور لا أحد يعرفه، طالب مدرسة، لعله يأخذ شهادة عالية، يصبح طبيب مثلا، دخله كبير، يعني يشعر بقيمته الاجتماعية، لعله بهذا يتيه على الناس، لعله بهذا ينسى أنه كان شابا فقيرا وقد فضل الله عليه فجعله بهذا المنصب، بهذه الشهادة، بهذا الدخل. هناك تجار كانوا فقراء صاروا أغنياء. فالإنسان إذا نسي ماضيه فهذا من كفر الجميل. فإذا الإنسان كان فيما مضى يعني فقير، كان أحد يعرفه، كان ليس له زوجة، ليس له ولد، ليس له مأوى، تفضل الله عليه، أخذ شهادة، تعين بوظيفة، صار طبيب، صار مهندس، اشترى شقفة بيت، تزوج، صار له الدكتور فلان، مهندس فلان، صار له مكانة اجتماعية، فوت لبيته بيلاقي زوجة وأولاد، لا يشوف حاله بذكاء، صار لا ينسى فضل الله عليه. الإنسان كل ما تذكر ماضيه كان هذا التذكر معوانا له على شكر نعم الله عز وجل. كل ما تذكر ماضيه، تذكر ماضيه يعينه على شكر نعم الله عليه. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، يعني جسده سلامته بيد الله، يملك خبرة في موضوع عم يعيش منه. لو أنه الله عز وجل نقطة دم تخثرت في أحد شرايين المخ بينسى كل معلوماته، فقد ذاكرة، في فقد ذاكرة كلي، في فقد ذاكرة جزئي. لو أنه الإنسان اختل عقله، ما عاد له محل ببيته مع أولاده، صار محله بالمستشفى، بمستشفى الأمراض العقلية. لو إنسان صار معه حادث سير، بينشلع مثلا نصفه الأسفل لو صار في إصابة بالعمود الفقري. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. فإلي عنده بيت، اللي عنده مأوى، عنده زوجة، عنده أولاد، عقله براسه، محترم بين الناس، محمود السيرة، محبوب، هي نعمة من الله عز وجل. فالإنسان لا ينظر إلى آخر أوضاعه، دائما يرجع إلى أقل أوضاعه، أقلها، إلى بداياته. فإذا أقام موازنة بين البدايات وبين النهايات يرى فضل الله العظيم عليه. هي نصيحة أيها الإخوة، دوما انظر إلى البدايات، فإذا وازنت بين البدايات والنهايات رأيت فضل الله عليك. كنت طالب بالجامعة وخايف من الامتحانات ومقطوع قلبك، الأستاذ الفلاني ما بينجح حدا والأسئلة صعبة، أربع سنوات انتهوا صرت مهندس، صرت مدرس، صرت طبيب، صرت محامي، معك ليسانس مثلا. كنت صانع، كنت أجير، صرت صاحب محل تجاري، كان عندك مثلا ما كنت نول وحدة تريكو، صار عندك مشغل كبير، عندك 30 عامل مثلا. هي النصيحة أيها الإخوة، الإنسان إذا ارتقى لا ينسى البدايات، فإذا وازن بين البدايات والنهايات يرى بونا شاسعا. هذا البون الشاسع هو فضل الله عليك. لذلك دائما تذكر قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. إذا دخل الإنسان لبيته، إذا خرج من بيته، رأى نفسه طليق، رأى نفسه محبوب، معزز، مكرم، مبجل، هذه كلها نعم أنعم الله بها عليه. رأى صحته تامة، أولاده لهم سمعة طيبة، محمودين السيرة، زوجته ترضيه، انتهى الأمر. قال الملك من كان له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. هكذا علمنا سيدنا عمر، هو على المنبر. من سيدنا عمر؟ أمير المؤمنين، أعلى شخص بالمجتمع الإسلامي، ليس بينه وبين الله أحد، أعلى شخص ورعا وتقا ودينا وقوة، أمر مطاع. فلذلك قال لي مرة أخ صار من كبار تجار الخضار، قال لي أنا كنت عتال بسوق الهال، يعني شعرت بواقعية وأدب من الإنسان. هالموازنة هي أجروها دائما، دائما أجري هذه الموازنة بين البدايات والنهايات. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. الحقيقة في هذه الشخصية الفذة صفة نادرة، الإنسان دائما في الأعم الأغلب إذا تفوق يصيبه الغرور. الغرور من لوازم المتفوقين، فأنه إنسان ما يستطيع الغرور أن يتسلل إليه وهو في قمة المجتمع هذه شخصية فذة. فقد دخل الإسلام في حفاوة النبي البالغة وصحبه الكرام، كان دخوله حدث كبير. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. فدخل سيدنا عمر الإسلام بحفاوة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحبه الكرام، فكان دخوله حدث كبير. ولما دخل في الإسلام صار المسلمون يعبدون الله جهرا بعد أن كانوا يعبدونه سرا، إذا ترك أثر واضح في إسلامه. في شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام نعته بالفاروق، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نعت إنسان بصفة عالية فهي حق، قال له أنت الفاروق، لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل وبين الملاينة والمواجهة. وكان هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام يقترح على النبي بعض الاقتراحات فينزل بها الوحي تصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ويسموها علماء السيرة موافقات عمر، فالذي كان يقوله للنبي يأتي به قرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة. إذن هذه ميزة أيضا. ثم يصبح هذا الصحابي الجليل يعني خليفة المسلمين. كل هذه الميزات ما استطاعت أن تسمح للغرور أن يطوف حول نفسه، لأن احنا عامة الناس على أقل تفوق ما بقيت حاكى، على أقل تفوق يعني شيء من المال صار غني، شيء من القوة صار يتيه على الناس، شيء من الوسامة صار يزدري الآخرين. فالتفوق من أخطاره الغرور، والغرور مدمر. التفوق من أخطاره الغرور، والغرور مدمر. سيدنا عمر كان يقول لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. والحقيقة العرب بالجاهلية ما كانوا شيء مذكور، قبائل متفرقة، يعني في فوضى بحياتها، فوضى بعلاقاتها، فوضى بكسب المال، في تخلف شديد، في خشونة بالغة، في عداء، في حروب جرت بين العرب في الجاهلية طاحنة لأسباب تافهة. قال كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. لكن أدق شيء بحياة هذا الصحابي الجليل أن كلمة لا تغادره إطلاقا، ما تقول يا عمر لربك غدا؟ كيف لما الطالب اللي بياخذ الأولية على القطر ما بتغيب عنه ساعة الامتحان ولا ثانية؟ كذلك المؤمن إذا أراد التفوق لا يغيب عنه هذا السؤال طوال حياته، ماذا سوف تقول لربك غدا؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا حابيت؟ لماذا تجهمت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا طلقت؟ لماذا خاصمت؟ لماذا فصمت هذه الشريكة؟ كل موقف له سؤال. فسيدنا عمر دائما وأبدا يقول ما تقول يا عمر لربك غدا. وأنا أتمنى على نفسي وعليكم أن كل ما تحركنا حركة أن نهيئ لله عز وجل جوابا يوم القيامة، لما أعطيت الغلام بيتا ولم تعطي أخاه؟ لما زوجت هذه الفتاة بأعلى درجة والثاني لم تفعل كذلك؟ فإذا واحد منا بحركته اليومية بشراءه ببيعه بنشاطاته ببيته بنزهته بجلوته بخلوته، كل موقف يفعله يهيئ لله عز وجل جواب، هذا بيكون إنسان نرجو الله أن ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الأحنف ابن قيس قال كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل قال يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. قال له انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. سيدنا عمر رفع درته وخفق بها رأس هذا الرجل وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم مقبل عليكم حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه أعدني أعدني. فانصرف الرجل غضبان أسفا فقال عمر: علي بالرجل. فلما عاد ناوله مخفقته وقال له: خذ واقتص لنفسك مني، خذ واقتص لنفسك مني. قال الرجل: لا والله، ولكني أدعها لله. وانصرف وعدت مع عمر إلى بيته فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول: ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاءك رجل يستعديك فضربته، فماذا تقول لربك غدا؟ يعني أجمل ما في هذا الفصل: ماذا تقول لربك غدا؟ هيئ جواب لله عن كل تصرف، عن كل موقف، عن كل حركة. هذا ملخص الفصل. ماذا تقول لربك غدا؟ سماه علماء السيرة جبار الجاهلية عملاق الإسلام، جبار الجاهلية عملاق الإسلام. كان يؤم الناس في الصلاة فيسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير، كانت منه صفوف، يسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير. مر هرول وراء بعير أفلت من حظيرته، ويلقاه علي بن أبي طالب فيسأله: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. فيقول له علي كرم الله وجهه: لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك. فيجيبه عمر بكلمات: والذي بعث محمدا بالحق، لو أن عنزة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. يعني إدراكه للمسؤولية كان بدرجة تفوق حد الخيال. ودائما نشيده: يا عمر، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا؟ طيب ما في واحد منكم كان جاهل الله نور له قلبه، كان فقير الله أغناه، كان تائه شارد بالشهوات والموبقات الله هدى للحق، صار نظيف، صار أخلاقي، صار متزن. نعمة الهدى لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لو سجدتم لله كل يوم على نعمة الهدى، العلماء قالوا: تمام النعمة الهدى. النعم المادية لا تتم على صاحبها إلا بالهدى، بلا هدى تنقطع بالموت، لكن بالهدى تستمر إلى ما بعد الموت. في نقطة ثانية، سيدنا عمر كان موحد، ومن أعلى درجات التوحيد ألا ينظر إلى عمله. مرة كان مع أبي موسى الأشعري، قال: يا أبا موسى، هل يسرك أننا أسلمنا مع رسول الله وهاجرنا معه وخضنا معه كل المعارك؟ هل يسرك أن عملنا هذا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ يعني إسلام سيدنا عمر وجهاده، أعماله البطولية، معاونته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هل يسرك أن كل هذا العمل رد علينا ونرضى من الله الكفاف، أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا. هذا كلام ما له معنى. فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. أيهما أكثر عملا صالحا، سيدنا عمر أم أبو موسى الأشعري؟ سيدنا عمر صاحب العمل العظيم، يتمنى أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. سيدنا أبو موسى الأشعري قال: لا، نحن آمنا وأسلمنا وجاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير. فيجيبه عمر يقول: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده، لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس، لا لي ولا علي. ماذا نفهم من هذا الموقف الذي وقفه سيدنا عمر؟ نفهم من هذا

0: فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله الله. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، الأدب اليوم أدب مفقود، على بساطته أدب مفقود، وهو أدب المشي في الشارع. وهذا الأمر مذكور في ديننا كما هو مذكور في كل أعراف الناس. الناس تغيرت فيهم الأفكار، وتغيرت فيهم المعتقدات، وتغيرت عندهم القيم، فصار الشارع مصدرا للخطر بدل أن يكون الشارع مصدرا للرزق، أو مصدرا للعمل، أو مصدرا حتى للتعاون والتفاهم. إذا لم نفهم كيف نتصرف في الشارع، سيبقى الشارع ملكا لأهل الغوائية ولرعاع الناس، وعلينا أن نعلم أولادنا كيف نعود إلى ما ينبغي أن نكون فيه. وإذا كان بعض الناس يتصرف برعونة في الشوارع، فهذا لا يبرر لأولادنا ولا لأنفسنا أن نقوم بمثل ما يقومون به. من أول الطريق هناك أمور يجب أن نتقيد بها، ويعني ونتمنى أن نتقيد بها وأن نعممها على من يعرف وعلى من يعرف، وتصبح شغلنا الشاغل، بمعنى أن نذكر ذلك أمام الناس وحتى أمام الرعاة، أن نقول ما هكذا كان أبوك، ما هكذا كانت تمشي أمك في الشارع، هذا الشارع لم يعد آمنا لأختك ولا لابنتك ولا لزوجتك. الأمر أصبح طبعا الحروب هي التي تؤثر أكثر ما تؤثر، وتصرف أشخاص تعرف كلكم ماذا يعني ثري الحرب وغري الحرب وأمراء الحرب، كل ذلك يؤدي إلى ظهور أبطال هم ليسوا بأبطال ولا حرامية. فأدبنا اليوم هو أدب المشي في الشوارع، أو أدب المشي في الشارع. وهذا الأدب ينطلق من فكرة كيف يصبح الإنسان إنسانا. إنسانية الإنسان يجب أن نعول عليها، هذه التي تحرك قلوب الناس. قولوا لهؤلاء، ولنقل لأنفسنا أولا، الله سبحانه وتعالى خلق لك رجلين، قدمين، ساقين، تمشي بهما وتقضي بهما حوائجك، فهل أنت أهل لهذه النعمة؟ هل أنت مقدر لهذه النعمة، نعمة المشي؟ هل نظرت يوما إلى من فقد قدميه، إلى من شلت قدماه؟ هل نظرت إلى من خلق بلا أقدام أو بلا ساقين حتى تحمد الله عز وجل على هذه النعمة البالغة؟ وكيف تشكر الله سبحانه على هذه النعمة؟ أعطاك إياها لتمشي بها إلى خير، أم لتمشي بها إلى معصية، أو إلى شر، أو إلى مكر؟ من هنا ينطلق موضوع نزولنا إلى الشارع. وقد سبق أن ذكرنا أن الإنسان بات يفكر قبل أن ينزل إلى الشارع، أمر عصيب. يعني امرأة احتاجت إلى بعض الطعام، تقول لزوجها أو لابنها قم واشتري لنا، أصبح يفكر قبل أن ينزل إلى الشارع، لأن الشارع لم يعد آمنا، صار مصدر للقلق، صار مصدر للشتيمة، صار مصدر للتحدي، صار مصدر للأذى. أهكذا كنا؟ أهكذا تكون البيئة؟ أيها الأحبة، الإسلام سلام، الإسلام بيئة تعرض على كل دول العالم حتى يروا كيف يكون الأمن. الأمن ليس شرطة، الأمن هي ثقة، هو ثقة بين الناس فيما بينهم. هل هذا الأمر موجود في أيامنا هذه؟ لا والله، وهذا مما يؤسف له. لكن أنقف مكتوفي الأيدي؟ كمان طبعا لا. علينا إذن أن نعمم هذا الأدب، أن نعممه، وأن نشدد عليه، وأن ننتقد عكسه، وأن نعين بعضنا البعض عليه. ما هكذا يكون، ينبغي أن يكون. تعالوا فيما بيننا نتنادى لنرى ما هي أداب المشي في الشوارع وارتيان هذه الشوارع. الأدب الأول هو المشي بنية صالحة، وكلنا يعرف حمد الله عز وجل على النعمة، أن نقوم شكر النعمة بأن لا تمشي هاتان القدمان إلا إلى خير. شكر النعمة أن لا تمشي القدمان إلا إلى خير، إلى عمل صالح، وأن لا تمشي إلى مكروه، وأن لا تمشي إلى منكر، وأن لا تمشي إلى أذى. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوضح لنا ذلك في أحاديث كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نمشي ولا تمشي في الأرض مرحا. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الخطى إلى المساجد. المشي بنية طيبة هو أمر ضروري حتى يعلم الإنسان شو رايح تعمل، تخرب بيوت أم أنت ذاهب لكي تعمر هذه الدنيا بخير. من أول الطريق الأدب الأول إذن أن يتذكر الإنسان إذا خرج للسعي في طلب الرزق ربنا سبحانه وتعالى أذن له بذلك وأمره، قال فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نبينا عليه الصلاة والسلام قال من الكفارات من كثرة الخطى إلى المساجد، يعني الإكثار من المشي. إذا كان قد ذهب لطلب الرزق والعيال ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العديد قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، روح اسعى فيها. إذا أراد الإنسان منا أن يزور مريضا، عيادة مريض، تعزية مصاب، سعي في عمل الخير، مساعدة، هذا هو الأمر المطلوب، الخروج إلى الشارع بنية طيبة. طب العكس ما هو المكروه؟ أن نخرج إلى الشارع بنية معاكسة إلى معصية نسأل الله السلامة، أو إلى مضيعة وقت، الوقت يضيع، العمر يضيع، والناس تضيع، الوقت من ذهب كان كلاما، الآن بدنا نعرف ذلك. كلكم شباب، بس يتخرج الشباب ترى الذي ضيع وقته ينظر إلى رفاقه وقد أصبحوا بمراكز عليا، يراهم وقد برعوا ونجحوا وأثمروا واستثمروا وهو لا يزال على قارعة الطريق يشرب الأرجيلة معسل وتفاح والله ما أعرف شو أسموه وما يعادله، ضاع العمر، ضاع العمر. من تتزوج؟ من يقبل بك؟ ما هي مؤهلاتك؟ ماذا تفهم؟ إذا جلستها وكلمتها ماذا تستطيع؟ كم مرة بتخبرها النكت؟ كم نكتة وبعد النكت ماذا ستخبرها؟ شو معبى جوا؟ معبى فراغ؟ معبى معسل؟ أم أنك إنسان ذو ثقافة ولك قيمة وعباراتك لها معنى، وأنت إنسان قد تعبت على نفسك وجهزت الداخل والخارج، الباطنة والظاهر. هذا هو الإنسان وهذا هو الوقت. الشارع هنا يفضح كيف يمضي الإنسان وقته. نخرج إلى طاعة، نخرج إلى مسجد، نخرج إلى عمل خير، ولا نخرج إلى معصية، ولا نخرج لنرى ما الذي يجري، الحشرية الفضولية التي ليس لها أي معنى. الآن الحشرية الفضولية أصبحت أيضا من عادات البنات، الصبايا، الإناث. الأول كان من عادات الشباب وكان الحياء ميزة، ميزة عند الإناث، الآن ما وقف. تخرج أيضا هي لترى ما الذي يجري وتحادث الشباب وكأن شيئا لم يكن، تمر بينهم ولا أي شعور بأنها لها أنثى ولها قيمة، يمسونها بأيديهم، نرى ذلك بالشارع، يكلموها كأنهم يكلمون صاحبهم، من أنت؟ من أين؟ كيف تخليت عن الحياة؟ ماذا بقي لك؟ وهي تعلم أنها بهذه الطريقة قد فقدت قيمتها كأنثى. الأنثى حياء، الأنثى حياء، ومن تجردت من حيائها ماذا بقي لها؟ يكلمونها ويضحكون لها وغيرهم، بس دعوا واحدا يطلب يدها، لن تجد واحدا يطلب يدها. كثيرون يصاحبون ولكن عند الجد لا أحد يتمنى أن تكون أما لأولاد، مضيعة الوقت. أيضا هي نقطة خطيرة. الأخرى أيضا تتبع عورات الناس، نزيل لحتى نشوف شو عم يعملوا الجيران، نزيل لحتى نشوف، مشي نقعد حط كرسي وطاولة حتى ونلعب طاولة نشوف ليه بس ينزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. كله حق. فإذا النية الطيبة وخلو النية من السوء أو من المكر أو من الخداع أو من الإيقاع بالناس. الأدب التالي أن يحسن الإنسان اختيار ثوبه، نعله، قبعته، محفظته إلى آخره. كل إنسان ونشبه طبعا الإناث والذكور، ما في فرق. هذا الموضوع موضوع تفضيل الإناث، الذكور على الإناث، كلام هذا ما فيه شيء منه، وخاصة في الإسلام يعنى الإنسان بابنته أكثر مما يعنى بابنه. هذا الأنثى تحتاج إلى المزيد من العناية والمحبة والعاطفة، حد يفكر العكس أبدا. لا تهمل أبدا، لا يهمل لا ابن ولا ابنة. اليوم صار الولد كمان يخشى عليه من المثولية الجنس، وحدث ولا حرج. الموضوع كيف نختار، ماذا نختار عندما ننزل إلى الشارع؟ كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني أن ينزل إنسان إلى الشارع بلباس طيب وفقا للمهمة التي ذهب بها، هذا شيء يليق بكل إنسان ذكرا كان أم أنثى. لا ينزل الإنسان إلى الشارع وقد لبس قميصه الفانيلا الداخلي البوتيه والشورت وبنطلونه القصير وشحاطة، ويمشي إلى جانب أخته أو زوجته أو أبيه. المنظر لا يليق المنظر لا. أو يخرج بالبيجامة مباشرة، مع هي كلها علبة دخان، ورد بيزرع الدكان يجيب علبة دخان ويطلع. هل تعرف من ستصادف؟ مين بيطلع بوجهك؟ يمكن كان في فرصة إنه فلان زوجك بنته بعد الذي رآه عاب سلفه، أو كان هناك وظيفة أحدهم يفكر بك فيها فوجدك أنك غير لائق. وكذلك الفتيات تطلع بقميص النوم تنزل، ما هي غلط، هي لقطة، هي ضيقة، أي ضيقة، أو بتطل على البلكون وبتنزل السلة بثياب النوم، هل يجوز ذلك؟ الخروج إلى الشارع يحتاج إلى ستر العورة. أيوة. اثنين، أن يكون اللباس لائقا، لا يزيد ولا ينقص، كما ذكرنا الشورت والبرتيل وغيره. مهين أن يمشي الإنسان بهذا. المرأة تحمل ابنها والمرأة مرتبة، والشاب الذي يمشي إلى جانبها أخوها أو زوجها، هذا اللباس لائق، لا يليق بها، يعني فرشوه بصراحة، عم تشرشح على إلها. أضعف الإيمان إذا لم تفكر بنفسك، فكر بهذا الإنسان الذي تسير إلى جنبه. عم تقول لا تصدقوا ما ترونه من تركيبها، فأنا أخوها. شوفوا نحن كيف نلبس، عائلة شرشوحة، هيك عم تقول. فرح بشوف أخور، بماذا أنت فخور؟ خاصة عريس جديد بتشوفه أو عنده ولد، بتشوف هو لابس شيء شرشحة على الآخر، وهي لابس مرتبة بكمالها. شو عم تقول؟ احتراما لها احترم نفسك. بالمقابل العكس صحيح، ينزل إلى الشارع ليتسوق أو ليشتري لابس كأنه عريس رايح عزلة العرس بكامل أناقته. ما تخلي الناس تستهزئ فيك، ما تخلي الناس تحكي عليه، لكل مقام مقام. المهم أنه الإنسان منا أن يرتدي ما ينبغي وما يلي. صار عندنا مشكلة الآن بالنعل، الانتعال، يجب أن يختار. معقولي صباط أحمر يا رجل؟ صباط أحمر يعني شو؟ يدوق موضة طبعا. الحق شركة الصبابي لك، خليك انت وباض عليها الدعاية، صباط برداني صباط احمر، طب ما موضة، طب انه موضة، هل فرضت على رأسك هذه الموضة؟ يعني طيب انه انت بالاخر شو، ما فيك عقل، ما بتفكر فيها؟ حدث ولا حرج. الحقيبة مشكلة. الان تمشي المرأة في الشارع وهي تحمل حقيبتها، يخشى عليها من السرقة. عم يمرق الموتوسيكل بإيذائها ويكاد يلامس جسدها وينتزع الحقيبة من يدها. طريقة حمل الحقيبة مشكلة، حجم الحقيبة مشكلة، الموبايل كمان نفس الشيء بيسحبوه من إيده. طيب، فإذا على الإنسان منا أن يعرف كيف طب وإذا مرة رايحة على الشوبينج على المول ولابس جزدين سوري لميع، شو بدنا نقول؟ هل ينسجم هذا مع الذي جينز وجزدين لميع؟ هذا إذا جينز. فإذا بده ينسجم القبعة مع النعل مع اللباس، أن يكون منسجما مع بعض البعض. شو المشكلة فيها إذا كان التكنيكولر مثل الحسون أو مثل الكنار؟ شو المشكلة فيها؟ مين بيعرف شو المشكلة فيها؟ غير الاستهزاء يا جماعة، لغة الجسد مشكلة. أصبحت الآن علم ويعلم، علم يعلم. الإنسان إذا أراد أن يسطو على أحدهم، اليوم في ناس بيشتغلوا بالتحرش الجنسي، في ناس بيشتغلوا بالسطو. الضحية يجب أن تكون لها مواصفات حتى ينقض عليها. اللي يشتغلوا هالشغل هم جماعة خبراء أمضوا العمر في الشوارع يترصدون. هو بيعرف أيها الإنسان اللي شكله بيدل على أنها خالصة، يعني إذا مسها أو أذاها أو اختطفها أو أو أو هو يعرف أنها سوف تعجز عن المقاومة من طريقة لبسها أو من طريقة مشي على نحكي عن المشي بعد شوية. فإذا يشكل هذا الأمر خطر على الإنسان، نعم يشكل خطر على الإنسان. تحرش صار أصبح سواء بنية الاعتداء أو بنية السطو، تحرش تحرش والاعتداء اعتداء. فحلو الإنسان منه أن يكون لبسه كما ينبغي، لا يلفت النظر لا في أناقة فوق العادة ولا في يعني هزالة تحت الخط الأحمر. الثياب الرثة لا تليق بالإنسان، كم الواحد منه يعني في حد أدنى من اللبس الإنسان بده يلبس. هذا غالي هذا عم يخز الجينز لا يلبسه حدث ولا حرج، لباس تظهر منه العورة، لباس منهي عنه طبعا سواء رجل أو امرأة، عورة العورة عورة. فإذا بدي انتبه كمان واحد بعض الأحيان الإنسان يرتدي بعض الثياب القديمة، منا سهلة. إذا كان من الناس الذين تعرفون عنهم صلاحهم وتقواهم هذا عم يلبسها مجاهدة للنفس تواضعا، يتعلم التواضع يخالف نفسه ما فيها شيء، بس حتى إن خالف نفسه ما بيلبس أحمر وأخضر. في فرق بين أن يرتدي القديم وفرق أن يرتدي الممزق. الممزق مش مثل القديم، العورة إذا ظهرت هذه ما لها علاقة بمجاهدة النفس. فكمان الأمر يحتاج إلى، بس ما بتجاهد نفسك أنت ورايح عندك ميتينج بدك تعمل وتقابل مش تاخذ وظيفة. هذا كلام يدل على سخف بالعقل، سفه بالفهم. لما الإنسان منها بده يروح عنده ميتينج بده يلبس ثياب كما يليق كما ينبغي بالمناسبة سيري مفتحي رايح يا أنت تعملي مقابلة مشان شغل، بتلبسي لون أبيض ولا بتلبسي لون أسود وشو الكريتيريا؟ تلبسي تيار أو تلبسي أبيض ولا أسود؟ ليش؟ علم كامل أول مين يخبى الشغلة؟ كانت صبة صدفة. طيب على سبيل المثال إذا سأل الإنسان وقال الميتنج مع أنثى غير الميتنج مع ذكر، إذا ارتدت الأبيض والأنثى حاضرة بتقول لها شو أنت جاي على عرسك؟ بيفشل الميتنج. فإذا كان انتبهت شو عم بقول؟ فإذا كانت اللي عم تعمل الميتنج الـ HR كانت أنثى تلبسي لها الأسود دليل الركيزة، وإذا ذكر لبسي الفواتح ما في مشكلة عنده، لأنه إذا كنت لبسي أسود بتقول لك مين مثلك الله يرحمه. حلو الفهم يعني اللي عم بقوله لكل مقامين مقال. نفس الشيء كمان الرجل، كمان الرجل إذا بده يلبس بده يعرف شو بده يلبس. يعني لابس بني رايح على السهرة ما بيعرف الإنسان، لو لابس بني بروح على السهرة ما بيعرف شو عم يصير، بس تضرب الضوء مرة بيعطي أحمر ومرة بيعطي أسود ومرة بيعطي بني، بين شانجان زلمة صار كأنه فنانة طالعة على دانسينج وذ ستارز. فإذا البني لا يلبس ليلا علم بيلبس كحلي أو أسود. طيب رايح عشية على الليل بيلبس أزرق سماوي طالع أزرق سماوي، هي أنت وين طالع النهار؟ ما هو الأزرق سماوي يعني طالع النهار. فإذا في أصول بتأثر على الإنسان بلبسه، ما بدنا نطول فيها، ما جينا على البادي لانجويج، بس حتى يلفت النظر إن الإنسان لازم يفكر قبل شو بلبس شو بلتدي حسب الجو حسب المطلوب. من الآداب عدم التكبر أثناء المشي والتواضع في المشية، وهي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لأهميتها، ذكرها على لسان لقمان في كتابه العزيز، قال ولا تصعد خدك للناس، يعني بتشوفوها كثير عند الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعد خدك للناس، عايش بكار كلنا بنعرف بعض، واقف بياع البزورات على البيت مرحبا فلان تعال له هذه، ولا تصعر خدك للناس تعطيه جنبه تكبره. الله ذكرها على لسان لقمان، عطاك وجهه تعطيه وجهك ما بتعطيه جنبك، هذا التكبر معلوم عنه، هذا بدل عن إنسان فاضي حدا منظر. هدي ولد صاعر خدك للناس، عم يحكي معك واحد سلام عليكم، على علمك انت عم تحكي معه بقول لك فيني اسالك سؤال، شو بتقول له؟ تفضل هو هون، هذا صاعر يعني عم تعطيه جنبك لانه انت عم تحتقره وتتشوف عليه. هدي وحده. ولا تمشي في الارض مرحا، كلها بدك المشي المرحا شغلته وانا مضبوط مبين زلمه ترطوع، بيقولوا عنه ترطوعه او ترطوع بس يمشي الانسان. ولا تمشي في الارض مرحا، خايف اسرها بوجهي تقولوا ايش بو هذا عم يمثل، مش عارف شو بدي اعمل صدقا يعني. فبيجي الواحد عم يرقص كله سوا، مبين انه مره يمين ساعه تروح وساعه تيجي، مره يمين مره شمال. ان الله لا يحب كل مختال فخور، الانسان بده يمشي بده يمشي بتواضع. نفخة الصدر، انت شو عرض عسكري نافخ في صدرك وعامل لي ما بينفع لك، بده يمشي الانسان مثل كل الناس. هذا هو فيما يتعلق بتواضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وقال ايضا: بين رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه فرحان فيها، مرجل جمته دريل كريم، شو تحطوا انتوا على بالين شو تحطوا مبارك شو اسمه
3: جل
2: صار قديم صار فيه. المهم: مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا ذكر عن قارون وعن غير قارون أيضا، أن سمنا يمشي بطبيعته في الدنيا ولا على الأرض ولا يمشي لا مرحا ولا تفاخرا. الخطوة لها معنى، يعني سرعة المشي كمان بدل على النفسية، هذه من لغة الجسد ينتبه الواحد منا لما بيمشي. وذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال: واقصد في مشيك. أقصد في مشيك يعني توسط ما بين الخطوة الكبيرة والمتسارعة وبين الخطوة الصغيرة. شايفين واحد ماشي عم يفسخ إجريه وماشي، يعني خطوته متر وخمسة وسبعين، كيف ماشي؟ وين صار ماشي؟ صار ماشي على كعبه، يعني ما فيه، إذا بيمشي عشر متر بيقع من الأرض من عدم التوازن. وفي واحد تاني ماشي خايف على الصبار ما يدور، إجر حد إجر بيمشي يعني كأنه مكسر. هاي غلط. أقصد بينتهم الأمر الوسط، وأقصد في مشيك كمان، لا سريعة ولا بطيئة، لا خطوة كبيرة ولا خطوة صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. والمشي هنا يتوفر، ديروا بالكم هذه، احنا بنلعبها مع لما بيكون واحد بالكشاف يبقى جاي جديد بس يمشي غلط، قصته كثير بسيطة. هو ماشي حط اصبعك عليه بيقع، شو السبب؟ لأنه ماشي بغير اتزان. فإذا ما بتعرف إذا مشيتك سليمة أو لا، هذه اختصاص من حضرتكم. إذا كان ركبسه إذا وقع يعني معناته الزلد ما معرفه. بدك تمشي متزن، تمشي على راحة رجلك حتى تكون حاس على حالك إنك متوازن وإنك تقيم، مش إذا من هوا توقع. في أشخاص ما بيعرفوا يمشوا، في آباء ما علموا أبنائهم كيف تكون الخطى، ما تستغربوا. في أمهات ما علموا بناتهم كيف يمشين في الشوارع، شايفين بنت ماشي كأنها بالعضل العسكري. ولما اللي بيشتغلوا بالتحالف الجنسي بيفتشوا على هالنوع، بيفتشوا على البنت اللي مشيتها غلط، بيعتبروا انه عندها خلل نفسي يمكنهم من اخجالها حتى لا تصرف ولا تستغيث، لانه عندها خلل يعني تفاجأ فتصمت فيعتدى عليها. على مين؟ فاذا المشي باتزان يعلم. هلا شو بيعلمون للبنات؟ حطوا كتاب على راسها بس مشان تمشي شو؟ ليلة البال ليلة الرقصة، ليلة العرض، ليلة الرقص، عم يمشوها مشي بس مشان يعني مشي الهوانم. مشوها بالشارع بالأول لما تعلموها تمشي هوني حتى ما تلفت نظر. ما في أجمل من الكمال، الكمال أن يمشي الإنسان باتزان وباعتدال. مش عيب البنت تقول لرفيقتها شوفي لي مشيتي في إيدك عليها مأخذ، أو الشاب أن يقول. إذا الأهل ما علموا، الرفقة يعلموا، المعلم المدرسة يعلم، معلمته ما حدا، مش مهم. المهم يسمينا أن تكون مشيته واقصد في مشيك. كذلك موضوع السرعة، سيدنا عمر بيقول اللهم صل على سيدنا محمد: سرعة الخطى، سيدنا عمر بيقول على ما أعتقد الحديث، سرعة الخطى تذهب الهيبة. اللي بيمشي بسرعة وين إيده بيصيره؟ إلا بدي حرك إيديه. اللي بيمشي بسرعة إلا بيصير نظره غلط، بيصير طرطوع يعني بصراحة، سواء كان امرأة أو رجل، فتذهب الهيبة، لا يلفت النظر فورا له لأن هناك شيء في خطأ به مشيته. الأدب الذي بعده أن يمشي الإنسان بقوة وأن يجتنب المشيات الكثيرة المزمومة عن عد واحد وراء الثاني، بس يمشي بقوة. كيف كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفى؟ شو يعني تكفى؟ يعني مشى بقوة بإجر عم تبطح، ما حدا في يدشه وحدا في وقعه على وزنه، الوزن عم ينزل على القدم بالثبات. هذه معناتها تكفى، يعني لا بسرعة ولا ببطء شديد. والتكفؤ يعني أنه قد رفع رجله عن الأرض. في كتير ناس بتمشي زحف، هاي بيمشيها قبل 90 سنة لأنه ما بقى في عصب يشيل الإجرين عن الأرض، بس ما بيمشيها شاب، ما بيمشيها صبية، بيمشيها إنسان عادي، هاي معناتها. فترتفع القدم لتنزل بعد ذلك مرتاحة على الراحة، وخاصة إذا نزلت على مقدم القدم، يعني معناته المشي سليم. من المشيات المذمومة أول واحد تصنع الخشوع أثناء المشي. بدي أقول للعالم إنه هو بضل بالجامع وإنه هو دين، سلام عليكم. سيدنا عمر دوا عن سيدنا عمر، وقف واحد بالصلاة هيك صمت، ما في الموضوع، قال له متى موت علينا ديننا؟ هاي أول مصيبة، تصنع الخشوع. الخشوع يكون للناس أم لله عز وجل؟ حتى في الصلاة يا جماعة، نحن ما أذننا أن الواحد منا يحمي رأسه في الصلاة، بدك توقف منتصب القامة وتضع يديك. الخشوع بيكون بالقلب، ولا يكون لا بالرأس ولا بالصدر ولا بالانحناء، هذا من أصول الخشوع. والخشوع ليس للناس، الخشوع ليس للتظاهر، الخشوع بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل شخص يتظاهر يظهر بمظهر المتواضع الخاشع المتخاذل يصبح موضع سخرية وهزء من الناس. ايش او من العالم نظيف يستمرك على الطريق صراح، ما تضحك الله يرضى عليك، بطل بعد كافي الناس. هو احد كبار المسلمين قاعد في الاول، الله يسلمه يا رب. هيك كنا بالمدرسة، طيب شو نعمل؟ هيك كنا، اي واحد بدش بس هيك كان يكتفوا يطلع في وراها تمام جلس. تذكر الله يعطيك العافية. المشية الثانية المحذر منها أو المذمومة هي مشية التبختر والاختيال. تشوفوني حبوني، تعرفوا مشية تشوفوني حبوني؟ اليوم حتسمعوا كل رمز ظريف اليوم. المشية الثالثة هي مشية الشخص المنزعج المضطرب. عقدي نفسي مبين عم بضطر أعمل هذا بيطوع يوقف مطرح هيك. الناس بتكون تتعرفوا عليهم دغري، بتشوفوا الزلمة بيبين من كل لو كل العالم ماشي بالشارع دغري بينعرف. مشيت المنزعج والمضطرب هذا انسان عنده قلق نفسي، واحيانا انسان بيكون ما عنده قلق نفسي بس ما حدا قال له صلي، ما حدا قال له انتبه عليها، خذ راحتك عشو مستعجل. التلفت، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتلفت، هاي ديروا بالكم منها، هذه من السنن. النبي كان اذا واحد نده النبي عليه الصلاه والسلام واراد ان يرد عليه كان يلتفت بجسمه جميعا ولا يتلفت تلفت الثعالب. اللي بيمشي ونقزين كله سوا هيك الثعالب بيمشي، يمشي بيطلع يمين وشمال، ما بيعرف مين بده يغدره، ما بيعرف مين بده يناوله. هذه اسمها مشية تلفت الثعالب. اما المشية الحقيقية هي مشية الانسان بيحترم نفسه. كل ما واحد سافر لك ايوه تكتلت عليه، وصلنا شو عم بيع هلا هيك سيارة خفيف وبيعرفوه خفيف، بيطرقوه صفرة بلف كله سوا بيصير وبرد عليهم. أي دين هذا أو أي كرامة هذا؟ إذا وحدة كانت ناوية تخطبك وتبطل، عم يلعبوا بصفيرة برم كله سوا، شو لعبة بصفيرة برم؟ يعني لعبة صار. فإذا لا يتلفت الإنسان ولا يمشي مشية المنزعج المضطرب. أنا عم بقول على الشباب شوي لخفف عنكم، بس الموضوع واحد ما مشترك، مشية المتماوت المتمارض. هذا اللي بيشحد عادة بس ما بيقول على انه شحال، تسأله كيف انت يعني ايدك على المعلوم. مشية المتواول المتمارض. رأى عمر بن الخطاب احدهم قال امتمارض انت او امريض انت؟ قال لا. قال فرفع الدرة فضربه بها وقال امشي بقوة. عشو في عصاي هلا استعمل عصاي تنكسر أبوه فيها متماردين ومتماودين. مشية المتخنفين سلوا الله السلام. وهذه مشية يعني عند الصبايا وعند الشباب هي نفس المصيبة. مشية الرؤوس، تعرفون الرؤوس يعني يهز بأردافه ويهز بصدره، قطعة رايحة قطعة جاية مثل البردية. ما حدا حكي أكثر منه، والله ما بعرف فيها لو بعرف كده. مشية الهرولة السريعة دون حاجة ذكرناها من قبل. عشو مستعجل؟ شو رايح تقتلوا لزلمة؟ شو في وراء؟ حتوصل حتوصل. الهرولة بده يكون إلى سبب، إذا إلى سبب مباح مرة، بس إذا عطول بيمشي هرولة معناته هذه مرض، كمان هذه مرض نفسي، كأنه هربان من الناس، كأنه فار من الكلام، من التحرش من الناس. المشي وثبا، تعرفوا هاي؟ يبقى عمره 60 و70 وبيمشي نبنطة، معود هو يمشي نبنطة، شو مفكر حاله إنه هو خفيف، يعني ما بيمشي إلا قفز، كمان هذا يدل على خفة في العقل. في عنا موضوع تحريك اليدين الأخير، مشي المذمومة الأخيرة، تحريك اليدين بعنف إلى الأمام وإلى الوراء. ما بدها الآن لما يصير في مزيكا تقول تمشي عرض عسكري شغلتك بسيطة. وبعض الصبايا بيمشوا هذا خطأ جسيم، بده حدا ينتبهوا، تمشي وبتلولح بإيديها، بيسموها طوطح إذا ما بتعرفوا تعلموا، بس ما تقولوا لها لوحدي حرام، ما بيجوز حدا يلطش بنت على الطريق ولا يلطش شاب. هذه اسمها طوطح. شو طوطح يعني؟ طوطح عم طوطح إليها يمين وشمال. ينبغي تعليم الأولاد كيف تكون المشية المتزنة. نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مشى تقول كأنه ينزل من صبب. كيف يعني من صبب؟ كيف إذا عم ينحدر الإنسان من تل صغيرة ونازل فيها، كيف بيكون؟ بيكون إلى الأمام جسمه، ما بيكون رجع لورا ومرتاح على ظهره وعلى أوراقه، حتى ما يقول على شيء تاني. بيمشي الإنسان ويقوله همه، هاي معناتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أن تهتم المرأة وأن تعلم المرأة أن لا تزاحم الناس في الطريق. هذه تعلم ولا تعلم للصبيان وللبنات كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس اللهم صل وسلم للنساء وسط الطريق. إنه بتمشي والعالم يخدوها، هذا بيخدها من عالم لئيم وفي ناس وسخة.

أن يعلم الأولاد هذا الأمر. كمان الصبيان نفس الشيء، إذا كان حدا عشرة من الآداب غض البصر رجالا ونساء، ذكرنا هذا الأمر في مواضع كثيرة خاصة أثناء المجالس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ما بيجوز الواحد منا على الطريق إذا شاف شيء والعورات كثيرة وفي ناس بيظهروا مش طبيعي، في مرض تطلع عمرها 60 سنة وكاش في ثلاثة أرباع جسمها، بعدها فكر حالها مر يمر، شو بدنا نعمل طيب؟ وهذه النظر لها يعني الله يعفي عنا، هي كلها منا عورة على كل حال. حتى واحد ياخذ فتوى منكم، ما بيجوز واحد منا أن يطيل النظر، لازم يطيل النظر بالذكر بالذكر، ولازم يطيل النظر. فكيف الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر؟ ما بيجوز أن بحلق بحدا. إنسان منا يجب أن لا يلفت نظر الناس إلى أنه يحدق بأحد، فكيف بامرأة قد ظهر منها بعض عورتها أو العكس أو صحيح؟ الأفندي حضرته لبس لي شرط ومنظره غلط ومنفوق كله سواء. على كل حال الفكرة فيها أن يغض الإنسان من بصره. قال صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي عليه السلام بعض الرجال إذا رأى شيئا وقد أثار فيه حفيظته عليه أن يعود إلى بيته وأن يقضي أربا وانتهى الموضوع، حتى ما يتأثر بهذا الموضوع ويؤثر فيه لوقتين طويل، بس يغض من بصره وأن لا يطيل. الأولى لك والثانية عليه. بعض الأشخاص كمان هذا الدليل ضعف نفسي، يريد أن يلفت النظر وهو في الشارع إلى أنه أنا جيت، يعني تعرفون شو شوفوني حبوني أنا جيت، عبارات كثير موجودة في الشارع تعرفوها. في ناس ممكن هلأ أطعوا عني، أنا بعرف الفريق بعضكم صار عندكم عبارات أقوى من هاي العبارات، هذه أنا اللي أقولها عمضة 30 و40 سنة. يا بابا هذا الزلمة تكلم إيه إنه هو هون صراخ وكلام لا يليق، ويلفت نظر بأنه موجود. هذا شو بدل على شو؟ بدل على نقص، بدل على ضعف شخصية، بدل على أنه يخشى شيئا، يعني عم يحاول يستبرئ الناس بشيء حتى يبعد عن نفسه الأذى أو يبعد عن نفسه التعرض أو المضايقة. هذا مرض نفسي كمان. أن لا يشير بيديه إلى أشياء، في كثير ناس بيحكي بالإشارة، أحاول شيء بس أعمل إيدي هيك بس، حتى كل الإشارات سواء بالصراخ أو بالعويل أو بالحركات الأيدي أو بحركات الأرجل الأسود كلها تدل على قلة أدب، وعلى الإنسان منا أن يمشي كما ينبغي، يعني سواء بسواء كسائر الناس دون أن يلفت النظر بشيء خاص به. بعض الأشخاص يتمشى أمام الواجهات المحلات ويقف عند كل واجهة ويقرأ الأسعار، وحتى من شدة فضوله وفراغه يفوت لعند الصاحب بالشو مبان اليوم زدته 2000 ليرة، حافظ كل الأسعار وهو ما بيشتري، هو بس بيراقب الأسعار، الدولة معينته مراقب أسعار. أنت وين وقتك؟ كيف عم تضيع وقتك؟ أنت شو بتبيع بها الدنيا؟ هذا منها الإنسان منا يهتم بما يجب أن يهتم به. عاد حمش بتشتري بتشتري، لكن أن يتمشى ويتلفت هذا موضوع تروا بالكم. الإنسان الذي يمشي كذلك هو موضع تحرش ضحية بأي لحظة ما بيعرف، لأنه هو موضع مراقبة دائما عرفه. أشخاص مستحرش فكروا بس موضوع جنسي، في تحرش أسوأ موضوع جنسي، في تحرش بمعنى الاعتداء عليه وضربه وأحيانا قتله، عم يموتوا ما عم نعرف مين قتله، بصير انه شايفين لقوا شو رايكم فيه ضحيه بنقوه بانه طقوا شو طقوا هقد رخيص الانسان. فهي واحده في كل حركه غير طبيعيه هي مدعاه لاسترعاء انتباه اشخاص قد يسببون له بالاذى مختصر به. ادب اخر تنبه لافضليه المرور حتى على الرصيف. نعم في افضليه مرور، امراه ماشي وانت ماشي والوجه بوجه، شو بتعمل؟ تاخذها بكتفك ولا بتحيد وتفتح لها الطريق؟ امراه وتمسك بيدي ولدها ماذا تفعل انت؟ رجل مسن ماذا تفعل له؟ خليه ينزل يمشي على الرصيف ليتعلم ثاني مره ينزل على الشارع، مينك انت؟ بدك تربي معه؟ وكمان واحد منا بيكون عنده ادب يعني حتى لو كان رجل لرجل، شو المشكله؟ يعني تترك له المجال حتى يمر. اليوم في عنا مصايب الأرصي في مزروعة عوامية، شي دعايات وشي إشارات مرور، والله العظيم ما بيوقف إلا شخص واحد.

0: راح على الحبس ما بعرف كيف، وبالتالي بده واحد منا يمرق الثاني. فبيقدروا بيشوفوا وشايفينه كلكم تعرفوها، بيشوف الناس جايين بيعرفوا المحل ضيق بيفوتوا بياخذوا الناس شو؟ زيح. مين قلت له زيح؟ شو يعني زيح؟ هاي بتدل على شو؟ بتدل على قلة أدب. فالواحد منا بده ينتبه لهالمواضيع. طب إذا كان خاف أبوك شو بتعمل؟ سبوا لك شو بتعمل؟ من آداب الشارع أن لا تجيب على الاستفزاز. وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. تقدر يعني أنا أقول لكم بصراحة، أنا إلى الآن عم حاول، بعد ما أخذت تعلمي هالشيء على شيء، بعده بحين أعصابي بتخوني، شتمك سبك إلى آخره، خاصة إذا معك زوجتك أو معك بنتك أو معك ولا شو بتعمل؟ هي مش غلط أبدا، أو بتعمل حالك مش سامع. إذا فيك أن لا تسمع إذا بتأذي. أنا عم بتمرن وأسأل الله عز وجل أن يعينني على ذلك، شغلة مهمة جدا. وإذا خطبهم الجاهلون، أنت بتستاهل أن تضرب أنت ويتعلق أنت وياه، ولو خمشك خمش، لا يليق ذلك بكرامة إنسان له كرامة. فإذا هذا كمان من أداب الطريق. أفضلية الرصيف الآمن، امرأة ومعها ولد، رجل وزوجته إلى جانبه، مين بيكون من مالك السيارات؟ دائما على الرصيف، المرأة وابنها على الرصيف، مين بيكون من جهة السيارات؟ الأم. رجل وزوجته، رجل وأمه، مين بيكون من جهة السيارات؟ على الرصيف. هو السبب، ربما طاحت سيارة وجاءت ولامست الناس، هو اللي بيكون منتبه، هو اللي بيحميها. مرة صارت معي بإحدى القرى، ابنها ولد صغير وطايش مجنون، مش مسكته إيده، بس آخر شيء لقطت له إيده، الصبي صار بنص الشارع. فكل شيء أنا فتحت الشباك قلت له مسكيه بالمقلوب، أكلت بهدلي إلى أول ما فكرتي عم سبه، بدي أنا طلع أنتي مرة هو من جوا ما بتبين عليها، ما يعني زي الظاهر جميع الشباب. فكل شيء نطت، قلت له حاولت أفسر له إنه كوني أنتي من برا، أنت شو خاص أمك وأبوك حق علي أنا طلعت. فأفضلية الرصيف الآمن بتكون بحسب درجة العجز، هو الذي يكون من داخل الرصيف، والشخص الأفضل يكون من جهة السيارة. أدب حمل الأغراض والأمتعة، هذه بنشوفها كثير بالشارع. تشوفوا مرة مجاهدة حامل الأكلات، حامل الشربات إلى آخره، وحامل الصبي، والأفندي ماشي عم يطلع فخور بأنه هو الرجال قوامون على النساء. شو بدي أقول له؟ في هالحالة هي أظهر بأنه هو عبارة عن فراغ، ما في حدا. الشهامة وين؟ الشهامة وين؟ الأم تحمل طفلها، من يحمل الأمتعة؟ أحيانا هو بيحمل الولد، بيحملها إلها شو؟ الشنطة. كيف هالحكي؟ لا، مين أحن على الولد منه؟ إلا إذا هي تعبت، عند التساوي الرجل يحمل الأثقال والمرأة تحمل الوزن الخفيف، بس في حدود. أما يمشي فخور بأنه هو ما هو جوزها لشغلها بالعتالي، هذا رجل يعني موزون. هذه أيضا من أداب الشارع، يظهر الرجل الحقيقي من خلال طريقة حمله مع زوجته. بعض الأشخاص بيقول أنا ما أحمل، شيلك خطك، أنا بشتغل بالدولة، أنا موظف، أنا أحمل، بكرة شافوني شو بيقولوا، شو هي شو؟ شو جايب جارية ولا جايب زوجة شريكة حياتها؟ جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عنه في السوق، يحمل عنه متاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشيء أحق بحمله. أنا بحمل أغراضي، أنا بحمله، في أحلى منها؟ إذا هذا رسول الله أنت مين؟ صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. الأدب الذي بعد ذلك، أدب استعمال الجوال في الشارع. بعدها غنيها غنية، شايفين شخص معه الجوال وفي الرحال؟ شايفين شخص معه جوال ونزل بالجورة ولا ما شايفينه؟ شايفين شخص معه جوال وطرد السيارة؟ شو هذا صحيح؟ شايفين شخص معه جوال، شوفوا كم أدب صاروا. شايفين شخص معه جوال عم يحكي مع مرته والناس كلها عم تزقف له، بسمح لك ما بسمح لك، صوتي بس شو خطيب، بس شو فاسح حالك قدام الناس. لا يتكلم على الجوال في الشارع إلا بالضرورة، وإذا تكلم فيتكلم بصوت لا يسمعه القريب والداني منه، هذا أدب. من الأدب أيضا أن لا ينظر إلى الجوال، فقط ينظر إلى إذا كان حدا طلبه، وإذا أراد أن يتكلم فينتحي جانبا. هذا نفس الحكي، لأنه بالآخر عم تسبب لنفسك شو؟ إصابة، في إصابة، في ضرر، في خطر فيها. اللي بفوت بالعمود، اللي بفوت بالحيط، اللي بيقع بالجورة، واللي بتضرب السيارة. فالجوال إذا ليس للشارع، وخاصة الحديث على الجوال، واللي بده يشوف كل الواتساب تبعينه وهو ماشي طرطق راسك بالحيطان. عدم التوقف أدب آخر، عدم التوقف في الشارع لمدة طويلة. في أشخاص بيقف بيسند ظهره وواعد، قديش واعد؟ عنده واعد. مرتك بالبيت لمين تركها؟ أمك بالبيت لمين؟ أبوك مريض بالبيت لمين؟ قعدتك بالشارع شو عم تستفيد منها؟ زهرنا يا زلمة. صار الشارع منتزه، المنتزه غير الشارع، الشارع ليس منتزه، الشارع أنت عرضة للخطر في كل دقيقة، وأنت عرضة للمكروه في كل دقيقة، وعرضة للمعصية في كل دقيقة. فإذا لا يجب أن نمشي في الشارع ولا أن نطيل المكوث في الشارع بالنسبة لنا لقضاء حاجة، وبعد ذلك نترك الشارع لأهل الشارع. ما بيقولوا ابن شارع؟ قلتوا بتعطوا هالكلمة. إذا واحد غوغاء يشبول عنه قلوا ابن شارع، فهل نرمو في الشارع؟ فهي من السنن أن لا يكون الإنسان مكوثا في الشارع. إضافة إلى ذلك أن لا نستوقف الناس في الشارع طويلا. والله مرة شخص أربكني إرباك مش طبيعي، لقفت إيدي اليمين وبلش يوشوشني كلام ما فهمت شيء منه، وشايف إنه الناس في اثنين واقفين بيسلموا علي، بدي شيل إيدي منه. عص يا خي تكا بحكي معك، بتخي طب بحكي معك، تحكي معي بإيدي مش طبيعي. يستوقفك ويأخذ من وقتك، اضطرني إنه استعمل معه كرتين. طيب لحتى قد شيل إيدي طيب معقول؟ في قلة أدب. والجماعة هناك مدين إيدهم، الله معك حاجة. طب هذا مد إيده شو معنى فيه؟ لقطوا بإيد الشمال للزلمة اللي عم يسلم علي، عايب ما في يعطي، وعدنا خلص بقى بإيد اليمين. في أشخاص ما بيعرفوا قيمة الشارع، ما بيعرفوا قيمة التوقف، ولا بيعرفوا قيمة الأشخاص. أنا ما عم بحول الدرس لهزء ولا سخرية، بس واقع مؤلم بده واحد ينتبه عليه. كذلك يستقيمون العلماء في الشارع، جيت والله جابك مولانا، بجوز الواحد شو بي شو هو بيبيع علكة على الطريق. هذا زلمة عنده مسجد وعنده مكتب وعنده مطرح تتصل فيه وتاخذ موعد منه، فيك تقول له لكن درجي بالشارع بجوز الصباط بدي صلحه. شو بيقول له؟ شو بيعمل الصباط إذا قلت له لكن درجي؟ شو بيعمل الصباط إذا بيصلح ولا لا؟ شو بيعمل فيه؟ بطقك فيه. بس العالم ما له قيمة عنا، مستعمله إنه هو شو شغلته؟ ما هو شغلته شيخ، شغلته شيخ، وإذا كان بدك كمان بيشيل شيخ اللي بيسموه دلال، يمشي بالشارع شيخ شيخ، أنا شيخ للبيع شيخ للأجار. يقصدنا استهلنا بالدين واستهلنا بالعلم. وكذلك كبار القوم بشكل عام في أدب، كل شغلة لها وقت. عندنا أدب يجب أن نتنبه إليه. شفت أمك بالشارع، شفت أختك بالشارع، ما حاول شفت مرتك بالشارع، ما حاول ولا صاحبتك بالشارع، شفت أمك بتبوسها بالشارع أو لا، أختك بتبوسها بالشارع أو لا، شو عم تعمل؟ كل العالم تعرف ما هي أختك؟ أنت جبت مصيبة لأختك أكثر ما جبت مصيبة لإلك، إنه هي بتبوس. فإذا الإنسان بالشارع له قانون، الشارع له قانون، ما بيقرب الإنسان فينا على امرأة، رجل على امرأة أو امرأة على رجل، بتبوسك وتقول لك هيدا مثل ابني، هير لك بوسي، عم طولي بالي طولي بالي، أول شيء خدي إذني، بعدين عشوها المجأة ما بعرف. من أول الطريق شارع شارع، والشارع ينبغي أن يصرف الإنسان الغبن عن نفسه. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، هذا شفناه على جو صديق المرة، والله مرة كنا مرة في الشارع وقام واحد قال ليكو ليكو ليكو عم يبوسه، كان في شيخ أبو ضايب حأذكر اسمه وأنا بحبه، اسمه الشيخ حسين سعده بإمام بمسجد علي، صرخ فيه قال له أخته أخته أخته، يعني مع أنه هي ما نعرف، لم نعرف أخته لم نعرف أمه، بس لأنه رجل دين وصاحب شرف أجاب بسرعة ليقطع الشك باليقين، فقال له أخته هاي أخته، هي ما نعرف أخته ولا لا. حلو ردة فعل الشيخ لما بيكون ما طيب بس ان شاء الله بدنا نجيب كل مره شيخ يدافع عنا ولا بالاخر هذه شبهه رحم الله جب الغيبه عن نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم تستوقفه المراه العجوز في الشارع ويقف لها طويلا، بس لما صرنا بالصلاح والتقوى معروفين لنصير قد النبي نعم مثل النبي، شاب واقف وصبيه عم تحكي معك اي اطر دين واي قصه خلينا ما تقول لي هاي سنه خلينا نعرف بعض. الأدب السادس عشر
1: يعني عدم حكيت مع وحدة لنا سنة
0: ما بتحكي مع وحدة ولا مع اثنين ولا مع ثلاثة. إذا شفت أخت مرتك بالشارع ما بتوقف أنت وياها بتحكي أنت وما بتقول السلام عليكم أنجى، وإذا ردت عليك هي عليكم السلام تكون تكرمت عليك وتضلك أنت ماشي وهي ماشي، والسبب صونا لكرامتها. ما شفنا مرتهم بها عبيبي هيك من بين لو تشوف مرته كانت واقفه مع واحد الله اكبر خلص حطه بعرضه. رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. بعدين اخوك بده يتعلم، اختك بدها تتعلم، بنتك بدها تتعلم. ما في اليوم صار في لبيز هلا اليوم تعطيه دائما يمين وشمال مين ما كان يكون، هذول رفيقي بالبنك وهذا رفيقي ما في منه بديلنا. هذا كله مدعاة للشبهه ومدعاة للهم والبلا اللي ممكن ينزل. واذا اخذوا صوره إذا واقف هي وياه وأخذ واحد صورة، اليوم كل العالم معه موبايلات وحط لك إياه على الفيسبوك، شو بتعمل؟ لا كم إعلام بدك تحط والله هيدي أختي والله هيدي أختي، الغلطة واحد أدب تعرفونه جميعا، عدم القيام بأعمال منافية للأخلاق في الشارع، سواء بالبيت ما بيجوز، كيف بالشارع؟ البساط في الشارع، يا أخي الشارع موسخ كله خضرة يا زلمة، شو فيها إذا بزقنا بزقة؟ لك يا حبيبي أنت عم تضيف، هيدي اسمها وزر، وهيدي عليك محسوبة، سواء الشارع نضيف أو الشارع وسخ، أنت شو؟ الموضوع يتعلق بك أنت، فنحن لا نضيفه إلى الشارع، لأنه وسخ نضيف وسخ يعني شو المنطق الأعوج هذا؟ فأنواع النفايات لينكس كب ما في زوم كافي، قشرة الموز حدث ولا حرج، قشرة الجوز حدث ولا حرج، قشرة الليمون يكبها بالشارع بيع، هو بيع يعني هو شخصيا يعني هو والله. كان في سيارة مرة مرأة مرتب جاكور محترم وكذا، كانت محترمة لحد ما الشوفير ظهر كيس الليمون وكبه قدامنا لأنه مش نعرف صيف، كانت محترمة. فإذا بنسمي هذا الميزان. أعمال منافية للآداب في أشياء ثانية أسوأ بدي أطرق لها وسامحوني من الأول، هي أعمال قوم لوط كانوا يتصافرون، مفهوم؟ كانوا يتصافرون ويويت لا كذا بشد بأشر له إنه هذا اللي جاي استلمه، بيعطيه صفرة مشان يستلم الشخص اللي مال على رصيف يستلمه. هذه بشرعنا منهي عنها، هي من أعمال قوم. كانوا يتضارطون بيحكوا بالضراط بدل ما يتبادلوا الحديث أطراف الحديث بأدب، بيتبادلوا أطراف الحديث بشو؟ بالضراط. هذه من أعمال قوم لوط، كانوا يجذبون الناس ويرجموهم بالحصن، هذه كلها من أعمال قوم لوط حتى ما نكتر يعني. آخر شيء كانوا يجبرون الناس على فعل الفاحشة ويدفعوا غرامة 3 دراهم بعد ما يرتكبوا معه الفاحشة رغم عن اعتداء قسري. لكن عم نحكي هلا عن أعمال قوم لوط اللي نحن عم يمارسوها الناس بالشارع وكلنا شايفينها. تبقى ماشي بالشارع برق لك يا من قدام وجهك وتروح على هو عم يحاول يصيب السلة اللي فيها النفايات. شو قلت أنا مرة نزل علي هدية من الطابق الرابع كيس على الأرض وبيني وبينهم في متر، طلعت هيك لأشكر ما قلت حدا، طلعوا بيرموها بس من جوا ما بيرموها والله، مثيرة كثيرة والله ما عم بكذب والله ما عم بالغ. هذا اللي عم بقول إياه، هذا اللي صاير معي صاير معي فيه. أنا ما بمشي بالشارع. فالفكرة فيها أعمال قوم لوط، الأعمال المنافية للأخلاق، الأعمال المنافية للأدب، بدي ينتبه الواحد فيها. إياكم أن تشاركوا في مثل هذه الأمور. طيب واحد عمل العمل من هاي دول أنت وماشي بالشارع، حسأل سؤال أنت ماشي الله يعافيك عنك إن شاء الله بتحطه على الفيسبوك هيدا. أنت ماشي واحد ضرط حدك شو بتعمل؟ عم يستفزك أو بنت صبي ماشي تنقذي كلك سوا وتطلعي فيه قلوا لي شو تنقذه؟ بدك تعمل جهدك انك ما يكون عندك اي ردة فعل وكأنك لم تسمع شيئا. واحد ماشي صارت كمان مرة شفتها شاب يمكن هلا يمكن قتل ما بعرف. فطر عجوز عم يجد اجريه، جاء الساعة 9 بالليل قرب عليه عم يجد اجريه وصرخ بدينته نط الختيار كله صوب وهو مرعوب. طيب هاي الامور شو بتكون بتفعلك عليها اذا كان عملت معك وكأن شيئا لم يكن؟ ما بدك تفرحوا، هيدا فرحته لما يكون عندك رد فعل. شغل الأدب فيها هنا، في أدب إنك أنت يمارسوا. أول شيء نحن منهيين عن فعلها، لكن كمان بده يكون عندنا رد فعل، أن لا تكون عندنا رد فعل على مثل هذه الأمور المنافية للأخلاق والآداب. الأدب 17 تلبية النداء، ماشي بالشارع أذن المغرب. شوف تعني السلام عليكم، باي باي جامع، بتحاول بتهرب بتعمل حالك مشغول وبتفتش على شغلي. الله شايف، الله شايف، اجتك الدعوة والدعوة قريبة والمكان قريب. هذا الموقف بينك وبين نفسك، أتطيع نفسك في مثل هذا الموقف أم تجاهدها؟ هذه شغلة كتير خطيرة. من يوضأ إيش يعني؟ النص اللي فايتين ما منهم موضعين حيتوضوا، تفضل توضأ، دنيا برد، كله بحقه، إسباغ الوضوء على المكاره كله مأجور عليه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم أتسمع النداء؟ عم تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأتها ولو حبوا، عيدك أجلك بدك تجي لأنك سمعت النداء. وبعدين وراي هو الأدب الأخير، الأدب 18 احترام قوانين السير. إشارة حمراء مشاة وبدك تقطع وتجي السيارة وتشيل، إذا قتل شو برأيكم عند الله سبحانه وتعالى؟ شهيد عاصي، عاصي. القانون قانون يا جماعة، ما في قانون مدني وقانون ديني، وهذا عاصي. طيب على الأوتوستراد على خلدة ما في قطع، في الجسر فوق، إيش بدي يطلع على الجسر ارجع انزل، طرد سيارة مات، عاصي عاصي. يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا الموضوع معروف. عم شوف وحدة عم تقطع ولد عمره 6 سنين، امبارح شفتني أنا والشاب اللي معي وافي على الأوتوستراد وعم تقطع الصبي وعم تصرخ يلا يلا يلا، هو سرعت رايحة جاي، لك شو انجي شو لعبة هي نصة، عم تغامري بالولد، طلعي انت وياه على الجسر. لا انا ما بدي اقطع، عم قلقنا نقطعي وقفنا نقطعي. لا لا بس هو عم تغامري فيه، طب اذا قتل الولد شو بيصير؟ فاذا قانون السر قانون السر، الواحد منا بده ينتبه على الموضوع. والسبب فيه ان لا تخاطب بحياتك ولو بذلت بعض الجهد الاضافي كجسر المشاة العبور او غيره. بشكل عام الشارع يجب أن يجعلنا نشتاق إلى بيتنا. الشارع ليس منتزها، الشارع ليس لتنضية الوقت، لازم الواحد منا يطلع بس يقول اف استغرق معي من الوقت أكثر من اللازم. زوجتك تحتاج إليك، أمك تحتاج إليك، ابنك أخوك يحتاج إليك، والدك المريض يحتاج إليك. فكروا بالناحية الإنسانية بأن تخرج من الشارع بأقصى سرعة بعد أن تنهي أمورك. ماشي، إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي بأدب العودة إلى المنزل. هتستغربوا في أمور عم تصير. أنا بقول بالأول بس بدي أعمل حظ من الموضوع، بقول أنا بديهيات يا زلمة، شو بتحكي فيها؟ شو معنى أدب المشي؟ شو رأيكم بعد اللي سمعته؟ بيستاهل الموضوع ساعة ولا ما بيستاهل؟ أدب العودة إلى المنزل يا جماعة شغلة كتير خطيرة، سوف ترونها إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. ليش بدنا نرجع على البيت؟ شو بنعمل قبل ما نرجع على البيت؟ في أدب تحضر قبل الدخول للمنزل وفي بعد الدخول أو عند الدخول. نحن بشر، نحن بحاجة لتعليمنا أمور كثيرة هي موجودة في صميمنا، لكن ضغط الحياة يجعلنا لا ننتبه إليها، علينا أن نلفت النظر إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا جماعة نحن فقدنا خلال هذا الأسبوع عدد من أحبابنا، وكلكم تعرفوا درجة العادة أن لا ننساهم في مثل هذا الموقف. فتهليلي إن شاء الله عن روح الحج حسن الجمل، والد أخينا محي الدين وأخينا أحمد وأخينا زياد، وخاله للأخ رشاد حلواني، وعندنا أيضا عدد من الآخرين بس بده يذكر الراس. ربنا سبحانه وتعالى بيعرف كم وكم من الناس

إن عزينا بهم خلال هذه الفترة. فنأخذ وقتكم دقائق بسيطة تهليلي لأرواحنا، عسى أن نجد من يهلل لأرواحنا حين يحين أجلنا. فاعلم أن

0: سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عين الله. اللهم تقبل منا هذه التهنية المباركة وأوصل ثوابها وأنوارها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف إلى أرواح مشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وسابقة إلى قبورنا وإلى روح من قرأت بسببهم وعلانيتهم آنسهم الله رحمهم الله عوضهم الله الجنة. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم واهد قلوبهم القوك وأنت راض عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء البارد والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم حفهم بألطافك الخفية وعافهم من كل بلاء وبلية. اللهم حنن عليهم ملائكتك الكرام. اللهم لقنهم حجتهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتجاوز عنهم سيئاتهم وزد اللهم في حسناتهم وارفع اللهم في درجاتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين يسر حسابهم ويمن كتابهم واجعل الجنة مآبهم ومن الرحيق المختوم شرابهم ومن السندس الأخضر ثيابهم. اللهم يا رحمن يا رحيم اجمعنا وإياهم غير خزايا ولا ندام يوم العرض عليك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتح. تفضل الله بالله.
1: آمين. الله يتفضل يا
0: حاج. تعملنا محاضرة.